في الإسلام، وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن نشأة الإنسان وطرق هذه النشأة، واطلعنا على الآلية التي بها يتكون الجنين والمراحل التي يمر بها والحكمة العظيمة والإلهية التي تحدث عنها القرآن الكريم في إنشائنا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى ما اطلعنا عليه من الأسرار والحكم الإلهية في خلق وإنشاء هذا الإنسان الذي هو كما قلنا محور هذا العالم، عالمنا عالم الإنسان التي هي المجموعة الشمسية. فاليوم سنتحدث بداية عن مكونات جسم هذا الإنسان حينما يخرج إلى الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله سبحانه وتعالى أخرجنا من ذلك المستقر الذي جعلنا فيه لمدة 9 أشهر لنبدأ رحلتنا في هذه الحياة بهداية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، وأعطانا الآلات من السمع والبصر والفؤاد وغيرها. فسنتحدث اليوم عن أجهزة الإنسان أو جسم الإنسان الداخلية التي يتركب منها هذا المخلوق العجيب، هذا المخلوق الذي مزج الله سبحانه وتعالى فيه بين الجانب المادي الذي ينتمي إلى هذه الأرض وبين جانب الغيب والجانب النوراني، فمزج هذان الجانبان فوجد هذا الإنسان في تركيبته وفي أسراره التي يحويها هذا الكائن العجيب الذي بسببه وجدت السماوات والأرض، وبسببه كان التكليف. الله سبحانه وتعالى عرض التكليف والأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. هذا هو تكوين جسم الإنسان، وهذه هي بعض مكونات هذا الجسم: الأجهزة الداخلية الباطنة لجسم الإنسان. هذا هو شكل الإنسان الخارجي، ولكن هذا الشكل يحتوي بداخله على الكثير من الأجهزة المعقدة والأجهزة التي بها يستطيع الإنسان أن يقوم ويبعد ويتحرك ويعمل كل هذا المجهود الكبير الذي يقوم به هذا المخلوق الضعيف في بدنه، ولكنه قوي فيما وهبه الله سبحانه وتعالى من الخبرات والمعارف. الجهاز هذه الأجهزة البعض يوصلها إلى 12 جهازا، والبعض يقتصر على بعض الأجهزة منها. فمنها الجهاز، منها جهاز الدورة الدموية الذي يتكون من القلب ومن الشرايين التي تحمل الدم إلى كل أعضاء الجسم، ومنها الجهاز العصبي ويتكون من المخ ومن الأجهزة العصبية التي تنقل الإشارات والأوامر إلى كل أعضاء الجسم، وكذلك الجهاز العضلي وهو العضلات التي تتكون فوق العظام ليستطيع الإنسان الحركة والمشي وغيرها، كذلك الجهاز العظمي وهو الهيكل العام للإنسان الذي يتركب عليه اللحم والعظم الذي يتركب عليه اللحم والعصب وغيرها. هذا هو الجهاز التنفس، وهذا هو الجهاز الدوري الذي قلنا أنه هو القلب والشرايين التي تحمل الدماء، وهذا هو الجهاز العصبي الذي ينقل الإشارات، وهذا هو الجهاز التنفسي الذي يمد الإنسان بالأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون ويبعث الأكسجين مع الدم إلى خلايا الجسم، وهذا هو الجهاز الهضمي. هذا هو الجهاز الهضمي الذي يقوم بهضم الطعام واستخلاص الفوائد منه وإخراج فضلاته بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الجهاز البولي الذي يقوم ب
تنقية وتصفية السوائل الموجودة في الجسم وامتصاص السموم وإخراج الفضلات التي لا يحتاجها الجسم. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي به يحصل التناسل بين بني البشر. هذا هو الجهاز أو الهيكل العظمي الذي يبتني عليه هذا الجسم. هذه هي الأجهزة الداخلية عند البعض، لكن البعض يطور هذه الأجهزة ويضيف إليها أجهزة أخرى كما سنشاهد في هذا المقطع. فذكر هذه الأجهزة المتقدمة، وهو الجهاز الدوري الدموي الذي يتكون من القلب ومن الأوعية الدموية، وبعدها الجهاز التنفسي كما ذكرنا، ويتكون من الرئتين، ولكل جهاز وظائف مهمة وأساسية في تكوين هذا الإنسان. كذلك الجهاز الهضمي الذي يتكون من المعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة، وهذا هو الجهاز البولي الذي يتكون من الكليتين والحالب. كذلك أيضا يضيف الجهاز المناعي، وهو الجهاز الذي يقي جسم الإنسان من الفيروسات ومن البكتيريا وغيرها، ويحميه من الدخلاء على هذا الجسم. هذا أيضا هو الجهاز العصبي الذي هو المتحكم الأساسي في هذا الجسم، وهذه الخلايا العصبية التي تمر عبرها الأوامر إلى كل عضو من أعضاء هذا الجسم. كذلك هناك جهاز الغدد، الغدد التي تفرز مواد خاصة يحتاجها الجسم في أوقات معينة عند حاجة الجسم بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهيكل العظمي للإنسان الذي يبتني عليه، وهو الأساس في بناء جسم الإنسان. هذه هي العضلات التي تجعل الإنسان قادرا على الحركة والمشي والجري ومختلف أنواع النشاطات البدنية. وهذا هو الجهاز التناسلي الذي يحصل فيه التزاوج وإنجاب الأطفال وتكاثر البشر. إذن هذه هي 12 جهازا الداخليا. طبعا لا تحتوي البشرة ولا بعض الأعضاء الأخرى التي يتكون منها جسم الإنسان. هذا هو جسم الإنسان، والاطلاع عليه وفهمه يعني أمر سهل وقريب بالتطور العلمي والأجهزة الحديثة التي وصل إليها الإنسان. لكن يبقى السؤال الأهم والسر الذي يحتاج الإنسان إلى أن يغوص في أعماقه، هو من هو الإنسان؟ من هو هذا الإنسان؟ حينما نتساءل من هو الإنسان، فإنها تبرز إلى أذهاننا بعض الأشياء التي تتعلق بهذا السؤال، وهي الجسم والروح والنفس والحياة والعقل والدماغ والمشاعر والغرائز والشهوات والحواس والفطرة. هذه بعض الأشياء التي تتبادر إلى ذهن الإنسان حينما يتكلم عن من هو هذا الإنسان. وفي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل ذات هذا الإنسان يحوطها الغموض، ورغم أن الإنسان يعيش هذه الحياة بهذه الشخصية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ونفخها في هذا الجسم،
إلا أنه يبقى عاجزا عن إدراك حقيقة من هو هذا الإنسان. إذن سنتكلم ونحاول أن ندرس بعض هذه المسميات لنطلع على مهامها ووظائفها وخصائصها من خلال آيات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم خلقه ويعلم تركيبة هذا المخلوق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا نبدأ بأهم عنصرين يدخلان في هذه المسألة، وهما النفس والروح. ما هي النفس وما هو الروح؟ حينما نطلع على آيات القرآن الكريم نرى أن الله سبحانه وتعالى أعطانا بعض المواصفات لهذه النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أي أن هذه الأنفس تكون بخيلة أو غير بخيلة، من صفاتها أنها قد تكون بخيلة وقد تكون كريمة. كذلك هي من تحس بالمشقة وبالتعب وبالإجهاد الذي يصيب الإنسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن المشقة والعبء والحمل يقع على هذه النفس. كذلك النفس هذه هي تموت كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها، حين يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها ويقول: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت، معناه أن النفس هذه هي التي تموت، هي التي يمسها الموت، كل نفس ذائقة الموت. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وكذلك القتل، يعني سواء كان الموت هو من الله سبحانه وتعالى أو من الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. والنفس هذه هي ما تتعلق بها الشهوة للمشتهيات، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذن النفس هي التي يتعلق بها أمر الشهوة أو النفرة من المشتهيات أو من المنفورات. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في المشركين: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذه النفس أنها هي التي تتحمل مسؤولية التكليف، كل نفس بما كسبت رهينة، وهي من سيكون لها عاقبة عملها السيء أو الحسن، من تتحمل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، ومن ينالها الخير أو الشر بحسب ما تقدمه من عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إذن ما نقدمه لأنفسنا، أي أن هذا الذي قدمه الإنسان من عمل الخير هو لنفسه، فالنفس هي المستفيدة من هذا العمل ومن جزاء الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل. كذلك سواء كان هذا الذي قدمه الإنسان خيرا أم شرا، فإن النفس هي من ستنال ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ويقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن النفس هي التي توفى جزاء عملها وما قامت به في هذه الحياة من الأعمال. كذلك النفس هي الجانب الذي تخفي الأسرار وتختفي داخلها الأسرار، كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذن النفس هي موضع الأسرار الذي يخفيها الإنسان عن الآخرين. وكذلك الله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه النفس هي يقع عليها البغي والظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى:
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا قد يراد بالنفس هي هذه النفس التي نتحدث عنها، وقد يراد بهذا النفس بمعنى النفس الجماعية للبشرية كما سنذكر في الآيات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنفس هي من تسول للإنسان الشر كما قال الله سبحانه وتعالى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهي أيضا من تمجد عندما يكون عملها ونتيجتها سيئة كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني مقت الله لأنفسكم هو أكبر من مقتكم أنتم لأنفسكم. وهنالك نفس، وكذلك النفس هذه هي التي يقع عليها التكليف كما يقول الله سبحانه وتعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. فالنفس هي من تكلف بالتكاليف والتعليمات الإلهية التي أنزلنا في هذه الأرض واستخلفنا فيها ليكلفنا بها وليحملنا مسؤوليتها. كذلك النفس هي التي تعمل الخير أو تعمل الشر كما قال الله يوم سجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كذلك النفس هذه هي أمارة بالسوء كما قال الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أيضا هي التي تأتي يوم القيامة وهي المسؤولة عن نتائج أعمالها في الدنيا، وهي التي تجادل عن نفسها كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. النفس أيضا هي التي تحل فيها المعارف والعلوم، وهي التي تعلم أو لا تعلم بما يريد الله سبحانه وتعالى أن تعلمه. يقول الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن العلم والمعرفة والدراية بالأشياء هي متعلقة بهذه النفس. كذلك النفس هي من تهتدي أو تضل، من تحلها الهداية أو يحلها الضلال كما قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهي التي تزكى أو تدسى كما قال الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس هي تزكى أو تدسى. كذلك من صفات هذه النفس أنها تزوج يوم البعث بالأجساد، أن الله يقرنها مرة أخرى بهذا الجسد بعد أن انفصلت عنه عندما تموت، ويعود هذا تعود هذه النفس إلى هذا الجسم ويعود الإنسان بشرا سويا كما خلقه الله كما بدأنا أول خلق نعيده. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت أي قرنت بأبدانها. والنفس هي كما قلنا تزكى وتدسى، وهي التي تكون تتطور في جانب الخير أو في جانب الشر. ونهاية هذه النفس هي نفسين لا ثالث لهما. النتيجة لهذه النفس هو إما أن تصبح نفسا لوامة وإما أن تصبح نفسا مطمئنة. فإن عملت بتوجيهات الله سبحانه وتعالى وسارت وفق هديه وفق ما وجهها الله إليه فإنها تكون النفس المطمئنة التي قال الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإن كانت هذه النفس خبثت وتدنست وتحملت الذنوب والجرائم فإنها ستكون هي النفس اللوامة التي
تلوم نفسها ويلومها صاحبها لأنها أوصلته إلى غضب الله سبحانه وتعالى وإلى عذاب الجحيم. إذن هذه هي النفس. الله سبحانه وتعالى تحدث لنا عن هذه النفس وكأنها هي الإنسان، وكأنها هي شخصيتك التي تتحمل مسؤولية عملك وتتحمل كل ما ينتج عنك من خير أو شر. ولكن هنالك في بعض الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أن هنالك جهة أخرى هي من تستطيع أن تتحكم في هذه النفس، وهي من تستطيع أن تزكي هذه النفس، ومن تستطيع أن تدسيها، ومن تستطيع أن تنهاها عن الهوى. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وإن كانت جزءا كبيرا ومهما وأساسيا في تركيبة هذا الإنسان، لكن هي ليست كل شخصية الإنسان، بل هناك جهة أخرى هي التي تزكي هذه النفس أو تدسيها، هي من يتخذ القرار بعمل الخير أو عمل الشر. وهي أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى، إذن هناك من ينهى ويأمر هذه النفس، ومن يوجهها إلى الخير أو الشر. إذن هذه النفس هي جزء أساسي من شخصية هذا الإنسان، وليست كل شخصية هذا الإنسان. والجزء هذا الذي هو ينهى ويأمر ويتخذ القرار في شخصية الإنسان لم يعني يصح لنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الجهة التي هي المسؤولة عن اتخاذ القرار. كذلك الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هذه النفس وعن انسحامها بالجسم أو انفصالها عنه، سواء انفصالا نهائيا أو انفصالا مؤقتا. الله سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وكلمة يتوفى وقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، يدل على أن هذه النفس هي من الملكوت الأعلى، هي من العالم النوراني، هي من الحياة أو من الواقع الذي يغيب عنا وعن حياة البشر وعن هذه الحياة المادية، هو جزء من عالم الملكوت الأعلى. ولهذا يقول: ارجعي. الله منحنا هذه النفس ثم هي تعود إلى مستقرها وإلى منبعها وإلى موطنها الأصلي. فهذه النفس يمكن أن نشبهها، إذا شبهنا الإنسان بالدولة، إذا جعلنا الإنسان كأنه دولة، فيمكن أن نشبه النفس بأنها الحكومة، الحكومة التي تدير هذه الدولة، كما هو حال مجلس الوزراء. هذا المجلس هو الذي يتحكم والذي يوجه والذي يدير هذه الدولة، لكن هناك رئيس، هناك رئيس فوق مجلس الوزراء، هو من يستطيع أن يجعل هذا المجلس زاكيا وينهاه عن الشر ويوجهه إلى الخير، ومن يستطيع أن يجعله مجلس شر ويعني يعمل الأعمال التي يعني غير صحيحة وسيئة. فهذه النفس هي قوام هذا الإنسان، جعل الله فيها الغرائز، جعل الله فيها الشهوات، جعل الله فيها المشاعر، هي من تحمل المشاعر الإنسانية وتحمل الشهوات الحيوانية وتحمل الغرائز التي قد تتجه إلى الجانب الشيطاني. فكأن الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الإنسان كان هنالك مخلوقين قبل الإنسان، هما الجن والشياطين والملائكة والحيوانات. هذه المخلوقات مزجها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، فجعل للإنسان جانبا نورانيا ومعرفيا وعلميا يعني نوع من البصيرة والوعي، وجعل فيه نوعا من الشهوات التي يتصف بها البهائم، كما جعل فيه نوعا من الغرائز التي تظهر بشكل أكبر في جانب الشياطين والجن. فالإنسان إذا نمى الجانب الحيواني التي هي الشهوات
فإنه ينحدر عن مسمى الإنسانية إلى أن يصل إلى مستوى البهيمية، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن ينحدر الإنسان حينما يركز على جانب الشهوات ويقفل الجانب النوراني والمعرفي والعقلاني والقيمي والأخلاقي، ينحدر إلى جانب البهيمية. كذلك إذا نمى الغرائز السلبية التي قد تكون في الإنسان كالحسد والكبر والعجب والغرور والأنانية وغيرها من الغرائز السلبية، فإنه سيكون شيطانا في صورة إنسان. أما إذا نمى الجانب العلمي والمعرفي والقيمي والأخلاقي الذي ميز الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان به عن سائر الحيوانات، فإنه يرتقي في الإنسانية وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، ويؤدي المهمة الأساسية التي هي تزكية هذه النفس وإخراجها من الشهوات ومن الغرائز السلبية، ورفعها إلى أن تصل إلى الرفيق الأعلى، إلى أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا النفس هذه هي مزيج من المشاعر والشهوات والغرائز والمعارف والهدى أو الضلال الذي يتكون في هذه النفس. هذه النفس هي قابلة كما قلنا للهداية أو للضلال، قابلة لطريق الخير أو لطريق الشر. هي لديها مشاعر وغرائز، وهذه المشاعر والغرائز يخلقها الله سبحانه وتعالى فطرة في الإنسان، ثم الإنسان هو من يستطيع أن يتحكم في هذه المشاعر بوفق هدى الله سبحانه وتعالى. والهدى نوعين: هدى خلقه الله فطريا في الإنسان فألهمها فجورها وتقواها، وهدى أرسل الله به الرسل وجاءت به الكتب الإلهية والآيات والوحي الإلهي ليعلم الإنسان كيف يزكي هذه النفس، كيف يرفعها، كيف يخلصها من الجوانب السلبية، ويرفع جانب الصفات الخيرية والصفات العظيمة في هذه النفس، حتى تزكو هذه النفس، حتى تسمو بالإنسان، فيكون الإنسان أهلا لضيافة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه هي ضيافة الله سبحانه وتعالى لمن زكى نفسه وخلصها من الشوائب وجعلها نفسا زاكية تستحق أن تكون من ضيوف الرحمن وممن أعطاهم الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض. إذن فهمنا من هذه الآيات الشيء الكثير عن طبيعة هذه النفس، وفهمنا أيضا أن هذه النفس ليست هي الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، بل هي جزء ومكون أساسي له التحكم الكبير في مسيرة الإنسان وفي سلوكه وفي حياته. لكن هنالك جهة فوق هذه النفس هي من تقوم على هذه النفس، وهي من تربي هذه النفس، وهي من تزكيها أو تدسيها، ومن تأمرها بالخير أو بالشر، ومن تنهاها عن الهوى وتدلها على الخير وتزكيها حتى تصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سنستكمل بقية شخصية الإنسان في المحاضرات القادمة، وعلى ضوء آيات الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالقرآن، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يرزقنا العلم والإيمان، وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان. إنه تعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا؟ إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
0: الكون في القرآن.
3: الإنسان، قال تعالى في كتابه الكريم:
4: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
3: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا، ثم يبلغ شابا، ثم يكون شيخا. قال تعالى:
4: ولقد

0: فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى:

0: فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى،

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: فقال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.

0: شهر ورواحها شهر وأثنى له عين البطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير
1: من عذاب السعير

إلا دابة الأرض تأكل من فأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان

بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير.

ربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون

حتى إذا فزع عن

لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما

إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وإن ربي يقذف

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد

عدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم.

0: وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 94 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 17 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن الآية السابقة التي سبقت هذه الآية أيها الأخوة، إن قال الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهنا حتى لا يحصل لبس عند السامع أن من حل به الموت وحضره الموت وأصبح ينازع سكرات الموت أنه من التائبين من قريب، لا، الله سبحانه وتعالى حدد هذه الحالة ونفاها وقال: وليست التوبة. لا يمكن أن يقبل الله تعالى التوبة ممن حاله هكذا، ممن يعمل السيئات ومصر عليها إلى حين رأى حضره الموت ورأى علامات الموت ورأى الآيات المقترنة بالموت، الذي أصبح هنا أمام أمور مختلفة عن الأمور الحياة الدنيا، أمور تدفع الإنسان رغما عنه بواسطة جبلته وطبيعته أنه اعترف عند حضور الموت بأنه عصى وأذنب. فهنا لا تقبل التوبة عند حضور ملائكة الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا يمكن، لا، ليست التوبة لهؤلاء، وليسوا ممن قال الله فيهم يتوبون ثم يتوبون من قريب. القريب قبل أن يحضره ملائكة الموت ويحضره أمر الموت. قال إني تبت الأول الذين يموتون وهم كفار، أما من مات وهو كافر سواء قبل، يعني لم يتب لا قبل لا من قريب ولا عند حضور ملائكة الموت، لم يتب، فاجأه الموت وهو لا يزال على الكفر، هذا حاله وحال من كان يتظاهر بالإسلام ويشهد شهادتين ويفعل بعض الطاعات ولكنه مصر على معاصي وسيئات، فلا يقبل الله توبته. وكذلك الكافر لا يقبل الله توبته بصورة مطلقة، وذلك لا يقبل الله توبته إذا تاب حينما يحضره ملائكة الموت. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك هنا إشارة إلى الكفار والذين يعملون السيئات حتى حضرهم الموت، ليس لهم توبة ولا قبول عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويوجه مسألة هامة يوجهها وتعليم وتشريع وحكم يوجهه إلى عباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، في صورة خطاب: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، احذروا هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة والتزموا بها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا ذكر في تفسير هذه الآية وذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه صور تحتملها هذه الآية، تحتمل كيف يكون الإرث كرها، أن يرث النساء كرها. قال: الصورة الأولى يصح أن يكون أن يتزوج الرجل قريبته، أحد قريبته ممن له ولاية عليها، مثلا كابن عمها أو نحوه ممن له ولاية عليها، يتزوجها وهي كارهة له ولا تحبه ولا تريد الزواج منه، وكان الدافع له والغرض من التزوج بها ليس حبا لها ولا رغبة في التزوج منها الرغبة الخالصة، وإنما طمعا في إرثها ومالها. إذن هذا كرها، أن ترثوا النساء كرها، يعني تتزوجوهن لغرض الإرث كرها، تتزوجوهن كرها لترثوهن وهن لا يرغبن في الزواج منكم. هذه صورة من الصور التي تصدق عليها الآية أن ترثوا النساء كرها. والصورة الثانية أن يحبسها، قد يحبس أحد الأولياء أخته، يحبسها أخته أو عمته، يحبسها عن الزواج وهو وليها، هو وليها الشرعي الذي يزوجها، يحبسها عن الزواج وعن التزوج رغبة في ميراثها، ظان منه أنها تموت قبله وليست مزوجة وهو وارثها فيرثها. إذن هذا أن ترثوهن كرها، يصدق هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتزوج رجل امرأة فيكرهها وتكرهها، يعني قد يتزوج رجل رغبة فيها ولكن ساءت العشرة بينهما ولم يرغب في إبقاء الزوجية بينهما إلا لغرض طمعا في إرثها، طمعا في الإرث، وإلا لم يعد له رغبة في البقاء الزوجية بينهما، هو كاره لها ولا يحبها ولا يريدها، وإنما يبقيها تحت عصمته ويبقيها على الزوجية لديه طمعا في ميراثها ليرثها. إذن هنا كرها، أن ترثوا النساء كرها. إذن هذه ثلاث صور من الصور الذي يصدق عليها ويمكن أن تفسر به الآية الشريفة. ولا تعضلوهن، وقد قال قريب من هذا التفسير، ورد في تفسير المصابيح، قال في هذه الآية يقول المرتضى سلام الله عليه، المرتضى بن الإمام الهادي، جوابا عمن سأله عنها معنى أن ترث النساء كرها، فقال فهو ما يفعله كثير من الناس، تكون عنده المرأة يكرهها ولا يحبها، ويكون لها مال وسعة فيحمله حب المال والرجاء لموتها على أن لا يطلقها رجاء أن تموت قبله ويرثها، وهو غير محب لها ولا قائم بما أوجب الله عليه في أمرها، بل هو ظالم لها غير مقيم لما أمر الله تعالى سبحانه فيها. فأخبرهم بأنهم لا يحل لهم هذه المسألة ولا يجوز لهم ولا ينبغي أن يظلموهن بهذه الطريقة. إذن الإمام المرتضى سلام الله عليه ذكر صورة من الصور التي ذكرها المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا العضل، تقدم العضل هو منع، تقدم في معنى العضل هو منع أن يمنع الرجل قريبته الذي له ولاية عليها من الزواج، من الكفء، من الكفء الذي تقدم للزواج بها. وهنا ولا تعضلوهن يأخذ معنى قريب من هذا، ولا تعضلوهن أي لا تمسكوهن، وقريب من المعنى الذي ذكرنا هنا. العضل لهن هو إمساك الرجال لهن من غير رغبة ولا محبة، يمنعها يعني لا يسرحها سراحا جميلا ولا يطلقها، لأنه وهو كاره في نفس الوقت، كاره لها وغير محب لها، فهو يمسكها يعضلها يعني يمنعها من أن يطلق سراحها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتهما، إذن هنا تضييق، يضيق عليها ويمنعها من حقها في طلب الطلاق لهذا الغرض، لتذهبوا ببعض ما آتيتهما، حتى يجبرها ويدفعها إلى أن تضرب هي الطلاق لغرض استرجاع المهر، وهو في الواقع هو الذي كاره لها ولا يحب بقاءها لديه. إذن فهو يمسكها على الزوجية لهذا الغرض حتى يدفعها ويكرهها على أن تضرب هي الطلاق، حتى يقول إذن جعلتها ما جعلته لها مهرا وسأطلقها. هذا لا يجوز، ولا والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، ما لا يصح هذه المسألة إلا إذا كانت هي الكارهة، الرجل راغب في بقائها وراغب في الزواج منها، وهي الكارهة باختيارها ومحض إرادتها كارهة البقاء في الزوجية وطلبت الطلاق بمحض إرادتها، فله حق استرجاع المهر. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هنا إلا أن يقترفنا معصية، معصية الفاحشة التي ذكرها الله وهو الزنا، فلا حرج، فإذا فعلت ذلك وطلبت المباراة ورد ماء فلا حرج، إذا كان مسألة هكذا أمسكها حتى يريد الضغط عليها، لأنه قد علم أنه قد حصل منها فاحشة ولم يطلقها ويسارع لإطلاقها لدفعها إلى أن تستبدي نفسها بإرجاع المهر، فلا حرج عليه في ذلك حتى ترد، تفدي نفسها بالمهر وترد المهر وهو عليه أن يطلقها. وعاشروهن بالمعروف، هذا حكم مستقل متعلق بالعشرة الزوجية والحياة الزوجية، أمر للرجال، لأن القوامة لأن القوامة للرجل، وإلا هو كما ذكر الله في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هي عشرة متبادلة بين الزوجين، لكن لأن القوامة للزوج أمر الله الأزواج، لأنهم لهم القوامة وبيدهم عقدة النكاح، لهم أن يفكوها متى شاءوا بالطلاق. وعاشروهن بالمعروف، أمرهم الله بالعشرة بالمعروف، لأن حقوق الزوج على زوجته أكثر من حقوق الزوجة على زوجها ومختلفة أيضا. الزوج له حق للمرأة على زوجها حق العشرة، ولكن للزوج على زوجته حق الطاعة والانقياد، الطاعة والانقياد فيما يتعلق بالأمور الزوجية، وليست في كل أمر على الإطلاق. إذن وعاشروهن بالمعروف، والمعروف دائما يذكره الله في أكثر من موضع. المعروف، المعروف معنى الذي يعرف حسنه العقلاء، المتعارف عليه في مجتمعكم وبيئتكم عند العقلاء والأسوياء والصلحاء بالمعروف، فيكون العشرة على هذا، لأن لا ينبغي أن تتعنت المرأة وتطلب ما ليس لها ومخالفا للعرف والعادة في بلدها ومنطقتها. ليس على الزوج إلا أن يعاشرها بالمعروف المتعارف عليه في بلده ومنطقته وعند أهل العقول الراجحة السوية والصلحاء من الناس في بلدته ومنطقته، وبحسب حاله وظروفه. لا يصح للزوجة أن تطلب من الزوج حقوق الأغنياء، حقوق هي تجب ويكون من حقوق الأغنياء على زوجاتهم إذا كانوا من طبقات الأغنياء، وهو من طبقة متوسطة أو طبقة فقيرة، لا ينبغي لها ولا يجب عليه إلا بالمعروف مثل أمثاله من في مستوى. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة أخرى تربوية، مسألة تخاطب النفوس. الله بهذه الآية يخاطب النفوس، ويخاطب نفوس بالتحديد نفوس الأزواج، أن لا يتسرعوا في مسائل الطلاق. إذا رأوا من زوجاتهم ما يغضبهم ما يزعجهم من الخصال التي لا تعد معصية، بشرط هذا، إذا رأى من أوصاف بعض أوصافها أو بعض خصالها بشرط أن لا يكون معصية لله سبحانه وتعالى، فليس له أن يتسرع في الطلاق، لأنه لا يمكن أن يحصل على مرأة مكتملة الأوصاف أبدا، لا يصح، لأن الدنيا هكذا طبيعتها، لا يمكن أن يكون إنسانا ولا امرأة كاملة الأوصاف، امرأة كاملة ولا رجل كامل الأوصاف. فإذا لا يتسرع بالطلاق لمجرد بعض الصفات عافها منها ولم يرضها منها، ولها صفات إيجابية وصفات حسنة عليه أن يتعقل ويتأنى، ولا لمجرد كلما أغضبته طلقها، وكلما تعرض لنزاع طفيف وخلافات وتباينات تحصل بين الإخوة وتحصل بين الأسر، هذا لا لا لا لا يصح، ولا ينبغي له أن يتسرع في الطلاق. فإن كرهتموهن لبعض خصالهن وليس لمعصية الله، فإن كرهتمون لبعض الخصال فيهن فعليهم أن يصبروا. هنا فيه القرآن في بلاغته وفصاحته الاختصار والطي واللف. فإن كرهتموهن لبعض خصال فيهن فلا تتسرعوا ولا تستعجلوا بالطلاق، فأمسكوهن فعسى أن تكرهوا شيئا. انظروا إلى العاقبة، العواقب، الأمور بالعواقب، كم من

0: والمآل، باعتبار العاقبة والمآل، فعلى الإنسان أن يهدأ من غضبه ويهدأ من عنفوانه حينما يحصل بعض التباينات، ولا يتسرع بالطلاق، بل عليه أن يمسك زوجة، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وصفه بخير كثير. كم من الأزواج حصل بينهم خلافات وتباينات في أول ما يقع بينهم اتصال في الزوجية، لأن المسألة يحصل بين اقتران رجل من بيئة ومن مجتمع ومن أسرة لها عادات ولها أخلاق ولها طبيعة تربوية تختلف عن الأسرة الأخرى. فحينما يأتي رجل من أسرة وامرأة من أسرة أخرى، طبيعة تربيتهم مختلفة وطبيعة تنشئتهم مختلفة، لا شك أنه يحتاج إلى وقت حتى يحصل الوئام الكامل والوئام الغالب بينهم. يحصل هناك لابد من، مع أن الله قد جعل بين الزوجين رحمة منه، مودة ورحمة، ولكن لابد أن مع مرور الوقت يحصل هناك وئام وانسجام، ويحصل فيه الخير الكثير الذي أراده الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذا حكم آخر، حكم جديد. إذا أراد الإنسان أن يطلق، وصلت القضية بينه وبين زوجته إلى عدم التمام وعدم الاستقامة وانسجام الزوجية واستمرارها، ووصل إلى قناعة وقرار على الطلاق، على أن يطلق زوجته ويستبدلها بزوجة أخرى، إذن هنا حكم يلتزم بهذا الحكم الإلهي من الله سبحانه وتعالى. ليس مزاجا، الحياة ليست مزاج أيها الإخوة والأخوات، ليست مزاج يفعل فيه ما الإنسان أو المرأة ما تشاء ويترك ما يشاء، لا، هناك قانون، هناك نظام لله، هناك دين، هناك شرع. على المرأة وعلى الرجل أن يلتزموا بشرع الله ودين الله في كل المسائل، في كل مسائل الحياة. وإن أردتم استبدال زوج بالطلاق، يعني أردتم أن تطلقوا من كرهتم عشرتها ومن لم تستقم معها حياتكم، فلا حرج ولا ضير عليكم في استبدال. أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وهنا الحكم، فلا تأخذوا منه شيئا. المرأة التي تريد طلاقها بمحض إرادتك وعدم رغبة في بقائها لديك، فلا يجوز لك أن تحتال الحيل، تضغط عليها وتدفعها إلى أن تعيد إليك المهر الذي سلمته إياها، لا يجوز لك ولا يحل لك ما دامت هي راغبة وأنت الكاره، أنت الكاره لبقاء زوجية وهي راغبة، فلا يجوز لك، طلقها بدون أن تسترد مما أعطيتها شيئا، ولو كان هذا العطاء وهذا المهر قنطار، ولو بلغ مبلغا عظيما. وآتيتم إحداهن قنطار، وهذا من الله سبحانه وتعالى تعظيم للمسألة. لا تعتقدوا أيها الرجال أيها الأزواج أن المسألة بسيطة، يعني لو أنه إذا كان مالا عظيما فلا حرج ولا بأس في الاحتيال لاسترجاع، لا، ولو كان قنطار. والقنطار قد تقدم تفسيره بأنه من ذكره بالمثاقيل الكثيرة، ومنهم من ذكره بأنه ملء فرو، ملء فرو ثور، والفرو أو الجلد ثور ذهبا، مبلغ كبير من الذهب. فإذا كان قد أعطاه بمحض إرادته لها مهرا، فلا يجوز له استرجاعه إذا أراد طلاقها بمحض إرادته وعدم رغبة منه في بقائها لديه. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا زجر من الله العظيم، لا يحل لكم أن تأخذوه ولا يصح لكم أن تأخذوه. أتأخذونه إذا أردتم أن تأخذونه بهتان، يعني فيه هنا البهتان أنه ليس لكم فيه أي حق، ليس لكم فيه أي حق. هذه المرأة قد ملكته بعقد زواج وبالدخول عليها، قد ملكت هذا المار وليس لكم فيه أي حق، إنما تأخذونه إذا أخذتموه بطريق الحيل تأخذونه بهتان وتأخذون إثما وإثما مبينا، يعني يتحول هذا المهر إلى إثم، تأخذونه إثما خالصا وإثما مبينا. وصف هذا الإثم بأنه إثما واضح، ليس إثما ملتبسا أبدا، بل إثم ولا غامض، بل إثم واضح بين، عليكم أن ترتدعوا. إذن الآية صورت المسألة تصوير واضح، وفيه من الزجر والردع ما يجعل الأزواج ألا يخالفوا حكم الله، فلا تأخذوا منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخلاق الراقية ينبغي أن يتخلق بها أهل الإيمان. كيف تأخذونه، كيف يصح لكم يا أهل الإيمان يا أهل الأخلاق العالية تستعيد المهر هذا الذي سلمته بمحض إرادتك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قد استمتعتم ببعضكم وهنا قد حصلت منكم زواج واستمتاع ببعضكم، فعلى الأقل من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الذي أخذته الزوجة من زوجها هو عقد النكاح. الميثاق هو العقد الموجب لحقوقهن، لأن بعقد النكاح والدخول على الزوجة خلاص أصبح المهر حقا لها خالصا، لا يصح الإنقاص منه ولا الأخذ منه بأي وجه من الوجه إلا ما طابت بها نفسها، ما طابت به نفسها، كما تقدم في آيات سابقة قال الله فكلوه هنيئا مريئا ميثاقا غليظا. وميثاقا وهو العقد، وقال غليظا يعني تعظيم، إنه ميثاق عظيم وميثاق له حرمة ومقام عند الله سبحانه وتعالى، ليس مسألة سهلة ولا عابرة، أنها مجرد كلمة عقد زواج مجرد كلمة عابرة ومجرد ألفاظ لا معنى لها، لا، لها معنى ولها قيمة ولها وزن عند الله سبحانه وتعالى. وذلك وصفه بأنه ميثاق، وأن هذا الميثاق ميثاق قليظ ليس كأي مواثيق. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا حكم جديد ومسألة متعلقة أيضا بقضايا الزواج والمحرمات من النساء. قال الله تعالى، وهنا يبتدئ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بذكر المحرمات من النساء، وابتدأ بأول امرأة لا يصح ولا يجوز الإنسان أن يتزوجها، امرأة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والذي يسميها تسمى في اللهجات الدارجة الخالة، زوجة الأب. لا تنكحوا ما نكح، لا يجوز الزواج بها بعد موت الأب بأي حال من الأحوال، لا يجوز ولا يصح، هذا معصية كبيرة. إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل نزول الإسلام، ليس إلا ما قد سلف إلا قد ما فعله كل واحد منكم جهلا، لا، بعد نزول شريعة الإسلام وبعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لأحد أن يعتذر بهذا العذر. إنما الذي كانوا على الكفر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الكفر قد تزوجوا نساء آبائهم، قد سامحهم الله وعفى الله عنهم وغفر لهم في السابق، وعليهم أن يتركوا المسألة من لحظة نزول التحريم فيها، أن يتركوا حتى ولو كان لدى البعض متزوج امرأة أبي، عليه أن يتركها ويفارقها عند نزول هذه الآية وهذا الحكم الرباني. هذا معنى ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انظروا، وصفه بأنه فاحشة، يعني ممارسة المتعة الزوجية بهذه الطريقة، بطريقة زواج من امرأة الأب، هذا ليس زواج، هذا زنا، وهذا فاحشة إذا فعله الإنسان ولو سماه زواجا، ليس زواجا، إنما هو عمل فاحشة ومقتا، يعني وأمر يمقت الله سبحانه وتعالى عليه ويبغض فاعله بغضا شديدا، ومقتا بغضا شديدا. وساء سبيلا، ساء هذا الطريق وهذا السبيل إلى الزواج، هذا أسوأ سبيل وأبشع طريق، ساء سبيلا، ساء يعني أسوأ طريق وأبشع طريق لقضاء الزوجية بهذه الطريقة، بالزواج من نساء الآباء والخالة الذي يتسمى الخالة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، نتوقف عند هذا القدر، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق FM الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة آفاق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم، وكذلك نرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة. أعزاؤنا الأكارم، ستكون تلاوتنا لهذه الليلة من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء، فأهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن. ونبدأ الحلقة مع الطالب أيمن الشرفي ليتفضل ليقرأ من كتاب الله الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا،

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إلى

فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

0: أهله
1: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

إبليس ضربتم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

0: سبيلا فأولئك عسى الله أن
1: عسى
0: فأولئك عسى
1: مد الواجب
0: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
1: بارك الله فيك أحسنت. نرحب بالمتسابق على ونقول له أهلا وسهلا بك، تفضل اقرأ. بسم الله.

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً.

0: رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه.
1: نفسه
0: نفسه

0: يرمي به
1: بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما.

0: ورحمته
1: ابتدئ ثم.
0: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم

0: يضلون
1: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وشيء
0: عدا وما يضرونك وما

0: تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
1: بارك الله فيك. نرحب بالطالب قصي، تفضل اقرأ.

الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم

0: ولو حرصتم
1: حرصتم
0: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

0: وما في الأرض
1: وما في الأرض
0: وما
1: استطالة
0: وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم.

0: الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا قصي. أهلا وسهلا بك يا عبد المنعم، كيف حالك؟
2: لا
1: بسم الله، تفضل.

0: فلا تتبعوا
1: الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
0: يا عبد المنعم لا بد عليك أن تركز ألا تسرع أثناء القراءة من أجل إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، كما قال للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مقصر الميزان. بارك الله فيك.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله
0: آمنوا بالله
1: ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

0: ملائكته وكتبه
1: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا.

0: حديث غيره يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
1: أعد الآية. إن الله

0: معكم وإن كان للكافرين نصيب
1: نصيب
0: قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

0: تتخذوا
1: أولياء من
0: لا تتخذوا أعد الآية
1: يا أيها الذين
0: اهدأ قليلا بارك الله فيك يا أيها الذين

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك
1: الأسفل.
0: إن المنافقين في الدرك.
1: لا بد عليك أن تكسر القاف.
0: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
1: فخمير راء
0: من النار.
1: أعيد الآية. إن المنافقين.

0: وآمنتم
1: هو هنا إخفاء
0: وآمنتم
1: تظهر تقول وآمن وآمنتم
0: وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: اليوم لوحظ عليك في القراءة الإسراع، لكنك إن شاء الله في المستقبل تكثر من التركيز. بارك الله فيك وشكر سعيكم وشكر سعي واستماع الإخوة المستمعين، وفي الأخير لا يدعنا إلا أن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم والمستمعين من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفي لقاء قادم وفي أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: بصير.
1: عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
2: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: الإنسان، الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم:
6: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
5: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا ثم يبلغ شابا ثم يكون شيخا. قال تعالى:
6: ولقد

0: خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى: هو

0: فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
2: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية، لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

0: آفاق اف ام، آفاق اف ام، صوت الهدي النبوي، صوت الهدي النبوي.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

0: أصبح صنعاء لأبو القاسم معنا.
1: فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر، كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا فرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها،

0: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين. إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهارة القلب وعدالة الحياة ومن حمل الرسالة حتى بلغها؟
1: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
2: ألا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا، يحمل رسالة العلم والهداية ويسهم في تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وكيف جمع بين العلم والحكمة وبين التعليم والرحمة، فكان نموذجا للداعية الذي يبني الإنسان بالعلم والأخلاق. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن صفحة جديدة من العلاقة المباركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل اليمن، وهي قدوم وفود اليمن إلى المدينة المنورة بعد أن أشرقت أنوار الإسلام في بلادهم، فجاءوا يحملون الإيمان في قلوبهم والشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه ويتعلموا منه، ثم يعودوا إلى قومهم دعاة إلى الله وناشرين للخير والهدى. في السنة التاسعة للهجرة عرفت تلك السنة بعام الوفود، إذ بدأت القبائل العربية تتوافد إلى المدينة المنورة تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لأهل اليمن مكانة بارزة بين تلك الوفود، فقد جاءت وفود من مختلف أنحاء اليمن بعد أن بلغتهم دعوة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقطعوا مسافات طويلة عبر الجبال والوديان لا طلبا لدنيا أو تجارة، وإنما شوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم منه ونيل رضوان الله.

حين وصلت وفود اليمن إلى المدينة استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل حفاوة وترحاب، فأكرمهم وعلمهم أمور دينهم وأجاب عن أسئلتهم ودعا لهم بالخير، وكان يحرص أن يعود كل وفد وقد ازداد علما وإيمانا ليكون داعية إلى الحق بين قومه وينشر فيهم أخلاق الإسلام وقيمه. ولم يشعر أهل اليمن وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم غرباء، بل وجدوا فيه الأب الرحيم والمعلم الحكيم والقائد الذي يربي النفوس على التقوى والإيمان. من أعظم ما ورد في فضل أهل اليمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، لقد كانت شهادة نبوية عظيمة بقيت تتردد عبر الأجيال، فهي تبين ما عرف به أهل اليمن من رقة القلوب وسرعة الاستجابة للحق وحسن الفهم وسداد الرأي. وهذا الثناء لم يكن تشريفا فقط، بل كان مسؤولية عظيمة تدعو كل من ينتمي إلى هذه الأرض المباركة إلى التمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق.

0: عاد رجال الوفود إلى اليمن وهم يحملون رسالة الإسلام، يعلمون الناس القرآن ويبينون لهم أحكام الدين ويغرسون فيهم قيم العدل والرحمة والتعاون. فانتشرت المساجد وحلقات العلم، وخرج من اليمن علماء ودعاة وقادة كان لهم أثر كبير في خدمة الإسلام ونشر رسالته. مستمعين الكرام، نتعلم من أهل اليمن وحبهم للرسول والرسالة أن الإخلاص لله هو بداية كل خير، وأن حسن الخلق ولين القلب من أعظم أسباب الهداية. ونتعلم أن طلب العلم من أهله يزيد الإنسان بصيرة وثباتا، وأن المؤمن إذا تعلم الخير حمله إلى مجتمعه لينفع به الناس ولا يحتفظ به لنفسه. كما نتعلم أن الثناء الذي ناله أهل اليمن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستوجب منا أن نكون أهلا له قولا وعملا. مستمعين الكرام، لقد سجلت وفود اليمن صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلنة إيمانها ومحبتها لله ورسوله، فاستقبلها النبي الكريم خير استقبال وأثنى على أهل اليمن بكلمات ستظل وساما لكل من تمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق. فإذا أردنا أن نحافظ على هذه المكانة فعلينا أن نجعل القرآن منهج حياتنا، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجسد قيم الصدق والرحمة والحكمة في تعاملنا مع الناس. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف نستطيع أن نجسد اليوم معنى الإيمان والحكمة في بيوتنا وأعمالنا ومجتمعنا؟ إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله.
1: على شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله،
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي.

0: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:
1: بمولد رسول الله وبمنهج كتاب الله تثبت
2: شعب العزيز. من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب
3: آخر. العدناني يا مولد للبشر جمعة ما

0: النبي صلى الله عليه.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن شعبنا المزيد يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إليه.
2: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى

للإسلام في مواجهة الاستكبار جميعاً إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026. والدعوة عامة.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق.

0: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط. باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط. باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: في أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تذكركم وزارة الصحة والبيئة ببعض النصائح المهمة. تناولوا وجبة مناسبة قبل الخروج إلى الساحات لتجنب الإرهاق والصداع، وإذا اضطررتم لتناول الطعام خارج المنزل فاختاروا مصادر نظيفة وآمنة. وإذا كنتم من مرضى الأمراض المزمنة فلا تنسوا اصطحاب أدويتكم، خاصة مرضى الربو والسكري والقلب وغيرها. الغذاء الآمن والالتزام بالأدوية حماية لصحتكم وسلامتكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء ميدان 70 وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

0: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
1: فيا يمن الإيمان، يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

0: اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعب تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان 70 وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمطار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وآله.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحبهم.

0: يحبهم ويحبونه. كلمات قالها النبي، ومواقف شهدت لها صفحات السيرة، وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج من حجب والثاب بخير النتاج اقتدى بالبقر.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

0: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال إلالي جوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يكتمل بالتعاون والرحمة والمسؤولية. تجنب التزاحم والتدافع خصوصا عند الخروج من الساحات، والتزموا بتوجيهات الجهات المنظمة، وساعدوا كبار السن وذوي الإعاقة في الوصول إلى الساحات، ووفروا لهم الأماكن المناسبة، وتذكروا أن الهدوء والتعاون يحافظان على سلامتكم وسلامة الجميع. نتمنى لكم دوام الأمن والسلامة والصحة والعافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأمطار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين، وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

قال ما يعرف المولد، ما يعرف المولد وقدر المولد، ما يعرف المولد وقدر المولد إلا الذي يعرف بقدر المولود. الانتصارات العظيمة تورد في كل ذكرى للرسول المحمود، الحشد الاستثنائي المتفرد والاندفاع الفائق اللا معدود. أبلغ رسالة للعدو المفسد، يحسب حساباته للأيام السود، يحسب حساباته للأيام السود. تحية الشاعر والضاح الخميسي.

يبشر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشر بنا نحضر بحسب الموعد للحفل، يبشر بنا نحضر بحسب الموعد للحفل. والفتح الإلهي موعود في كل ساحات النبي، بانوفد بوفود ما جاء مثلها عام وفود، والكل يترقب خطاب السيد، الكل يترقب خطاب السيد في حشد يحرق قلب يافا وسدود. حشودنا المليون يهبات حشد، والروس خضراء بالنبي ما هي سود، والروس خضراء بالنبي ما هي سود.

بسم الله الرحمن الرحيم. أشرقت اليمن وأضاءت بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نور محمد يشرق ويطل على اليمن، والبهاء المحمدي يضيء اليمن العزيز الذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولله در الشاعر اليماني الكبير الذي فقد بصره ولكنه لم يفقد بصيرته حين قال: نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا، أرواح أنصاري إذا تذكرت عمارا ومبدأه فافخر بنا إننا أحفاد عماري.

علاقة يمنية تاريخية تربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليمن، وتربط اليمن برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الفترة المواكبة والتغطية المباشرة لأعظم احتفال على سطح هذه البسيطة وهذه الأرض. وكما قال سيدنا وقائدنا السيد القائد العزيز شجاع الأبي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله حين قال: سنجعل منها مناسبة لا نظير لها في كل هذه الدنيا. وبإذن الله سبحانه وتعالى تاه التائهون ورقص الماجنون، وكان لكل أمة وفريق مذهب، فلأمة اليمن مذهب يممون نحو رسول الله حبا وعشقا ولاء وانتماء وأسوة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يومكم يا أبناء الأنصار وأحفاد الأنصار، وهذا يومكم يا أبناء عمار والأشتر أيها اليمانيون الأبات، الذين قال عنكم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ها هنا نفس الرحمن.

0: إذن حياكم الله مستمعينا الأكارم في هذه التغطية الإذاعية عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم آفاق الرسول، تغطية إذاعية لهذا اليوم، يوم المولد النبوي الشريف. أصحابكم فيها أعدادا وتقديما أنا محمد النعمي وزميلي
1: عبد الحليم إدريس، حياكم الله يا أستاذ محمد.
0: من الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل العزيز محمد الديلمي.

إذن حياكم الله مستمعينا الأعزاء الأكارم في هذه الفترة المباشرة والتغطية المواكبة لميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من على منبر أثير إذاعة آفاق، منبر إذاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجدد الترحيب بكم وبأخي وزميلي العزيز المبدع محمد حسن النعمي، وكذلك من الإخراج والتنفيذ المباشر محمد الديلمي، وأنا محدثكم عبد الحليم إدريس. علاقة اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ قبل ميلاد رسول الله يا محمد الديلمي، من قبل 400 سنة، حيث وفد اليمنيون إلى يثرب لأنهم علموا من الكتب السماوية السابقة أن هناك قبل ميلاد رسول الله، نعم علموا أن هناك سيكون هناك مولود يولد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا إلى يثرب واستوطنوها. وكانت هناك هجرة أخرى وهي هجرة اليهود إلى يثرب، لكن بغرض آخر وهي بغرض المؤامرة على الإسلام. يذكر لنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقل في أرحام يمنية، فجده البعيد نبي الله إسماعيل كان في قبيلة جرهم تزوج نبي الله إسماعيل من قبيلة جرهم كما هو معروف اليمنية، وتزوج من سيدة بنت المضاد بن عمرو الجرهمي ابنة سيد جرهم، ومنها جاء النسل المبارك. ثم جده السابع لؤي بن غالب تزوج ماوية بنت كعب بن القين من قضاعية يمنية فأنجبت له كعب بن لؤي. وجده السادس كعب بن لؤي تزوج هند بنت سرير من خزاعة يمنية الأصل فأنجبت له مرة بنت كعب بن كعب. وجده الخامس كلاب بن مرة تزوج فاطمة بنت سعد بن سيل الأزدية اليمنية وأنجبت له قصي بن كلاب. هذا الاسم كلاب هو لقب طبعا، لأننا قرأته سابقا كنت أستغرب كيف كلاب بن مرة من جدود رسول الله. قال تقريبا في سيرة الدكتور مرتضى المحطوري أو في سيرة السبحاني أن كان له قطيعا أو يعني كلاب كثيرات تصطاد، لأنها كانوا يستخدمون الكلاب للصيد، وذكرها الله سبحانه وتعالى ما علمتم من الجوارح مكلبين. فكانت تمضي في أحياء قريش فيقولون لمن هذه الكلاب، فيقولون كلاب بن مرة، فطغى اللقب على الاسم طبعا في عهد الجاهلية. وجده الرابع الخامس كلاب بن مرة كما قلنا تزوج فاطمة بنت سعد، وجده الرابع قصي بن كلاب تزوج بنت حليل الخزاعي من خزاعة أصلها من الأزد فأنجبت له عبد مناف. ثم نصل إلى جده الثالث عبد مناف تزوج عاتكة بنت مرة بن هلال الخثعمية، وخثعم قبيلة يمنية فولدت له هاشما، هذا هاشم جد رسول الله الذي توفي ودفن في غزة، ولذلك سميت غزة بغزة هاشم. وجده الثاني هاشم بن عبد مناف تزوج سلمة بنت عمرو النجارية فولدت له عبد المطلب شيبة الحمد. وجدته أم آمنة بنت وهب، أمها هي العالية بنت وهب، قيل إن أمها من الأزد. إذن سبعة من أجداد رسول الله، الخلاصة سبعة من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا من نساء يمنيات. ولذلك لما حرر سيف بن ذي يزن اليمن من تحت الحبشة، حرر اليمن وصار ملكا وتوج بالملك، وجاء المهنئون له يهنئونه بالملك في قصر غمدان في العاصمة صنعاء يا أستاذ محمد. جاءت قريش تهنئه على وفد، وكان رئيس الوفد هو عبد المطلب، فقال لهم أيكم ابن أختنا، فقال أشاروا إلى عبد المطلب فقربه وقال له إن هناك مولود سيولد أو قد ولد وقد ولدناه مرارا، يشير إلى أنه تنقل في أصلاب وأرحام يمنية. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.

0: صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
1: اللهم صل على رسول الله
0: الكرم. بعد هذا التعريف من قبل الأخ الزميل، وإذا التعريف سيستمر، تغطيتنا لهذا اليوم ستستمر من اللحظة حتى الساعة 12 كفترة أولى، والفترة الثانية بإذن الله تعالى
1: إلى وقت الفعالية
0: يتولى التغطية من الساعة كم يا محمد؟ من الساعة الواحدة حتى بدء الفعالية عصرا مع زميلين آخرين. التهاني وتباريك لكل زملائنا الأعزاء في إذاعة آفاق، وأيضا لكم مستمعينا بداية، وللقيادة الثورية والسياسية ولجيشنا الباسل العظيم الذي يسطر أروع ملاحم البطولة في هذه الأيام المباركة التي دائما وفي كل عام يستبشر الشعب اليمني العظيم ببشارات بعد المولد النبوي الشريف بانتصارات عظيمة هم هذا العام. فقد ببركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم جاءت البشارات منذ بداية ربيع الأول بداية هذا الشهر لميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله ستتوالى الانتصارات ببركة الرسول الأعظم وبارتباطنا بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وسنظل معه بإذن الله تعالى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أشداء على الكفار رحماء فيما بيننا.
1: نعم أحسنت أخي محمد. إذن كما ذكرت ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اعتدنا واعتاد اليمن أن يستقبل هذا الميلاد، وهناك استبشار بنعم الله وفرح الله سبحانه وتعالى الفرح العظيم. هناك إيقاعات النصر اليمني، وهناك أيضا هطول الأمطار والغيث.
0: نعم.
1: المبارك على هذا اليمن العزيز، فنحن يهل علينا هذا الشعب، ونحن نستبشر بوعد الله ونفرح بنعمة الله وبفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. إذا مستمعينا الأكارم، 70 على موعد مع الحشد الأكبر، وحسب اللجان التنظيمية 17,000 كادر تنظيمي لاستقبال المشاركين في فعالية المولد النبوية.
1: يا نبي
0: استعداد الميدان 70 وجاهزيته كما هي الجاهزية في كل الساحات المحمدية في عموم محافظات الجمهورية، سواء كانت الساحات المركزية أو الفرعية. تتواصل في العاصمة صنعاء التحضيرات الميدانية والتنظيمية لاستقبال الفعالية المركزية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط استعدادات واسعة تستهدف استيعاب حشود جماهيرية كبيرة في ميدان 70 والساحات المخصصة للفعالية، بالتزامن مع استنفار مختلف اللجان المعنية بالجانب التنظيمي والأمني والخدمي والصحي والإعلامي والفني. وقال عضو اللجنة المركزية للمناسبات الأستاذ هادي عمار إن الاستعدادات هذا العام تشهد أعمالا واسعة وغير مسبوقة، تشارك فيها اللجان التحضيرية والتنظيمية والأمنية والاستقبال والصحية والإعلامية والفنية، مشيرا لأن هذه اللجان تعمل بصورة متواصلة لإنجاز الترتيبات الخاصة بالفعالية واستقبال المشاركين. وأوضح عمار في لقاء خاص مع قناة المسيرة أن الاستعدادات تأتي في ظل توقعات بمشاركة جماهيرية أكبر من الأعوام الماضية، الأمر الذي دفع اللجان المختصة إلى توسيع نطاق أعمالها ورفع مستوى الجاهزية في مختلف مواقع الفعالية، بما يضمن تنظيم حركة الحشود وتوفير الخدمات اللازمة لها. وأشار إلى أن عدد الكوادر التنظيمية المشاركة في ميدان 70 يقترب من 17,000 كادر، إلى جانب أعداد كبيرة من الكوادر النسائية التي ستشارك في تنظيم الفعالية الخاصة بالنساء، مؤكدا أن حجم المشاركة التنظيمية يعكس طبيعة الاستعدادات للحشود واسعة متوقعة في المناسبة. وتشمل ترتيبات الفعالية ميدان 70 باعتباره الساحة المركزية للرجال، إلى جانب ساحة الكلية الحربية المخصصة للنساء، فضلا عن ساحات ومواقع أخرى جرى إعدادها لاستقبال المشاركين وتنظيم حركة الوافدين إلى العاصمة صنعاء. وبحسب الأستاذ هادي عمار، تمتد الساحة المركزية في ميدان 70 على مساحة واسعة تقدر بنحو 3 كيلومترات طولا وكيلومترين عرضا، بما يوفر مساحة كبيرة لاستيعاب الأعداد المتوقعة، ويتيح للجان التنظيمية توزيع الحشود وإدارة حركة المشاركين وفق الخطط المعدة مسبقا. وأكد أن الأعمال الميدانية شملت أعداد خطط تفصيلية لمختلف مراحل الفعالية، بدءا من استقبال المشاركين وتنظيم وصولهم، مرورا بتوزيعهم داخل الساحات، وانتهاءا بمغادرتهم مع مراعاة الجوانب الأمنية والصحية والخدمية والإعلامية. وأفاد أن أعمال التحضير للفعالية بدأت مبكرا، حيث جرى إعداد الخطط خلال شهر محرم قبل أن تنتقل اللجان إلى مرحلة تنفيذ الأنشطة والفعاليات في المحافظات والمديريات بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية المختلفة. وشهدت المحافظات اليمنية خلال الفترة الماضية أنشطة وفعاليات مرتبطة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شملت المدارس والجامعات والمساجد والأحياء والحارات والمديريات، إلى جانب أعمال التزيين وتركيب التجهيزات الصوتية وإقامة البرامج والأنشطة المختلفة التي تسبق الفعالية المركزية. ولفت عضو اللجنة المركزية للمناسبات إلى أن أعمال تهيئة الساحات تبدأ قبل موعد الفعالية بفترة كافية، حيث تتولى اللجان التحضيرية تجهيز مواقع الاحتشاد وإعدادها لاستقبال المشاركين، وفي مقدمتها ساحة العاصمة وميدان 70 للرجال وساحة الكلية الحربية للنساء. وتعمل اللجان التنظيمية بالتوازي مع اللجان الأمنية ولجان الاستقبال والخدمات والصحة والإعلام والفن، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إدارة الفعالية وفق توزيع واضح للمهام والمسؤوليات، بما يتيح التعامل مع حركة الحشود الكبيرة منذ وصولها إلى محيط الساحات وحتى انتهاء المناسبة. كما تتولى اللجان الصحية تجهيز نقاط ومواقع للاستجابة للحالات الطارئة، فيما تتواصل اللجان الإعلامية والفنية إلى إعداد ترتيبات التغطية والمواكبة بما يتيح نقل فعاليات المناسبة ومشاهدة الحضور الجماهيري من مختلف مواقع الاحتشاد. وتحظى عملية استقبال المشاركين باهتمام واسع في خطة التنظيم، خصوصا مع توقعات بقدوم حشود كبيرة من مختلف المحافظات إلى العاصمة صنعاء، وهو ما يتطلب تنسيقا بين اللجان في الساحات ومداخل العاصمة ومواقع التجمع ومسارات الحركة. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار برنامج واسع لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، التي تشهد سنويا فعاليات جماهيرية في مختلف المحافظات اليمنية وصولا إلى الفعالية المركزية في العاصمة صنعاء. ومع اقتراب موعد المناسبة الذي هو اليوم 12 من ربيع الأول، تبدو ملامح المشهد الجماهيري في ميدان 70 أكثر وضوحا بعد استكمال جانب كبير من أعمال التهيئة والتجهيز ورفع مستوى الجاهزية البشرية والميدانية لاستقبال المشاركين. وتؤكد تصريحات اللجان المركزية المناسبة أن حجم الاستعدادات هذا العام يرتبط بتوقعات مشاركة جماهيرية واسعة، فيما تواصل آلاف الكوادر التنظيمية أعمالها في الميادين والساحات المختلفة في محاولة لضمان إدارة الحشود وتنظيمها وتوفير الخدمات المساندة خلال الفعالية. وبذلك يدخل ميدان 70 أو انتهى بالفعل التكرير قبل انتهاء تجهيزات ميدان 70 وسط جاهزية تنظيمية واسعة لاستقبال المشاركين في ذكرى المولد النبوي الشريف في فعالية يتوقع منظموها أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا في مختلف المحافظات.

إذن لوحة إبداعية يمانية يرسمها عشاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرسمونها تضحية وولاء وأسوة واقتداء برسول الله، سيول بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون نبوية محمدية تزحف من كل مكان نحو الساحات المحددة. وكما قال السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، سنجعل منها مناسبة لا نظير لها في كل الدنيا. وبالفعل يتحقق هذا جليا في أرض الواقع. فاليمنيون مرتبطون برسول الله كما ذكرنا منذ قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين هاجر اليمنيون إلى يثرب أبلغ الملك اليماني تبع أسعد اليمنيين سلامه لرسول الله وقال لهم إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وأجليت عن صدره كلهم. فانظروا إلى هذا العشق الممتد من قبل اليمانيين، ولذلك كان اليمانيون في طليعة المجاهدين وفي طليعة الأنصار وفي طليعة من آووا وضحوا ونصروا واحتضنوا الإسلام واحتضنوا الرسالة. فأيها اليمانيون الأعزاء، هذا يومكم وهذا شرفكم وهذا فخركم وهذا مجدكم التليد. إذا كان في 20 أغسطس كان هناك حفل غنائي رقص في جدة على مسافة 79 كيلومتر من مكة المكرمة، وكانت هناك هدايا من قبل المتفرجين السعوديين، البعض منهم كان يهدي بعض أهدى ساعة للمغنية من ألماس. فنحن قد عشقنا رسول الله وأحببنا رسول الله. نعم عشقناك يا رسول الله رغم الجراح رغم الحصار

الأكرم النبي الأكرم عند اليمنيين، الوفاء والولاء ما تغير، ما قال بقلم الكاتب سلطان حسين عمير. الوفاء والولاء صفتان يتميز بهما اليمنيون في الارتباط بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمنذ فجر الإسلام التحق أبناء اليمن بالرسول ودعوته وجاهدوا معاهضة الجاهلية الأولى، واستمر هذا الوفاء والولاء حتى بعد وفاته من خلال آل البيت عليهم السلام. ولقد كان هذا المسار التاريخي تجسيدا لعهد لم تنقضه الأيام ولم تغيره صروف الدهر، وإنما ازداد رسوخا في الوجدان اليماني، وظل إيمان اليمنيين موقفا أو موقفا عمليا تجلى في التضحية والفداء منذ اللحظات الأولى، حيث وقف أبناء اليمن صفا واحدا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في مواجهة قوى الشرك، وقدموا أرواحهم لنصرة دين الله وإعلاء كلمته. وتجلى هذا الصدق في استقبالهم الحافل للإمام علي عليه السلام حين أرسله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، وأسلموا على يديه طواعية بقلوب مطمئنة ليصبحوا الركيزة الأساسية لجيوش المسلمين. ولم ينقطع حبل الوفاء اليماني برحيل النبي الأكرم إلى الرفيق الأعلى، بل امتد ليتجسد في محبة ونصرة آل البيت الأطهار، باعتبار ذلك واجبا دينيا وامتدادا فطريا لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطبيقا عمليا لوصاياه في عطرته. وقد سجل التاريخ حضورا بارزا لقبائل اليمن وأعلامها إلى جانب أئمة أهل البيت عليهم السلام في محطات مفصلية، حيث كانوا الدرع الحصين والسند المتين في الدفاع عن الحق، الدفاع عن الحق. كما انعكس هذا الولاء في الأدب والثقافة اليمنية، حيث تفيض القصائد والزوامل بذكر مناقبهم ومحبتهم. إن هذا الارتباط مستمعين الكرام الاستثنائي بات هوية حية تعيش في تفاصيل حياة اليمني اليومية، وتتجسد بأبهى صورها في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فبمجرد دخول شهر ربيع الأول تبدأ الفعاليات والاحتفالات، وتنتشر الزينة وتكتسي الشوارع باللون الأخضر، وتضاء البيوت وسائر المباني الحكومية والأهلية بهجة وسرورا بهذه المناسبة، ليتكلل هذا الزخم الروحي بالاحتفال الأكبر والجامع في يوم 12 من ربيع الأول الذي هو اليوم، حيث تتقاطر الحشود المليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مشهد مهيب ولوحة يمانية فريدة تترجم هذا الولاء إلى قيم عملية كإباء الضيم ورفض الظلم. حقا إن ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار عهد كتب بمداد القلوب ومهر بالدماء، ورغم تبدل الأحوال وتوالي الأزمات بقيت بوصلة الوفاء والولاء اليماني ثابتة لا تتغير.

قال لبيك والحرب الضروس تعربد وولاؤنا لك بالدماء معمد لبيك والغارات فوق رؤوسنا والنصر فيك حليفنا المتجدد ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد.

0: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
1: ليس حياكم الله مستمعينا الكرام الأعزاء، أيها الجمهور المحمدي واليمن العزيز، مستمرون معكم في هذه التغطية والمواكبة المباشرة المحمدية عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي البصيرة، صوت الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسعدنا أن نستضيف نحن الآن عبر الهواء مباشرة من الاستوديو ضيفنا العزيز الناشط الثقافي الأستاذ أحمد شرف عيشان. حياكم الله يا أستاذ أحمد، على محبة رسول الله ومائدة العشق والأسوة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل عام أنتم بخير ومبارك لكم ولشعب الإيمان هذا العيد المحمدي المبارك.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجميل، ونتشرف أن نكون في هذا اليوم المبارك والعظيم الذي ليس هو يوم في الدنيا كلها وعبر الأزمنة، فهو يوم من هو أفضل خلق الله سبحانه وتعالى. ونهني كذلك الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة وكل أحبابنا. وفي مقدمة هذه الفترة أحيي والدي الشيخ شرف أحمد ناصر عيشان الذي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تربيتنا التربية المحمدية، تربية أهل البيت عليهم السلام، الذي منذ نعومة أظفارية ونحن نتربى على هذه الثقافة المحمدية العظيمة.
1: لك وله التحايا أستاذ أحمد ولكل المستمعين الكرام، وأنعم وأكرم. إذن أستاذ أحمد، إذا ما سألنا وقلنا ما هو الرابط الذي يجمع اليمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا نرى بواعث المحبة الكبيرة جدا لهذا الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليمن بالذات، ما هي الخصيصة والميزة التي تجعلهم يقطعون السهول والوديان ويتحملون الشمس أو البرد وغير ذلك ويقطعون المسافات الكبيرة لأجل احتفاء برسول الله كبارا ونساء وصغارا؟ تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم أخي عبد الحليم، هذه المحبة ليست جديدة وإنما هي متجذرة في الشعب اليمني العظيم، ليست مع الرسالة المحمدية فقط وإنما مع الرسالات الإلهية السابقة. حتى نرى تاريخ اليمن عريق وشامخ ومليء بالاستجابة للرسالة الإلهية كما هي في قصص القرآن الكريم الذي يخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، نحن نسمع مقولة، طبعا نتكلم لكي يفهمنا العامي قبل الثقافي وقبل الأكاديمي وقبل الكبير، يفهمون الناس جميعا، قالوا إن المحب لمن يحب مطيع، فلا بد من برهان، لا بد من برهان للحب، لا بد من برهان لإظهار المشاعر والأحاسيس والذي نكنها في صدورنا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نكتفي بمن يقول سنحتفل به في قلوبنا فقط، لا، نحن محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليخرجنا من ظلمات الواقع إلى نور الهداية. إذن محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ليست مشاعر نكتمها،
1: صحيح،
2: بل أعمال ووقائع نفتخر بها ونتحرك على أساسها في واقعنا.
1: وخصوصا وإن قاطعتك أستاذ أحمد، في هذا العصر بالذات عندما كثرت الاحتفالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يكون له يوم نحتفل فيه، مع عصر التفاهات للأسف الشديد والمجون والعصر الماسخ الذي يراد فيه أن يقتل الإسلام وأن يمزق المصحف من قلوب المسلمين ومن أفكارهم ومن وجدانهم كما ذكرت.
2: نعم.
1: إذا ما أيضا تطرقنا إلى بالذات منطقة حجة، وأنت أيضا من حضرت في أكثر من احتفال في مدينة عبس، يقطع العاشقون والمحبون الرسول الله مسافات طويلة ساعات حتى يصلون إلى منطقة تهامية حارة، كيف تصف ذلك المشهد والحضور والتجمع المتاعب التي يتحملها الذين يذهبون الاحتفال في المولد النبوي صلى الله عليه وسلم في عبس.
2: نعم أخي عبد الحليم، نرى كما هو العادة أن الإنسان عندما يكون لديه حبيب أو محب يريد أن يفرح به ويعبر عن فرحه بقدومه أو بوصوله أو بالذهاب إليه بأي كانت أحواله، يعني كيفما كان الحال لا بد له من واقع يعبر عن ذلك الحب فيه.
1: صحيح.
2: فنحن في محافظة حجة والحمد لله منذ قبل أيام، يعني من ما يزيد عن أسابيع ومن قبل أن يبدأ شهر ربيع، والاستعدادات يعني تتجهز لاستقبال هذا اليوم العظيم. ولكن الشيء الملفت، من أراد أن يعرف حب اليمنيين ومنهم محافظة حجة، من أراد أن يرى حبهم فلينظر إلى وجوه هذه اليمنيين أو أطفالهم ونسائهم وشيوخهم وعجائزهم، الكل بكل، لا ليس هناك عمر وليس هناك مرحلة وليس هناك حد وليس هناك مقام يكون أرفع من مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوب اليمنيين. فعندما نرى البهجة، الناس يبذلون أموالهم وقتهم، البهجة حتى في
1: جهود ذاتية وجماعية،
2: نعم، حتى أنهم يوزعون الفرحة عبر الهدايا، عبر الصدقات، عبر الكذا، بمعنى أن الفرحة تدخل في قلب كل يمني صغير وكبير، غني وفقير. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على العلاقة المتجذرة بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يجب أن نفتخر به جميعا، وهذا ما سنفوز به بإذن الله سبحانه وتعالى في واقعنا، سواء مع أنفسنا أو مع مجتمعاتنا أو في المعركة الدائرة بيننا وبين الكفر.
1: نعم، إذن كما ذكرتم أستاذ أحمد، هي لوحة يمنية بديعة يعبرون فيها عن حب رسول الله، ويتدخل الفرحة في قلوب الجميع بمناسبة ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومحافظة اليمن بأكملها تضيء بمناسبة الميلاد، فهي فرحة تدخل في قلوب الصغار والكبار والنساء والجميع. ختاما، كنا نود أن يكون الحديث أطول، لكن لأجل المشاركات والتواصل مع أيضا أكثر من ساحة، ختاما ما هي نصيحتك ورسالتك من على منبر إذاعة آفاق صوت الوعي البصيرة في هذا اليوم المحمدي للجماهير وللحشود اليمنية؟ تفضل.
2: نصيحتي لنفسي أولا ولكل الناس أن يكون محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم قدوتنا في السر قبل العلن.
1: صحيح.
2: في السر قبل العلن، بمعنى أننا لابد أن يخالج خواطرنا حب النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم رحمة وفكرا وثقافة وعملا ومصيرا لكي نعيش الحياة المحمدية. ثانيا، نصيحتي لمن، طبعا أما اليمنيون فهم الآن في الركب، ولا ما أقول لهم ثبتوا ذلك بالأفعال قبل الأقوال، ومن يعارضهم أقول له خسيت، وإنما أنت تعبر عن انتمائك، لأن حبنا للنبي ليس مظاهر احتفالية فقط، وإنما انتماء واتصال وارتباط قوي جدا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصح الجميع أن يتأسوا بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم من خلال التعرض على صفحات سيرته وأعماله وأفعاله وتقريراته، وتكون هذه حاضرة في واقعنا لنعيش الحياة المحمدية، ونقول ربيك يا رسول الله في هذا اليوم العظيم، ونحن بإذن الله تعالى صادقون فيما نقول في أقوالنا وأفعالنا بحق محمد وآله الطاهرين
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. أحسنت، وشكرا لك الأستاذ العزيز الناشط الثقافي أحمد شرف عيشان، كنت ضيفا عزيزا لنا. إذن ليكن هذا الشهر أيها الأعزاء المحبون لرسول الله شهر محمد، نقرأ فيه سيرته، نكون من أهل التكافل والتراحم، وليكن هذا الشهر كما قلنا نقرأ في سيرة الرسول، كل يقرأها على أهله، على جيرانه، على أصدقائه في المكان الذي يجتمع فيه، حتى يكون هذا الشهر شهر محمدي بامتياز، وليكن رسول الله حاضر معنا ومنهج القرآن حاضر في كل وقت وحين.

إذن مستمعينا الأعزاء، أيها الأحباب المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة والمواكبة لميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا اليوم المبارك الذي سيحضر فيه اليمانيون في كل الساحات والميادين، ساحات ستمتلئ بإذن الله سبحانه وتعالى بمحبة رسول الله، بالشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكن هذه المناسبة مناسبة عظيمة لا صوت يعلو فوق صوت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، اليمانيون سيحضرون وهم يرددون في أذهانهم وفي ضمائرهم يا سيدي، وبأصواتهم وبحناجر العشق، يا سيدي يا رسول الله، جئتك من صنعاء من يمن الإيمان والحكم، إليك رأسا تجاوزت الزمان، وكم حطمت دونك من عجل، أو وكم حطمت دونك من عجل ومن صنم، جثوت بين يدي ذكراك ملتمسا منك الهداية بالقربى وبالرحم، في أمة من بني الأنصار يربطهم بك انتماء تليد غير منفصم، هنا اليمانيون في ميلادك احتشدوا، يحدوهم الشوق من سهل ومن أكم، جئناك نحمل هم المسلمين، وفي أحشائنا منك طوفان من الهمم، أتى بنا الله أنصارا نجاهد في سبيله، وأتى بالسيد العلم، وأتى بالسيد العلم، صلوات الله على رسول الله وآله.

0: معنا مستمعينا الأكارم تقرير بعنوان شمس ربيع سيد الأنام، هذه تجليات للاحتفالات والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العالم العربي. يعني ما كنا شولة بدعة العالم بكله بيحتفل، كل محبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بيغتاظ إلا بليس ومن فيه قال ما يغتاظ إلا هو الشيطان. أخي عبد الحليم أكثر من صح،
1: نعم،
0: من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن فيه شذر وشذر من إيش من إبليس هو بيغتاظ، ما يغتاظ مولد الرسول الأعظم ومن الاحتفال بمولد الرسول الأعظم إلا واحد شيطان. حين يطل هلال ربيع الأنوار تتغير ملامح الأيام وتتوشح الشوارع والقلوب بنور الشوق والحنين إلى صاحب المقام الأجل، فتهتز القلوب شوقا وتفيض المجالس ذكرا، ويتحول ربوع الفضاء العربي إلى لوحات حية تنبض بحب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتعدد الألسنة وتتنوع الطقوس والتفاصيل الشعبية، لكنها جميعا تصب في نهر واحد صاف عنوانه التعظيم والاحتفاء بمولد خير البرية اليمن. في اليمن تأخذ احتفالات المولد النبوي الشريف طابعا استثنائيا واسع النطاق، يمتزج فيه العمق التاريخي والروحي بالتفاعل الشعبي الضخم المستند إلى خصوصية فريدة وعميقة ارتبطت بالنبي والرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحبه لليمن واليمنيين قبل غيرهم انطلاقا من الأوس والخزرج أنصار المصطفى، وحب أهل اليمن المتأصل له منذ فجر الإسلام. في ذكرى المولد النبوي الشريف تحولت العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة إلى لوحات بصرية مذهلة ما قبل المناسبة بأسابيع، فاكتست الشوارع والميادين والسيارات والواجهات وكثير من المنازل والأحياء بحلة ضوئية خضراء واسعة، وعلقت الأعلام والرايات الخضراء والبيضاء على المحال والمباني والجسور وأعمدة الإنارة، وتضاء الأسطح والأبراج والمؤسسات الحكومية والخاصة بالأنوار الخضراء والزينة الضوئية الكثيفة التي تغطي مساحات كبيرة بأضوائها المبهرة للحد الذي ترى فيه أفق المدينة أخضرا زاهي اللون. وفي قلب هذه الأجواء تنظم مواكب السيارات الضخمة التي تطوف الشوارع مزينة بالأضواء الخضراء الكثيفة واللافتات المعبرة، بينما تجهز ساحات ضخمة ومخصصة في المحافظات لاستقبال الحشود المليونية، وتنظم المؤسسات والمساجد والمدارس والجامعات حلقات دراسية وفعاليات ثقافية مكثفة طوال شهر ربيع الأول. لماذا؟ لاستعراض السيرة النبوية العطرة وأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمائله، كما تألقت الفنون التراثية اليمنية الأصيلة في هذه المناسبة بشكل لافت وكبير، إذ تؤدى الأناشيد الدينية والموشحات والزوامل الشعرية الشعبية والتي تحمل أزكى الكلمات في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والافتخار بنهجه القويم. ومع حلول مساء ليلة المولد كما حدث بالأمس استعدادا للحدث العظيم، تدشن العاصمة ومختلف المحافظات الحرة استقبال اليوم المبارك بإطلاق الألعاب النارية والعروض البحرية الضخمة في المناطق الساحلية لتضيء الأنوار والشهب الأفق وسط أجواء فريدة. وتتوج هذه الاحتفالات يوم 12 من ربيع الأول بتجمع جماهيري حاشد ومهيب يملأ الساحات المركزية الكبرى بالملايين، حيث يتخلل هذا اليوم الاستثنائي استعراضات كبرى وكلمات خطابية أبرزها كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله، متبوعة بالهتافات الجماعية المعبرة بصدق عن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط تنظيم دقيق وأجواء احتفالية فريدة لا نظير لها. بالأمس أيضا كانت الأجواء مستمعين الأكارم فريدة من نوعها، وربما هذا العام أكثر كثافة وأزهى وأجمل حلة في إطلاق الألعاب النارية استقبالا لمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا العام متميزا واستثنائيا كما سيكون بإذن الله تعالى بإذنه تعالى الحشود والحضور والتنظيم. وأيضا أنتم أيها الأحرار أيها الشرفاء يا أيها المحمديون سيكون تفاعلكم مع هذه الفعالية تفاعلا استثنائيا استجابة أيضا للمنظمين استجابة للأمنيين. ترك الساحة كما الساحات المولد النبوي نتركها كما دخلناها نتركها كما دخلناها نستجيب للتعليمات. احنا محمديون ندعي اننا محمديون يجب ان نجسد ذلك واقعا

0: حسين والثنا
1: يا هي
0: من نوره الليلة ظهر.
1: هذا فن من الفنون وتراث من التراث اليمني الأصيل وهو التراث التهامي.
0: حل الوطن بحرا وبار
2: يا ربنا يا معتلي
1: يا ربنا يا معتلي
2: خير البشر.
1: صلي عليه صلي عليه
0: النور الجلي بطل بالباطل مطار
3: صلي
1: صلي عليه
0: مولد رسول الله
1: يهيه

0: رحبي بها يا حشود رحبي.
1: ام ضياء ام نور انت يا رسول الله مساح اللي احتفل بك، اذا الوان تهاميه
0: والله مساحر ام جبل
1: وام جبل والكل وجبل الوان تهاميه والوان يمنيه
0: كلها
1: تعشق كلها رسول الله وتحب رسول الله وتثني على رسول الله. هذا هو اليمن بكل اطيافه والوانه يمدح رسول الله، كل قصيده تعذب في مدح الحبيب وكل كلمه وكل مديح يحلو بذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كيف لا وهو من صلى عليه رب السماء وملائكته الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله

0: كما تحدثنا عن اليمن الآن العراق. العراق في العراق تتركز الاحتفالات الكبرى وواجهتها الأشهر في قلب العاصمة بغداد، ومدينة الأعظمية التاريخية التي تتحول إلى محطة استثنائية وقبلة رئيسية للمحتفلين القادمين من مختلف المحافظات العراقية لإحياء هذه الذكرى العطرة. وبعد غروب شمس ليلة المولد يبدأ أحد أبرز المشاهد التراثية المتمثلة في مسيرة الشموع والزغاريد، حيث ينطلق الشبان والأطفال والنساء في مسيرات عبر أزقة الأعظمية حاملين الصواني الموقدة بالشموع والزينة، مرددين التواشيح والمدائح النبوية على وقع الدفوف، بينما تقابلهم السيدات من أسطح المنازل والبيوت بالأهازيج والفرحة.
1: إذن نطوف معكم في أكثر من بلد وعاصمة عربية تحتفل بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر أخي العزيز محمد في العراق. أيضا في مصر تتجسد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في لوحة شعبية وروحانية دافئة، تبدأ بتزيين الشوارع والواجهات بالأنوار الملونة والرايات الخضراء، وأيضا تفوح عطور البخور وتسطح أصوات المداحين في مساجد آل البيت كالإمام الحسين والسيدة زينب، وقصائد البردة في حلقات ذكر تحيط بها موائد الخدمات العامرة بالأغذية التقليدية كالمرق واللحوم والوجبات الكبيرة التي توزع على المحتاجين والزوار تبركا بمناسبة مولد الرسول الأعظم.
0: هذا ما نذكره هو باختصار لبعض المناطق فقط. نعم. لأؤكد على أن الاحتفالات متواجدة في كل الدول العربية، إلا أن هناك أيضا هناك تقام في
1: الحملات الشعوال
0: العلمية وفي المساجد والندوات وغيرها. نعم. الأسواق تتحول إلى كرنفال بصري وذوق مذهل مع انتشار شواذر حلاوة المولد وغيرها.
1: نعم، ونشاهد أن الإحسان حاضر. نعم. بشكل كبير جدا.
0: نعم. نعم.
1: مدائح وإحسان. نعم. وصدقات على الفقراء المحتاجين، فأين البدعة؟
0: نعم. الجزائر. نعم. في الجزائر تكتسي المدن والقرى حلة استثنائية تتحول إلى خلايا نحل لا تهدأ، حيث تضاء الشموع في ليلة 12 من ربيع الأول داخل المنازل، وتفوح أرجاؤها وأرجاء المساجد بأعذب روائح البخور والعنبر والمسك، وتتنافس الزوايا القرآنية لا سيما في الجنوب الكبير كأدرار وتيميون ومدن الشرق والغرب كمستغنام وقسطنطينة، في إقامة ما يعرف بالسلكات لختم القرآن الكريم جماعيا عدة مرات، وتوزيع الإجازات على حفظة كتاب الله إلى جانب إحياء الليالي الأندلسية ومدائح السيرة النبوية، فضلا عن إقبال العديد من العائلات على إتمام مراسم ختال الأطفال في هذه الليلة المباركة.
1: أيضا أعزائنا المستمعين الجمهور المحمدي في المغرب، تأخذ احتفالات المولد النبوي الشريف المعروف محليا باسم العيد الكبير الثاني يا أستاذ محمد. يعني العيد الكبير الثاني هكذا.
0: نعم.
1: أو سيد الميلود، طابعا تاريخيا وروحيا عريقا تتداخل فيه تقاليد المرينية والسعدية والعلوية، حيث تبدأ الاستعدادات قبل المناسبة بأسابيع لتتحول المدن والقرى المغربية إلى خلايا نحل حية تفيض بالبهجة والسكينة.
0: تتشارك بلاد المغرب العربي أيضا في كرنفالات مواكب الشموع الأسطورية في مدينة سلاب العاصمة والتحفة والأشهر المناسبة. في تونس فتعد مدينة القيروان التاريخية المحطة المركزية الكبرى والقطب الإسلامي الأبرز، حيث تتوافد حشود ضخمة من داخل البلاد وخارجها على جامع عقبة بن نافع التاريخي والمقامات، لتعقد هناك مئات البرامج الدينية ومسابقة حفظ القرآن وعروض الفرق والأنوار الضوئية، بينما تنتعش أسواق المدينة التجارية ليتصدر المشهد حلوى بيسموها المقروض أو المفروض المقروض القيرواني الشهير بالتمر والسمسم إلى جانب المعروضات.
1: سبحان الله، ألوان كثيرة وكلها في حب رسول الله من موائد وصدقات
0: وحلقات المولد،
1: حلقات قرآنية، حلوى، توزيع للمحتاجين، هذا كله من أنواع الفرح والمحبة لرسول الله. أيضا في السودان. لدى الاحتفال أعزائنا المستمعين خصوصية شعبية عميقة، حيث يعد ميدان الخليفة بمدينة أم ردمان أو درمان عفوا مركز الثقل التاريخي للاحتفالات، وتنصب الخيام والخدمات الضخمة قبل المناسبة بأيام، هناك تنطلق زفة المولد الكبرى لتجوب الشوارع على وقع قرع الطبولي وتصدح حناجر المشاركين بالمدائح السودانية الفريدة في حب النبي.

0: أما في بلاد الشام مستمعين الأكارم، سوريا الأردن وفلسطين تتخذ المناسبة طابعا روحيا واجتماعيا متأصلا، حيث تكتسي الجوامع الكبرى في دمشق وعمان والقدس بالأنوار، وتعقد مجالس السيرة النبوية العطرة مع صلاة المغرب والفجر طوال شهر ربيع الأول، وتخرج فرق الإنشاد الدينية مرتدية الأزياء التراثية في شوارع الأحياء والعتيقة، مرددة الموشحات الأندلسية والابتهالات المرتبطة بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: أخي محمد إلى موريتانيا يطلق على هذه المناسبة اسم المولودية أو المولد، وتتحول البلاد إلى منارة علمية وروحية كبرى، حيث تنظم المحاضرة والزوايا، أو تنظم المحاضرة والزوايا. الزوايا هي بمعنى الحوزات أو المدارس العلمية في اليمن، أو الهجر، خاصة في مدن مثل شنقيط ووادان وتيشيت وكيفة. ولا تقتصر هذه الفعالية على المديح المحمدي فحسب، بل تخصص لدراسة السيرة النبوية وشرح الشمائل المحمدية
0: وقصيدة البردة وتحقيق متونها حفظا وشرحا كما عنده معلم.
1: نعم.
0: سلطنة عمان، أما في سلطنة عمان مستمعين الأعزاء، فتتنوع مظاهر الاحتفال بين الفعاليات الرسمية والمجتمعية ذات الطابع الوقور، حيث تحظى المناسبة باهتمام رسمي وشعبي واسع، وتعد عطلة رسمية مدفوعة الأجر، حيث تقام الندوات والمحاضرات في المساجد والجامعات التي تسلط الضوء على الدروس المستفادة من السيرة النبوية، وتبادل الزيارات وتوزيع الحلويات العمانية الشهيرة والقهوة.
1: إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى بعض من إضاءات شمس النبوة وشمس ربيع سيد الأنام في العالم العربي، من حيث الألوان والإشراقات والأنواع التي يتم فيها الابتهاج والاحتفال برسول الله صلى الله عليه وعلى آله
0: وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله،
1: صلوات الله على حبيبي وسيدي رسول الله.

0: نفة الرحمن، يا أحفاد الأمطار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.
1: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين، وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.
2: إذن حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، وعيدكم مبارك، مولد نبوي مبارك بإذن الله تعالى، ميلاد النصر والعزة والكرامة لهذا الشعب والأمة الإسلامية. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد العفاري. أهلا وسهلا بك أستاذنا العزيز.
3: حياكم الله
2: وبياكم، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. سلام الله عليه، والتحية لك أيضا أستاذ الكريم. لو تحدثنا بشكل مختصر عن هذه المناسبة وعظمة هذه المناسبة.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، ثلاث الرضا والرضوان يا رب العالمين. هذه النعمة التي أسدادها الله سبحانه وتعالى على الجهد وأخرجهم وأنقذهم من الظلمات إلى النور، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه النعمة التي تكاد أن تحصر وتنحصر في هذا الشعب اليمني العظيم الذي توج مسيرته الذي توج مسيرته فعلا قولا وفعلا، وليس مجرد قول ولقلقة، وإنما هو المناصر لكل رسالات السماء. فمنذ التاريخ الأول ومنذ حينما كان هذا الشعب اليمني يمتلك القوة والبعث، فاضطر الله سبحانه وتعالى بأنه تلقى تلك الرسالات بترحاب وأسلم لله سبحانه وتعالى طوعا. فلما وصل النبي وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مدت الأيادي اليمانية يد البيعة والنصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
3: ولا غرابة ولا شك أن هذا الشعب اليماني الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأجد نفس الرحمن من ناحية اليمن ومن جبل اليمن، ونحن نرى اليوم الأنفس الشريرة والخبيثة يحتفلون بالماجنات والراجفات تعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويتركون النور الذي قال الله سبحانه وتعالى لأنه نور من الله، قد من الله علينا وأرسل الله علينا هذا الرسول ليخرجنا من الظلمات إلى النور. واليوم ولله الحمد لله شوف تطالعنا الأوجه اليمانية في الشوارع، وأنت تمشي في الشوارع الكل يرتدي اللباس الأخضر، والكل يتلهف بل يتشوق إلى أن يحضر سواء كان في ميدان السبعين أو في غيره من الميادين.
2: نعم.
3: فقلت في نفسي كيف إذا لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف إذا رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشوق على محياهم، والشوق هو الذي يخرجهم من بيوتهم صغارا وكبارا.
2: نعم.
3: ورجالا ونساء.
2: نعم. وهذا ما شاهدناه أيضا بالأمس مع إطلاق الألعاب النارية، كيف رأينا الأطفال في فعاليات أيضا ليلية قيمت في العاصمة صنعاء، خصوصا الأطفال سعادة تغمرهم بهذا العيد. اليمن كباره وصغاره هكذا يفرحون بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وأجدادهم استقبلوه من قبل مولده. أستاذ الكريم، الأموال السعودية أستاذ الكريم والفكر التكفيري المرتبط بها خلف أثرا خطيرا على الوعي والمجتمع، كيف ترون ذلك؟
3: نعم، نحن نقول لكل منافق يحود: أولا نبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، وهناك آية خطيرة ودقيقة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، ركزوا معي واستمعوا جيدا إلى ما بعد هذا النص، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول.
2: الله.
3: ومعصية الرسول، هم عصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابقا، حتى شك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانكسرت ثناياه ورباعيته الشريفة، حتى نادى في القوم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حتى وصل البعض إلى أنهم يتركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما وهو يخطب، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفقوا إليها وتركوك دائما. إذا رأوا تجارة أو لهو، ونحن نرى اليوم كيف يحومون حول اللهو والمجون. والله كنت لا أستغرب حينما كنت أستبعد كل الاستبعاد أن يأتي شخص أو رجل مسلم يقول: شرب الخمر والزنا أحب إلي من أن أحضر في مولد من الموالد النبوية التي تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. نعم.
3: فقد قفش دعاي. نحن نقول لهم في سؤال واضح وصريح: النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون نعمة وإما أن يكون لقمة، وإما أن يكون لقمة. فإن قالوا هو لقمة، نقول لهم: قد كفرتم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
3: كفرتم بما دار الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن قالوا فهو نعمة، نقول لهم: كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حينما قال: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن أعظم النعم على هذه الأمة أن أكرمها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
3: ورسولا وهاديا ومبشرا ونذيرا ورحمة للعالمين. ومن أجل صور التحدث بهذه النعمة أن تحيا محبة رسول الله في القلوب، وأن ترفع أصوات الصلاة والسلام عليه، وأن يجتمع المشركون على ذكره وسيرته وأخلاقه ورحمته.
2: نعم.
3: فإذا احتجت الملايين من أبناء المسلمين وتعالت أصواتهم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى، فذلك مشهد من مشاهد المحبة، وصورة من صور التعبير عن نعمة الهداية التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فيا من لا يرى في هذه المشاهد إلا ما يثير تذمره واعتراضه، أعيد السؤال، أعرض نفسك على القرآن: هذا رسول الله، هذا محمد بن عبد الله، هذا النبي المصطفى، هذا الهاشمي محمد، والله ما موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد، هؤلاء أنبياء الله. نحن نحتفل بأنبياء الله، برسل الله، بالبداية، بالنعمة. بالله عليكم، لماذا تريدون أن نحتفل؟ هل تريدون أن نفتح مرقصا؟ هل تريدون أن نستقبل المغنيات الناجنات اللواتي جعلنا من أعراض الأنبياء والمرسلين صحبة؟ هل تريدون أن نستقبل هؤلاء الشباب الذين ملأوا الأرض فسادا وإفسادا هذا محمد يكفينا. أنا أقول لك أخي،
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نعم،
3: كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قسم النبي الغنائم، اسمعوا يا أهل اليمن، اسمعوا أيها اليمنيون، أيها الموحدون، في الطرقات، في الشوارع، في المحلات التجارية، في الأسواق، في المستشفيات، أنين المرضى والجرحى والفقراء، اسمعوا جميعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قسم الغنائم وأعطى الشاة والأموال والذهب والفضة، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حي الأنصار قائلين لهم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ رسول الله في رحالكم. قالوا: كفانا، رضينا بحكم الله ورسوله فينا، يكفينا أن رسول الله في رحالنا. ونحن نقول إن تكالبت علينا
2: البركة، كل البركة، يعني
3: البركة والرحمة والنور والهداية والعزة لنا رسول الله ولهم المغنيات.
2: نعم،
3: نحن نقول اليوم المولد السبعين يعني يوازي عظمة ذلك اليوم المشهود الذي لا يذكر فيه إلا الله، واليوم
2: يعني السبعين وكل الساحات المركزية والفرعية. نعم، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وهو هنا يجسد اليمنيون مصداق الرسول صلى الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: وأنا يمان. هنا يتحقق هذا القول بأن مع هذه المظاهر الاحتفالية وهذه البهجة وهذه الاستعدادات، كما ذكرنا قبل في بداية تغطيتنا هذا، بأن الاستعدادات لهذا اليوم العظيم وإعداد الخطط للاحتفاء به بدأت من بداية محرم الحرام، والاستعدادات وتجهيز الخطط والترتيبات، ومع دخول شهر ربيع الأول بدأت الفعاليات أيضا من صفر، بدأت الفعاليات في المؤسسات والحكومية وفي المدارس وفي المساجد وفي الحارات وفي الأحياء احتفاء وابتهاجا وحقيقة

0: إلا هذا الشعب اليمني.
1: نعم.
0: يعبر عن المقولة الشهيرة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يمان.
1: نعم.
0: والله لولا الهجرة لكنت فتى من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار. اللهم
1: يا الله. يا الله. لله الحمد.
0: وأيضاً لم يحتفل الشعب اليماني بالنبي صلى الله عليه وسلم دولاً ويحتشدون بأجسادهم وأرواحهم ويلوحون بأعلامهم ويلوحون بأعلامهم وبالخرج الخضراء حباً لرسول الله، إلا أنهم قد لوحوا بصواريخهم نصرة لتلك الأناس التأوهات والبكاء والصراخ، الجوع والحرمان، الحصار الشديد في الأرض المنسية، في الأرض المتروكة.
1: نعم.
0: دولة غزة، فقد ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسراه وناصروه في مسيرته، وها هم يكملون ذات الدرب، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيحيون هذا المولد إلى أن يحين الوقت
1: بإذن الله.
0: يدخلون المسجد الأقصى فاتحين مكبرين لا يخافون في الله لومة لائم، تبحر الصهيونية وأدواتهم آل السعود وأدواتهم السعودية والخليجية والمرتزقة وكل المنبطحين
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى سنفتح مكة مرة أخرى وندخلها فاتحين، ونفتح بإذن الله تعالى المسجد الأقصى. شكرا جزيلا لك أستاذ العزيز محمد العفاري، حفظكم الله ورعاكم، في أمان الله.

0: إذن مستمعون الكرام أيها الأحباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة المحمدية من على أثير إذاعة أفاق، وننتقل بكم الآن إلى محافظة إب اللواء الأخضر، نستمع فيها أو ننقلكم إلى أجواء محمدية من هذه المحافظة الأبية. معنا عبر الهواء مباشرة الأستاذ عبد العزيز السفياني مسؤول التعبئة في مديرية حبيش. يا مرحبا بكم أستاذ عبد العزيز، حياكم الله. حياكم الله وعيدكم مبارك، عيد محمدي مبارك بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة. أستاذ عبد العزيز، كيف يحتفل أبناء محافظة إب بالميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والساحات المخصصة لهذا الاحتفال الكبير، وما الذي يميز هذا العام عن العام السابق؟ تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، الآن محافظة إب تزينت بحلتها الخضراء إلى جوار الخضرة الربانية التي كتبها الله سبحانه وتعالى، ونحن اليوم في محافظة إب نستعد استعدادا غير الأعوام السابقة لهذا العيد النبوي الشريف على صاحبي أفضل الصلاة وأتم التسليم
0: صلاة الله عليه وآله.
1: محافظة إب مستعدين بأربع ساعات احتفالية
0: مركزية
1: في عاصمة المحافظة، ساحة للرجال وساحة للنساء. أما التي للرجال فهي في ميدان الجامعة، وأما ساحة النساء فهي في ساحة الجامعة أيضا، الجامعة الساحة المقابلة، وساحة هناك في مدينة يرين ستضم آلاف آلاف المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم أستاذ عبد العزيز، هذه الأربع الساحات التي ذكرتها هي الساحات المركزية في محافظة إب، صحيح؟
1: أيوة نعم، في محافظة إب ساحات أربع مركزية، ساحة في يرين، وساحة في عاصمة المحافظة، وساحة في العدين.
0: نعم.
1: أيوة.
0: كيف تصف الأجواء والشوق المحمدي في إب للحضور في هذه الفعالية ومستوى التنظيم أيضا؟
1: أشواق المحمدية التي تفوح من سماء محافظة إب، وأنتم تعرفون محافظة إب كيف هي متميزة عن بقية المحافظات الأخرى. محافظة إب تكون دائما في الصدارة، لقد خرجت رجال إب شبانهم وأطفالهم ورجالهم حتى نساءهم خرجوا للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وهكذا نعم، وهكذا نعم، أحسنت أستاذ عبد العزيز كما ذكرت، وهكذا هي كل المحافظات اليمنية تخرج بزخم كبير جدا كما ذكرت، ولهفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أطلعتنا أيضا كما ذكرنا على الجانب التنظيمي في هذه الساحات، تفضل.
1: النشاط التنظيمي موجود من أكبر كادر داخل المحافظة الأمنية إلى أكبر كادر داخل الأقسام الأمنية في المحافظة. هم اليوم متواجدون على الأرصفة وعلى الجولات وعلى المداخل ومخارج المحافظة، ينظمون بجد واجتهاد وتنظيم ودقة عالية حتى يتسهل لضيوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الوصول إلى الساحات بشكل آمن وبدون مضايقات وبدون زحمة التي كنا نعادها في الأعوام السابقة. أما هذا العام فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أرشدنا بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة الربانية قائد المسيرة الرسولية إلى هذا التنظيم، وأرسل توجيهاته إلى أمن المحافظة وإلى شرطة المحافظة وإلى نجدة المحافظة وإلى الكادر الصحيح المحافظة. فهم اليوم مستعدون وواقفون على قدم واحدة وشاب واحد من أجل ننجح هذه الفعالية.
0: نعم أحسنت. أخيرا أستاذ عبد العزيز، ما هي رسالتك لأبناء إب خصوصا في الدعوة للحضور وفي التوصيات والنصائح، وأيضا للشعب اليمني بشكل عام؟ تفضل.
1: أقول الصوت غير واضح يا أخي.
0: نعم أستاذ عبد العزيز، كنت سألتك عن النصيحة والرسالة الأخيرة التي توجهها للمحتشدين اليوم الذين سيصلون إلى الساحات المخصصة في محافظة إب، وأيضا رسالتك لأبناء الشعب اليمني في يوم المولد، تفضل.
1: النصيحة التي أوجهها إلى أخواني وآبائي وزملائي في الاحتفالية أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات الملقى عليهم.
0: نعم.
1: من الهيئة الثقافية ومن ثقافي المديريات ومن مثقفين المحافظة ومن المسؤولين على التنظيم أن نكون إذن صاغية وإذن واعية لتعليماتهم حتى نخرج بأمن وأمان وسلامة من دون أي حوادث أو شواهد تشوف هذا المولد. أيضا نصيحتي للمحتفلين على كافة أرجاء الجمهورية أن نكون جسدا واحد وأن نظهر للأعداء مدى حبنا لرسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يطعون موتا أن يغضب الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. فنحن اليوم في الجمهورية اليمنية بكل ساحاتها بكل ميادينها نوطن هذا الموضع الذي يغيظ أمريكا وإسرائيل، وإن شاء الله سيكون عام الناس، عام التسوية، عام الرواتب، عام الإصلاحات، عام إعمار اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهد سيدنا وقائدنا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز السفياني مسؤول التعبئة والتحشيد في مديرية حبيش بمحافظة إب. أطلعتنا على الأجواء المحمدية في محافظة إب والاستعداد الكبير كما هو شأن المحافظات اليمنية. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم. من خلالهم نبعث تحياتنا ومباركتنا للسيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي وإلى القيادة السياسية في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام الله عليهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الموت لإسرائيل،
0: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. في أمان الله.

عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكرام ومستمرون في تغطيتنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام. بالأمس مستمعينا الكرام وجهت دعوة لكل جماهير شعبنا اليمني العظيم للاحتشادي الكبير والمليوني والاستثنائي وغير المسبوق من قبل قواتنا اليمنية المسلحة، والتي نفذت بالأمس عمليات عسكرية شفت صدور قوم مؤمنين ومستمرة في عملياتها. وجاء في بيان القوات المسلحة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، صدق الله العلي العظيم. بعون الله وتوفيقه تمكنت القوات المسلحة اليمنية من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو السعودي شمالي البحر الأحمر أمام سواحل ينبع، وذلك بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله تعالى، وأدت إلى نشوب حريق في السفينة وهروب عدد من السفن الأخرى كانت متواجدة في منطقة الاستهداف. يأتي هذا الاستهداف في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية للعدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. وفي سياق آخر، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من تنفيذ عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت تحشيدات سعودية مكونة من رطل عسكري كبير محمل بالعتاد العسكري في منطقتي العبر والوديعة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ونتج عنها إحراق وتدمير أكثر من 10 شاحنات محملة بالأسلحة كانت قادمة من الأراضي السعودية لاستهداف الشعب اليمني المحمدي. والعملية الثانية استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي في منطقة الكنائس بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات بينهم قادات وضباط، وإحراق وتدمير عدد من مخازن الأسلحة. إن القوات المسلحة مستمعين الأكارم مستمرة بعون الله تعالى في فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن منطقة العمليات المعلن عنها، وضمن تنفيذ معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، مستعدون بقوة الله لمواجهة أي تصعيد بضربات أقوى وأشد وبعمليات أوسع وأكبر. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تهنئ شعبنا اليمني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والتسليم، لتدعو أبناء شعبنا العزيز المجاهد شعب الإيمان والحكمة يمن الأنصار إلى الخروج المشرف لإحياء هذه المناسبة العظيمة في كل الساحات المحددة يومنا هذا إن شاء الله. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. ساطر عن القوات المسلحة اليمنية.

لبيك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله، ما أحسن هذا الاسم في الأفواه، وما أجمل وأعظم المسمى في الأرواح. أنت الرسول الأعظم والنبي الأكرم الطاهر المطهر الرائق وصفي الله المجتبى على سائر الخلائق، ومختاره في العلم والقدر السابق، ومنتهى أنباء السماوات، ومبلغ أسباب الرسالات. من إذا طرق ذكره القلوب انشرحت بين الضلوع، وخشعت له الهامات في خضوع، وانهمرت على الخدود غزيرات الدموع. لبيك يا رسول الله كلمة ترددها ألسنة مفعمة بالوجد، وتفيض بها سطور مرتعة بالوفاء والعهد، وتجسدها أرواح بريئة وقلوب مستقيمة تجاوزت حدود الشوق المألوف، وذابت في ذلك العشق الإلهي غير المسبوق. لبيك يا رسول الله صرخة مدوية تنطلق من حناجر تحترق لهفة وشوقا إليك، وتفيض مهابة وحبا لك، وظمأ جارفا نحو منهاجك، ورغبة عارمة في سلوك صراطك. فأنت المعين الثري الذي لا ينضب، والأسوة الحسنة التي لم تغلب، المعلم الهمام، والقائد والإمام، والحجة القاطعة، والمنهج المنير الذي يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام.

لبيك رغبة لا تعادلها في العالمين رغبة، ولم تأتي الشواهد بمثلها في كل حقبة، ورهبة ممن استلهم عمق المعمق وتبين ساطع الحجة، ووفاء صادقا لمن تركنا على بياض المحجة، فعلم الأفواه كيف تلهج بالذكر، والقلوب كيف تسمو بالشكر، والأجساد كيف تتجمل بالصبر، والأنفس كيف ترتقي في درجات الطهر. لبيك يا رسول الله إيمانا يستقر يقينا، وأتلافا يشع نورا، لا مواربة فيه ولا إسفاف، فأنت من علم القادة في الميادين أسس العدل وقواعد الإنصاف، وأنت من أورث الأمم مبدأ القناعة والكفاف، ونهج الطهارة والعفاف، وأنت من حبب للبشرية المسار القويم للفضيلة، ورسم خطوط النجاة من مغبة كل رذيلة. لبيك يا رسول الله.

0: فرض عين، وجميع الخلق يشهد أنه في المشرقين.
1: لبيك يا رسول الله. مستمعينا الأكارم، معنا الآن الإعلامية أمة الملك والكاتبة أيضا أمة الملك الخاشب، الأستاذة أمة الملك الخاشب من ساحة بني حشيش، تحدثنا عن الأجواء المحمدية في ساحة بني حشيش. أهلا وسهلا بكم أستاذة أمة الملك.
2: حياكم الله جميعا، حياكم الله، أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة العظيمة.
1: وأنتم كذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نعم أستاذ أمة الملك.
2: نعم.
1: لو تحدثونا عن الاستعدادات وعن الأجواء المحمدية في ساحة بني حشيش.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله، والحمد لله الذي أكرمنا نحن أهل اليمن واختصنا بإحياء هذه المناسبة العظيمة بهذا الزخم وبهذه الصورة التي لم يسبق لها في التاريخ الإسلامي مثيل. الحمد لله رب العالمين، أن من علينا بعلم الهدى السيد عبد الملك والسيد حسين سلام الله عليهم جميعا، الذي أعادوا التأصيل والهوية في شعب الأنصار وأحفاد الأنصار الذي هو أفضل محب للنبي وآله عبر الأجيال وعبر التاريخ. ولكن جاءت فترة فقط تغريب عن الهوية بسبب الثقافة الوهابية وحزب الإصلاح والثقافات المغلوطة، وأعادت هذه المسيرة كل شيء بنوه، هدته وأعادت كل شيء إلى ما كان عليه في الأرض. إلى أحفاد الأنصار. في الحقيقة أنا كنت في ساحة الكلية الحربية بالأمس وقبل أمس، والتجهيزات والمجهود الذي يبذل والتنظيم والاستعداد الجميع هناك يعملنا كخلية سهل ما شاء الله ببركة محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كل اللجان تشتغل وتتجهز وتتلافى الأخطاء التي حصلت في الأعوام السابقة لتستلفاها في هذا العام لكي تظهر هذه المناسبة بشكل يليق بهذه المناسبة العظيمة بعظمة المولود صلوات الله عليه وعلى آله. واليوم أنا في الطريق إلى بني حشيش، وطبعا أنا متعودة كل عام أذهب إلى بني حشيش الجود، النساء المجاهدات الماجدات هناك الذين يجهزن الساحات بأيديهن، هن يجهزن الساحة على أرقى مستوى ويرفعن الأخشاب والأحجار، وكل واحدة تتسابق مع الأخرى لتزيين الساحة وتجهيزها لتستقبل ضيفات رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
2: نعم، في بني حشيش نساء مجاهدات مميزات، وأيضا في صنعاء وفي كل المحافظات، في دمار، في المحويت، في حجة، في كل مكان الهيئة النسائية الثقافية العامة تعمل وتنسق معهن، ولا بد أن تظهر الأعمال وتظهر أول شيء عند الله سبحانه وتعالى، يكتب الأجر ويأتي الفرج ويصلح الأولاد إن شاء الله. وبعدين صحة المرأة اليمنية هذه في بني حشيش أو في صنعاء أو في كل مكان نموذج هذه النساء العربيات المسلمات اللتين ينتمين لمحمد مجرد اسم.
1: اللهم صل.
2: يعني نحن مسلمين لا تعرف عن محمد سوى اسمه صلوات الله عليه وعلى آله، لا يعرفني القيم والمبادئ المحمدية الأصيلة، العزة والجهاد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، نحن نص صفر، والمرأة اليمنية تحيي المواليد في المربعات في الأحياء المديريات والمحافظات، والجميع يذكرنا رسول الله وتشتاق قلوبهن إلى رسول الله ويربينا أولادهن على المبادئ النبوية التي هي أصل المبدأ النبوي، الجهاد في سبيل الله. حيث كان رسول الله هو المجاهد الأكبر، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا هو رسول الله، وهذه هي اليمن الإيمان، وهؤلاء هن حفيدات الأنصار.
1: نعم أستاذ أمة الملك، بالطبع العام حضرت هذه الفعاليات سواء كان في بني حشيش أو في الساحة المركزية في الكلية الحربية. توقعاتكم لهذا العام بحسب الحضور النسوي في الفعاليات الفرعية التي أقيمت والتحضيرية التي أقيمت قبل المولد قبل هذا اليوم، كيف تتوقعون الحضور لهذا العام؟
2: في الحقيقة أنا سأقول لك صورة يعني من مباشرة من الميدان، حيث أنا عشت كان قبل أمس كان في هناك فعالية مركزية فقط لمديرية الثورة، يعني الجراس في قاعة الأقمر، والله أن الساعة تنتين بس تماما، يعني بعد العصر قبل العصر، فالقاعة لم تستطيع حتى أن تدخل من الباب من كثر الاحتشاد والنساء الذي حضرن، بالرغم أنهن كل واحدة تحضر في مربعها، كل واحدة تقيم مولد حتى لو كانت حالتها ضعيفة ومستضعفة. ولاحظ أنهن يتشاركن في إقامة المواليد وإنفاق كل شيء من جيوبهن في بيوتهن، يدعين المربعات، يدعين الحارة الزينة، يعني في كل هذا فقط على مستوى مثلا هذه مديرية الثورة، ما بارت المديريات الأخريات، مديرية معين، مديرية الجميع بين الحارة يتسابق ويحضر حضرنا في حضرت فعالية اللجنة الوطنية للمرأة كانت في قاعتنا في بطاط، والله أنها لا زالت الساعة 10 وصلت ولم أجد لي مكان.
1: نعم.
2: 10 صباحا يعني احتفال وإقبال على رسول الله غير مسبوق، والحمد لله كل عام يزيد.
1: يعني هذا هذا هذا العام كان حضورا استثنائيا كما ذكرتي، هناك فعاليات ينظمها القطاع النسائي، هناك فعاليات وموالد تقام بشكل فردي بشكل شخصي. نعم
2: نعم بشكل فرعي وشخصي، والجميع يتسابق على شوف احنا توارثنا عن اجدادنا عن جداتنا، عندما تصيب المراه فقد تربى او بيجي تقول انا نذرت مولد الانيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله بان يفرج الله عني همي،
1: الله
2: ان يهدي الله ولدي بان يعيد لي غائبي. كانت الموالد يعني في اليمن عادة أصيلة وطيبة ومن عمق الهوية اليمنية.
1: نعم.
2: مثل ما ذكرت لك لولا أن جاءت فترة، وفي عام 2002 تم إلغاء جلسة المولد النبوي، وتم تبديع كل من يحتفل بالمولد النبوي، وتم محاربة كل من يعني في شكل ثقافة دخيلة على مجتمعنا الذي هو أصلا مجتمع الأنصار وأحفاد الأنصار.
1: نعم.
2: مجتمع مناصر لرسول الله وآل رسول الله، مجتمع الإمام علي، مجتمع محب لرسول الله الإمام علي. لكن الحمد لله بعد أن جاءت هذه المسيرة وعمدت بالدماء الطاهرة عادت فقط يعني الغربة التي كانت قد تغرب منها الشعب اليمني فترة من الزمن، وثم كانت حتى أن البعض يخافون يعني عندما يقيم مولد في البيت يقول أنت تفعل بدعة وكل بدعة ضلالة ومن آخر هذه المستعبلات التي جاء بها حزب الإصلاح، إلى أن اليوم انكشف على حقيقته وهو يشاهد حفلات الترتيل في السعودية وهو صامت أطبق لم ينبت الزبان في شبه
1: الوهابية الوهابية المقيتة. نعم
2: نعم لم ينتقدوا ولم يبدعوا ولم يصلوا حتى أن يذموا كلمة واحدة.
3: أحسنتم الصدمة الملك، يعني كما ذكرتم لا غر ولا عجب على حرائر اليمن، فهن إلى نسيبة بنت كعب ينتمين وإلى أم أيمن وإلى رفيدة الأنصارية.
2: سمية أول شهيدة.
3: نعم سمية أم عمار بن ياسر، سمية بنت الخياط أول شهيدة في الإسلام. أخيرا وختاما نصائح وتوصيات توجهينها للحرائر اليمانيات التي يحضرنا في ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: أنا أقول لها يا عزيزتي يا ضيفة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، عليك أن تكوني فعلا مثل ما بذلتي مجهود وتركتي بيتك وتركتي منزلك وبذلتي المسافات البعيدة للحضور، وتريدون أن تتشرفي بهذه المناسبة وترسلي رسالة لأعضاء الله ولمن يسيئون لرسول الله أن رسول الله حاضر بيننا وفي قلوبنا وفي تربيتنا لأجيالنا. عليك فقط أن تنتظمي بتعليمات اللجان الأمنية، لا تتعبي الأمنيات، لا تحضري يعني مستلزمات غير مهمة في حقيبتك.
1: نعم.
2: لأن ذلك يؤخر جدا في التفتيش، التفتيشات الأمنية هي لنا وليست علينا، وعليها أن تحضر فقط هاتفها وما تحتاجه معها مبلغ من المال، القلافذ الكثيرة مثل ما نقول المستلزمات المقتنيات غير المهمة لا تحضريها معك لكي يتعجل الدخول يعني للوفود بشكل أسرع وأسرع.
1: صحيح.
2: نريد المحافظة على النظافة العامة يعني بعد أن تتم الفعالية، نأسف فعلا على وجود تلك المناظر التي هي غير جميلة وغير حضارية يعني بضيفات وغير لائقة بضيفات رسول الله. النظافة العامة، التنظيم أيضا، المربعات طبعا في كل ساحة مرسوم مربعات، بذلت جهود كبيرة من الأخوة المجاهدين وهم يجهزون هذه المربعات. عليك أن تجتص يعني عندما تقعدين في المربع المرسوم لك في وسط المربع، لا نريد أن نتجاوز حتى ظهر صفوف منظمة، صفوف يعني مرتبة تليق بأننا أمة منظمة كما قال سيدي حسن سلام الله عليه، وبإذن الله سيكون مولد الله سنكثر من الدعاء والصلاة على رسول الله.
1: اللهم صل على رسول الله
2: 200 مرة 300 مرة الصلاة على رسول الله وعلى آله مهمة جدا، ولا ننسى السيد عبد الملك والمجاهدين في إيران ولبنان من الدعاء واليمن الإيمان وفي كل مكان. الدعاء مهم أيضا في هذا اليوم المبارك بإذن الله بجاه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: أحسنتم. إذن بإذن الله سبحانه وتعالى تصنع الحرائر والرجال اليمانيين لوحة كما ذكرتم تنظيمية وإبداعية بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التنظيم نعطر المكان بالصلاة على رسول الله، وأن نرسم لوحة من الاتباع والمحبة والتنظيم تصل إلى كل العالم. شكرا جزيلا الأستاذة أمة الملك الخاشب من ساحة بني حشيش.
1: إذن شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: في أمان الله.

0: لبيك يا رسول الله، لأنك من بعث بالرسالة الخالدة الجامعة وشيد أركان الدولة المجيدة اللامعة وأرشد بالبصيرة النافذة من الوقوع في غياهب الجهالة، وهدى بنور القرآن المبين من الضلالة، وارتقى في معارج الكمال حتى بلغ أعلى المراتب والوسيلة، وصعد في سلم المجد حتى حاز كل فضيلة. لبيك يا رسول الله.
1: نحيا إيمانا وجهاد ولنا
0: إذا مستمعينا الكرام، معنا الزميلة العزيزة البتول المنصور من ساحة الكلية الحربية. أهلا وسهلا بكم بتول.
2: أهلا وسهلا بكم، وكل عام وألفاً بخير بقدوم مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: وأنتم بخير.
2: هذا اليوم المبارك، هذا اليوم الذي يحتفل فيه أبناء الشعب اليمني بكل قوة وبكل زخم، يجددون ارتباطهم وولاءهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العالم بأكمله ينتظر الشعب اليمني كيف سيحتفل بمولد رسول الله، لأن كل عام يتميز عن غيره من الأعوام السابقة. في هذه اللحظات أخي محمد،
0: ما هي المميزات يعني؟
2: الحربية.
0: نعم،
2: ساحة الكلية الحربية تقريبا تم تجهيزها من قبل شهر استعدادا لهذا اليوم العظيم. في الأسابيع يعني الأخيرة كانت هناك تغطية إعلامية بشكل كبير وواضح في هذه الساحة، تنظيم وترتيب أماكن الجلوس، أماكن الدخول وأماكن الخروج، حتى أنه تم تمييز البوابات بألوان، البوابة الشمالية الجنوبية الغربية، وتحديد دخول يعني كل منطقة أو كل مديرية من أي بوابة ستدخل. الساحة مجهزة على أرقى مستوى بشكل كبير جدا، بداية بالجانب الأمني، متواجدين على مدى يعني البوابات بأكملها بتغطية كبيرة، كذلك الجانب التنظيمي. نعم. الجانب الصحي من مستشفيات حكومية ومن قطاع خاص، الجانب الإعلامي كذلك الرسمي والخاص، جميعهم متواجدون منذ ساعات الصباح الأولى هنا في ساحة الكلية الحربية.
0: نعم.
2: توافدت العاملات بعد صلاة الفجر إلى هنا. الآن في هذه اللحظات الساعة 11 بدأ دخول ضيوف رسول الله بشكل كبير جدا. ما زالت الساعة 11 والباصات يصلنا بالمئات، الباص تلو الآخر بشكل كبير جدا من كل البوابات، يعني أثناء دخول إلى هنا.
0: يعني أخت بتول، تقصدين أن بدأ توافد النسوي بدأ إلى الدخول إلى الساحة؟
2: بدأ التوافد النسوي وبشكل كبير، يعني ليس بشكل قليل، بدأ من جميع البوابات. يعني أثناء دخولي إلى هنا قلت لك مررت بالبوابة الشمالية بالبوابة الجنوبية.
0: نعم.
2: جميعها تفتوج باصات محبات رسول الله، لأن هذا العام لا توجد ساحات في المديريات إلا في مديرية بني حشيش.
0: نعم.
2: فهنا توافدت النساء من همدان من سنحان في وقت مبكر استعدادا واستقبالا لهذا اليوم العظيم. كيف لا تحتفل المرأة اليمنية برسول الله وهي من ترتبط برسول الله؟ كيف لا ترتبط المرأة اليمنية برسول الله وهنا نرى المرأة الكبيرة والعجوز ونرى الطفلة الصغيرة ولسانهن يلهج بالصلاة على محمد وعلى آل محمد؟ أجواء روحانية لا أستطيع ولا تصفني الكلمات أم أصفها. يعني سترون المشاهد على شاشات التلفاز، العين تدمع عندما نرى نساء يعني في كرسي متحرك لا تستطيع حتى المشي بأقدامها، وتأتي لتقول لبيك يا رسول الله، نحن معك يا رسول الله، نحن معك جولا وفعلا. والمرأة اليمنية أكثر النساء ارتباطا برسول الله وبأهل بيته، الطفلات الصغيرات يرتدين الحجاب الأخضر، شعارات لبيك يا رسول الله ترسم على وجوههم، شعارات الفرحة، كل هذه المناظر تعكس لوحة فنية محمدية، لوحة تصدرها المرأة اليمنية.
0: نعم.
2: بأن رسول الله حاضر هنا. كذلك الشباب والريحان، يعني هي من العادات اليمنية تراتب الأفراح يتم وضع الشباب. اليوم نحن في مولد رسول الله يوزع على الضيوف ضيوف رسول الله الشباب، يوزع على الأطفال الصغار المقاميس والكعك، يعني أشياء بسيطة لكنها تعكس مدى الفرحة والارتباط برسول الله. أيضا هناك لجان الاستعلامات التي تساعد الحاضرات وتساعد ضيوف رسول الله على التوجه إلى مداخلهن والأماكن المحددة لهن. من هنا ومن إذاعة آفاق اسمح لي أن أوصل صوت العاملة المجاهدة هنا في الميدان التي توصل رسالتها لكل امرأة يمنية لا تزيد الأشياء في الشنطة، جارورة ماء، تليفون وحاجتها الضرورية حتى يستطيع الحزام الأمني تفتيشها بسهولة. إذا كان لديك طفل صغير فاكتبي رقم الهاتف ليساعد هذا الطفل، تجنبا إن حدث شيء لا سمح الله أو ضاع هذا الطفل يستطيع التواصل بالأم. إذا لديك أم أو كبيرة في السن لا تحفظ الرقم، فاكتبوا الأرقام في سواعدهن حتى يكون هذا اليوم يوم فرحة بإذن الله،
0: بإذن الله.
2: إلى كل امرأة يمنية، إلى من لا زالت في المنزل أقول لها الله الله في الحضور في هذه الساحة المجهزة لكل محبات رسول الله، ولا أعتقد أن هناك امرأة لا تحب رسول الله، امرأة يمنية مجاهدة. أسرعن للحضور، أسرعن لهذا اليوم العظيم، أسرع لمشاركة الفرحة بمولد الرحمة المهداة بمولد رسول الله صلوات الله عليه
0: وعليه. شكرا جزيلا لكم أخت بتول، بإذن الله تعالى ربما بكم وهو مسك الختام نختم تغطيتنا لهذه الساعة، وسيستكمل بإذن الله تعالى زملائنا الأعزاء من الساعة الواحدة حتى بداية الفعالية التغطية، سنبقى بإذن الله تعالى مستمعين الأكرم. شكرا جزيلا بتول، في أمان الله.
2: شكرا جزيلا وبإذن الله سنوافيكم بمدخلة أخرى قبل بدء البرنامج
0: بإذن الله تعالى، في أمان الله. إذا مستمعين الأكرم، في خبر عاجل، توافد بدت الحشود اليمنية تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف المديريات والمناطق نحو الساحات المخصصة لإحياء المناسبة، فيما امتلأت الطرق بالمواطنين والمركبات التي تزينت بالأعلام والأنوار والعبارات المحمدية في مشهد يعكس حجم الشوق والارتباط بهذه المناسبة ومكانتها الكبيرة في وجدان اليمنيين. أيضا حتى الجانب النسوي كما ذكرت مراسلتنا الزميلة بتول المنصور من ساحة الكلية الحربية، وأيضا من ساحة بني حشيش الأستاذة الإعلامية والكاتبة أمة الملكة الخاشب نقلتا لنا الصورة في تلك الساحتين، وهي ساحتين من ساحات ربما تصل إلى ساحات بالمئات لعدد الساحات التي سيحضرها المحمديون رجالا ونساء ذكورا كبارا وصغارا يا أحمد. إذا وصلنا وإياكم مستمعينا، ماذا هناك؟ ما بعقبي
3: أحمد. نعم يا أحباب رسول الله،
0: هذه
3: هؤلاء اليمانيين لم ينتظروا الموعد المحدد بل استبقوه، وتتزين الطرقات بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعلام، وهؤلاء الحرائر يشاركنا في ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا تذكرنا اليمانيات اليوم فلنتذكر اليمانيات بالأمس مع رسول الله، كأمثال سمية بنت الخياط أول شهيدة في الإسلام، وأم عمار ونسيبة بنت كعب، رفيدة الأسلمية التي كانت صاحبة أول مستشفى ميداني، ولله در الشاعر حين قال رفيدة أبشري بالخير عقبا لأنك في الجهاد قطعت دربا وأجزلت العطاء لنيل أجر وخضت مع الجنود الشم حربا وداويت الجراح بكل عزم يريد الجرح تمريضا وطبا. إذن مستمعينا الأعزاء الأحباب، هنا لوحة يمانية تضيء في اليمن العزيز رجالا ونساء.
0: شكرا جزيلا أخي عبد الحليم، التحية لكم مستمعينا.
3: شكرا لك أستاذ محمد ولمحمد الديلمي،
0: سنذهب إلى صلوات محمدية مستمعينا الكريم، في أمان الله.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين، وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 2014.

محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم وجاء اليمن محتفيا ومحتفلا بذكرى مولد سيد الكونين والثقلين، إنه الإحياء الرسالي منهجا وسلوكا ومشروع حياة، وعلى خط الأنبياء في عبادة الله ومواجهة الأعداء. شعبنا اليمني العظيم، إحياء لذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتصارا للإسلام في مواجهة الاستكبار، جميعا إلى العاصمة صنعاء، ميدان السبعين وبقية ساحات المحافظات. الزمان بعد ظهر الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 25 من أغسطس لعام 2026، والدعوة عامة.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: بمولد رسول الله وبمنهج كتاب الله تبت كلمة
2: العزيز. من واقع معرفتي بهذا الشعر وإيماني بهذا الشعر وثقتي بهذا الشعر ووعي هذا الشعر وإيمان هذا الشعر، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

الله على المصطفى جمعة تهنى بنسل عدنان يا مولد للبشر جمعة.

طيب اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان. أهلا بكم في هذه التغطية وفي هذه الأثناء وفي هذه اللحظات الروحانية اليمانية المحمدية. سنكون معكم بمشيئة الله في تغطية هي الثانية عبر أثير إذاعة آفاق FM من الآن حتى بمشيئة الله حتى بدء الفعالية المركزية. سأكون معكم أنا إعدادا وتقديما أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد علي هبة.

إذن أهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، حياكم الله في هذه التغطية. أهلا بكم في كل مكان تتابعونا منه، أهلا بكم إلى هذه التغطية المباشرة والاستثنائية في يوم هو ليس كبقية الأيام، هو يوم أشرقت فيه شمس الهدى واستنارت فيه الدنيا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين. من هنا من عاصمة الصمود، من صنعاء المقدسة، من صنعاء عاصمة العشق المحمدي، من عاصمة الإيمان والحكمة، ينطلق سنكون معكم بمشيئة الله في هذا الربيع النبوي الأقدس لنرافقكم، لنكون معكم خطوة بخطوة ونبضا بنبض حتى لحظة التتويج المليونية الكبرى في كافة الساحات اليمنية وعلى رأسها طبعا في ميدان 70 في العاصمة صنعاء.

إذن ومنذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم بل منذ أن رسمت الألعاب النارية مساء أمس لوحة بديعة، لوحة البهجة في سماء العاصمة وفي سماء المدن والمحافظات والقرى اليمنية، احتفاء واحتفالا أيضا بهذه المناسبة الأسعد، هذه المناسبة الأقدس، هذه المناسبة التي نعتبرها وهي كذلك عيد الأعياد. الشعب اليمني منذ صباح اليوم بدأ يشد الرحال، بدأت الخطوات تحث الخطى نحو ميدان 70 ونحو كل الميادين والساحات في مختلف المحافظات. خطوط السير كما تبدو في هذه الأثناء ممتلئة بالسيارات التي تحمل الضيوف، ضيوف رسول الله. الشوارع تفيض بضيوف رسول الله، الجميع الآن في هذه الأثناء هرع وشارك ويحرص على المشاركة وعلى الحضور الفاعل في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات. الرايات الخضراء والرايات البيضاء ترفرف على هامات الرجال في نوافذ السيارات، في نوافذ المنازل، كلها تحمل اسم النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. هذا إذن هو يوم لتجديد العهد، يوم للتأكيد وتجديد الشعب اليمني أنه مع أنه على خطى الأنصار، خطى الأجداد وخطى الأولين، ونحن اليوم نناصر النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم بكل ما نستطيع، قولا وفعلا، بالقول والفعل، بالاحتشاد وبالعمليات العسكرية أيضا، وبعملية التصعيد بالتصعيد ومواجهة العدو بكل الوسائل. إذن مستمعينا الأكارم، بمشيئة الله سنكون معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة لهذا اليوم المشهود، هذا اليوم المعلوم، هذا اليوم التاريخي، هذا اليوم الاستثنائي، اليوم الذي يجدد فيه الشعب اليمني البيعة للرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، تجديد العهد أيضا. أننا ماضون على ذات الدرب وعلى ذات المسير وعلى ذات الرسالة المحمدية الحقة. سنحاول أيضا مستمعينا الأكارم بإعادة التواصل بشبكة مراسلينا، بضيوفنا أيضا من العاصمة صنعاء ومن مختلف المحافظات، من ساحات الرجال ومن أيضا ساحات النساء. تتواجد في هذه الأثناء مراسلة لنا في ساحة النساء، ستكون معنا بمشيئة الله بعد قليل. أيضا معنا زملاء أعزاء يتواجدون في هذه الأثناء في ميدان 70، وهنا أيضا لدينا ضيوف وأعزاء وزملاء يتواجدون كذلك في مختلف الساحات. من خلالهم سنحاول أن ننقل المشهد والصورة الكاملة، سنحاول ذلك يعني ما استطعنا. أيضا نحاول أن نرسى أو أن ننقل هذا المشهد الكرنفالي البديع، مشهد اليمنيين وهم يحتشدون حبا وشوقا وهياما بالنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده وذكرى مولده الشريف. فبمشيئة الله سنكون معكم في هذه التغطية من خلالكم ومن خلال أيضا مشاركاتكم وأيضا من خلال من سنستمع إليهم وسيشاركون في مختلف الساحات.

إذن أيها الأحبة المتابعون، وأنتم تستمعون إلينا في هذه الأثناء وعبر الأثير، وكما تفيد أيضا مصادر إعلامية، وكما يتحدث أيضا تتحدث المصادر من الميدان، المنافذة التسعة لأمانة العاصمة تشهد في هذه الأثناء زحفا يمانيا يجسد معنى الوفاء، وكما هو ملاحظ أسر بأكملها، قبائل من مختلف مديريات محافظة صنعاء والمحافظات المجاورة كلها تشد الرحال في هذه الأثناء إلى الساحات وإلى الميادين، سيرا بعضهم على الأقدام لكسر المسافات تماما، يعني كما فعل أبناء مديرية حريب القراميش كما تفيد المعلومات هنا والبيانات والمصادر في مأرب، الذين قطعوا الطرقات الوعرة ساعتين وثلاث مشيا على الأقدام ليكونوا في صدارة المستقبلين في ساحة أو في ساحات الرسول الأعظم. والمشهد هو ذاته أيضا تكرر في بقية المدن والساحات والمحافظات، وهي إذن ذلك هي الفطرة الإيمانية النقية، وهذا هو الشعب الذي حصر، هذا الشعب الذي قصف، هذا الشعب الذي تكالب عليه الطغاة من كل حدب وصوب على مدى أكثر من 12 عام، ويثبت اليوم هذا الشعب العظيم المعطاء الكريم المتمسك على دين نبيه وعلى المنهج القويم، يثبت للعالم أجمع أن سر صموده وسر بقائه وسر قوته إنما يكمن في هذا الارتباط الوثيق بالله سبحانه وتعالى وبمرسل أو بمن حمل هذه الرسالة وبنبي الرحمة. هنا تحدث والجميع طبعا يشاهد ويتابع المشهد باهتمام، مشهد الاحتشاد وقبلها أيضا مشهد التجهيز ومشهد الاستقبال، وهذا المشهد الكرنفالي البديع والكبير. من تابع هذا المشهد تحدث حول العلاقة بين اليمنيين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤكدون أيضا أنه اليوم هذه العلاقة أو هذا المشهد وهذا التجسيد إنما هو امتداد لما فعله الآباء الأجداد حينما ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم قبيلتي أوس والخزرج، وإذن ذلك أو هذا الحب، هذا الارتباط، هذا العشق المحمدي الذي نراه في اليمنيين يتجسد اليوم عمليا، هو ليست نتاج لحظة طارئة أو مناسبة معينة أو ظروف معينة، ذلك هو امتداد تاريخي أصيل منذ نقول رعاية اليمنيين ونصرة اليمنيين للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتجذر ذلك في مشاهد كثيرة على امتداد التاريخ، ونحن الآن ليس بوسعنا أن نستعرض تلك أو هذا التاريخ، تاريخ اليمنيين ونصرتهم أيضا للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك المشهد التاريخي المهيب للأنصار، أنصار الأوس والخزرج الذين استقبلوا النبي الأكرم في يثرب، وبمجرد أن علموا أنه سيبعث نبي وهجروا إلى هناك ليكونوا في صدارة المستقبلين قبل أن يولد أو قبل أن يبعث. اليوم الشعب اليمني يستمر في تلك النصرة، ويجدد اليوم في الساحات المليونية هذا الارتباط قولا وعملا. اليمنيون اليوم يحيون المورد النبوي بصورة لا مثيل لها في العالم أجمع، في العالم أجمع قديما وحديثا، وهذا بشهادة كل المراقبين على مستوى الأمة ككل. اليوم اليمنيون يرفعون أقدس هوية لينالوا أسمى شرف تحرزه الأمة، وهذا الحضور هو مشهود ومعلوم، ولا أقول هنا معلوم ومشهود فقط على مستوى الأصدقاء وإنما أيضا على مستوى الأعداء، لأن الأعداء هم يتابعون المشهد ويرصدون أيضا من يناصر النبي، من يتحرك أيضا لاستنكار الإساءات المتكررة التي تسيء للمقدسات الإسلامية، فلا يروا إلا في اليمن، لذلك يعملون لليمن ألف ألف حساب. لذلك هنيئا لكم هذا المشهد، هنيئا لكم أنتم يا من تستمعون إلينا في هذه الأثناء، وأنتم تقطعون الطريق والمسافات، وأنتم تحثون الخطى نحو الساحات، وكما يبدو من الساعات الأولى وكما تتضح المشاهد هناك من شد الرحال إلى تلك الساحات، وسيكتمل المشهد أكثر مستمعينا الأكارم
بأن ننقل الصوت الحي من مختلف الميادين على لسان مراسلينا زملائنا في العاصمة صنعاء في الساحتي الرجال وأيضا النساء وأيضا من بقية المحافظات. هنا أيضا سيكون إن شاء الله معنا أحد الأعزاء من محافظة الجوف سيحدثنا عن طبيعة الأجواء عن طبيعة الاحتشاد، هل يختلف المشهد عن ما يحدث في صنعاء أم أن المشهد هنا يكتمل وهو كأنه مشهد واحد، وهو بالفعل كذلك هو مشهد واحد لهدف واحد لإحياء هذه المناسبة الأوحد الأقدس والأسمى، المناسبة التي هي نعتبرها عيد الأعياد، لولاها لما جاءت بقية كل المناسبات ولما جاءت كل الأعياد. فإذا بعد قليل إذا سنحاول أن يكون معنا يا محمد، طبعا إذا حجهز من الزملاء بالإمكان ندخل معهم تباعا وننقل للمستمعين طبيعة المشهد وحقيقة الصورة في الميدان، وهذا جزء من الجهود التي يعني نحاول من خلالها أن نخدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونتمنى أن نوفق في ذلك في إظهار وفي إبراز المحبة الواقعية والحقيقية، محبة الشعب اليمني للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تتجسد اليوم في ذكرى مولده الشريف اليوم ونحن يوم 12 من ربيع الأول.

شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: إذن أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه التغطية وفي هذه المواكبة لهذا اليوم المشهود، هذا اليوم المبارك. ينضم إلينا في هذه الأثناء مساحة جديدة تقريبا لم نسلط الضوء عليها في صباح أو صباح اليوم، من محافظة الجوف ومن الساحة المركزية. معي في هذه الأثناء الأستاذ محمد الصنعاني، يعني هو أبي طبعا. حياكم الله، السلام عليكم وكل عام وانتم بخير.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير.
0: أهلا وسهلا بكم. ضعنا وضع المستمعين أيضا في طبيعة المشهد، كيف المشهد عندكم وطبيعة الحضور الآن؟ الساعة تقريبا 1:30، هل بدأت الحشود تتوافد عندكم في الساحة؟ هل بدأ المشهد يكتمل؟
1: في هذه الساحة العظيمة، في ساحة زوار، في هذه الساحة العظيمة أقبل أصحاب هذه المحافظة من كل حدب وصوب إلى هذه الساحة في هذه الأثناء.
0: نعم.
1: على الرغم أن الوقت لا زال مبكرا، إلا أنه بفضل الله عز وجل ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتوافدون بشكل كبير تحديا لكل من أعاظهم عن
0: نعم
1: الاحتفال بهذا اليوم العظيم. هذا اليوم العظيم هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله، الذي سعى الأعداء إلى طمس هذا اليوم ونحوه، لكنهم تحدوا الصعاب أهل هذه المحافظة وحضروا على الرغم من حرارة الشمس وحرارة الجو.
0: نعم.
1: إلا أنهم بفضل الله عز وجل وبحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتوافدون. إذا كان هذا التوافد في هذه الأثناء بهذا الشكل وبهذا الزحم، فما بالنا بعد ساعة تقريبا سيكون الإقبال أكثر وأكثر، وهذا دليل واضح على حب أهل هذه المحافظة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وعلى آله. طيب أستاذ محمد، يعني في بعض الساحات في كثير من في عدة محافظات تم توسيع الساحات، فإذا تحدثتم مع أهالي المنطقة أو المنظمين، يعني هل تم استحداث أماكن جديدة والساحة توسعت، أم أنها يعني ساحة العام الماضي؟
1: هذا العام هذه الساحة بالذات العام الماضي تم توسعة ساحة أخرى مقابل لها، وهذا دليل واضح إقبال الناس الكثير والتزايد من كل المديريات إلى هذه الساحة.
0: ما شاء الله، تقريبا هو نفس المشهد، يعني كما سمعنا من على لسان المنظمين وعلى لسان أيضا حتى ضيوف رسول الله أنه تم استحداث ساحات جديدة، وهذا يشير أيضا إلى تنامي وتزايد الحب المحمدي في قلوب اليمنيين. طيب يعني في هذه المناسبة وأنتم تحيون هذه المناسبة الأقدس وأنتم في ساحة الجوف، يعني ما حديثكم، ما هي رسالتكم اليوم في هذا اليوم المشهود؟
1: رسالتنا لكل عربي ولكل مسلم ألا يلتفتوا إلى الثقافات المغلوطة التي تبعد الناس عن رسول الله وعن منهج الله وعن إحياء هذا اليوم العظيم. هذا اليوم العظيم هو اليوم الذي أخرجنا الله فيه من الظلمات إلى النور. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو نور هذه الأمة وهو هاديها. أدعو جميع الدول العربية والإسلامية وجميع العالم الإسلامي إلى أن يحتفلوا بهذا اليوم المبارك لنغير الأعداء، لننتصر على الأعداء، لنقول للعالم أننا الشعب اليمني شعب يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهذه المحافظة خير دليل، هذه المحافظة التي جوها طبعا حرارة الشمس مرتفعة والجو حار جدا.
0: نعم.
1: إلا أن المفروض بفضل الله عز وجل بالتوافد بمقدار حبهم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وعلى آله. كتب الله أجركم، تحية لكم. ويعني وصل المشهد حقيقة وهو يتكامل أيضا مع بقية الساحات، يعني المشهد ذاته أيضا في بقية الساحات بدأت الحشود بالفعل تتوافد إلى الميادين في ساعات مبكرة من هذا اليوم. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم وأنتم بخير وكان الله معكم في أمان الله.
0: في أمان الله، في رعاية الله.

0: طيب
1: هذا المشهد.
0: طيب هذا المشهد وهذا الصوت مستمعينا الأكارم هو صوت حي ننقله لكم من ميدان السبعين، صوت البرع، صوت البهجة، صوت الفرح اليمني حاضر في ميدان السبعين كما هو أيضا في بقية الساحات والميادين. كان معنا قبل قليل الأستاذ محمد الصنعاني من محافظة أو من ساحة محافظة الجوف وهي الساحة المركزية، وكما أكد لنا رغم يعني من وقت مبكر سارع أبناء المحافظة رغم الظروف والأجواء والأجواء الحارة إلا أنهم يعني سارعوا إلى أن يكونوا متواجدين معنا في نعم يتواجدون في الساحة لإحياء هذه المناسبة. معي هنا في هذه الأثناء تنضم إلينا الزميلة رجاء عز الدين من ساحة النساء في العاصمة صنعاء ساحة الكلية الحربية. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياكم الله أستاذ رجاء. يعني طبيعة المشهد هل هو أيضا عندكم كما بقية الساحات؟ يعني أنا أسمع في هذه الأثناء صلوات محمدية، فما طبيعة المشهد؟ نقولون لنا والمستمعين أيضا ما ترونه وما تشاهدونه وما تعيشونه عندكم.
2: نعم أخي الكريم، كذلك المستمعون الأكارم، المشهد يبدو أكثر اضطرارا اليوم. المرأة اليمنية الأنصارية أتت اليوم البواكير الصباح، حتى أن الله أتى من ساعات مبكرة جدا ليحيي ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هنا الأطفال الصغير الكبير الكل يفتخر ويهتم بلبيك يا رسول الله. أكيد هنا التغطية الإعلامية متواجدة، العمل على تدم وساق تبدأ فعالية هذا اليوم المبارك، ولدينا الكثير هنا من الضيوف والمتحدثون إذا كان هناك مجال.
0: نعم تفضلوا، المايك معكم.
2: معنا الأستاذة أخلاق الشامي وهي عضوة المكتب السياسي لأنصار الله، حاضرة في بداية هذه الساحة لتعمل جاهدة أيضا تعمل حتى على منصلة أن تنظم الحضور بكل طلابة بكل حب للعمل في سبيل الله وأيضا خدمة لضيفات رسول الله.
0: ما شاء الله.
2: الأستاذة أخلاق الشامي معنا الآن وتتفضل.
0: طيب أهلا وسهلا بك يا أستاذ أخلاق.
3: أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بألف خير.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
3: كل أهل اليمن وكل أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بألف خير، بربيع النور، بمولد المختار، بهذه الذكرى العطرة التي تطير إليها أفئدة وقلوب وأقول أهل اليمن كبارا وصغارا نساء ورجالا.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير ويعطيكم ألف عافية. اليوم هو تتويج لتقريبا شهر من التحضيرات ومن التجهيزات، واليوم يعني بعد يعني كما تبدو الصورة هي مكتملة. أنتم كيف قضيتم الفترة الماضية في مرحلة الإعداد والتجهيز والتحضير لهذا اليوم؟ ما يعني ما هي الخدمات التي قدمت وسهلت أيضا خدمة ضيوف رسول الله أو ضيفات رسول الله؟
3: بداية الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لأن نكون من قدموا خدمة لضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كما قلت أخي الكريم، نعم هناك الفعاليات والتحشيد والتجهيز امتد لشهر قبل هذا اليوم تقريبا، وقد يكون في بعض المناطق أكثر من الشهر. هذه الذكرى التي يبدو فيها كل اليمنيين نساء ورجالا كل جهدهم لكي يؤكدوا مدى عمق علاقتهم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهذه العلاقة ليست غريبة، فنحن أنصار رسول الله ونحن من كان لهم شرف نصرته وشرف هجرته إليهم وشرف رفعة هذا الدين على أيديهم وبجهادهم. فعلاقتنا نحن أهل اليمن برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جدا متميزة، هذا التميز انعكس على هذه التحضيرات التي ذكرتها. منذ شهر أعتقد لا يوجد مسجد من مساجد اليمن لم يحتفي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. البيوت دانت بزينة رسول الله وقيمة الموالد للكبار والصغار وفي المدارس حتى على مستوى الإذاعات المدرسية. يبدو أنه لمدة شهر تقريبا كل هذه الفعاليات كانت جزء من التحضير لهذا اليوم المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن نكون فيه عند مستوى حسن ظن ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذين بذلت هذه المساحات.
0: نعم. طيب ما الذي تغير على مستوى الساحة وتجهيزها وتوسعتها مقارنة بالأعوام الماضية؟
3: بطبيعة الحال نسعى كل عام أن نتلافى ما يحدث من قصور في العام السابق.
0: نعم.
3: نسعى جاهدين أن نكون عند حسن ظن الضيفة في كل عام، لكن لكي نكون صادقين أنه مهما بذلنا من جهد ومهما تخيلنا من حشد تأتي الحشود أكثر بكثير مما نتوقعها.
0: نعم.
3: عام بعد عام، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على زيادة الوعي لدى المجتمع اليمني وعلى إدراكهم الكبير لأهمية هذه المرحلة التي نعيشها.
0: نعم، كتب الله أجركم جميعا. في ختام اللقاء معكم أستاذ أخلاق الشامي وأنتم حاضرين في هذه الأثناء، يعني هل كنتم أو أنتم مستعدين لاستيعاب أي متغيرات جديدة تطرأ على مستوى الحشود إذا كانت يعني أكثر من المتوقع؟ ما هي السيناريوهات، ما هي الاحتمالات، ما هي الخطط التي ستعملون عليها؟
3: هناك ساحة إضافية أيضا، يعني هناك ساحة رئيسية وهناك ساحة إضافية، ونسأل الله عز وجل أن يعني ينقذنا، علينا بذل الجهد.
0: نعم.
3: والتوفيق يأتي من الله عز وجل، فالنتائج هي مرهونة بمدى صدقنا، بمدى إخلاصنا، بالنية التي نبذلها. أما المستجدات فكما فمن يديرها هو الله عز وجل.
0: الله.
3: ما علينا سوى أن نبذل الجهد وأن نكون صادقين وأن نسعى بكل ما نستطيع لأن نكون عند حسن الظن إن شاء الله.
0: طيب رسالتكم لضيفات رسول الله تحديدا المتوافدات الآن إلى ساحة الكلية الحربية، نصائح معينة، إرشادات معينة تساعد في نقل الصورة الحية والمحبة الحقيقية للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟
3: الرسائل التي وجهت لهم قد وجهت لهم منذ أسبوعين تقريبا. ما نقوله لهم اليوم نقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفي رحاب رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يقضي أجلكم وأن يجعل هذا العمل جميلا لحسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. أهلا وسهلا نفتح حفظة للجميع، من أراد أن يشارك وأن يرفع يرفع الأخبار فليتفضل معنا.
0: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا أستاذة. نعم.
3: أخي أحمد كذلك الأكارم كما ذكرت الأستاذ أخلاق الشامي، هناك بنت محب موالي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هناك أيضا اللجنة الإعلامية تقوم على عملها في كافة الشوارع، أيضا النساء كبيرات السن رغم أن السنين قد أدخلتهن بالسحر في الجراح، إلا أنها هذه المرأة المسنة كانت من المبادرة والمبكرة لتكون حاضرة ملبية في هذه الساحة المباركة، ساحة الكلية الحربية لإحياء ذكرى المولد النبوي الثاني.
0: نعم. طيب على مستوى أيضا، عادة كل عام بنشاهد الأطفال وهم يحضرون يعني مع آبائهم ومع أمهاتهم أيضا، يعني هذه ما دلالة هذا المشهد أنت كما تشاهدين، يعني خاصة أن هؤلاء الأطفال إذا كنتوا تسمعوني؟ نعم.
3: هناك رأيت أن عدسات الكاميرا تبعت الكثير من الزهرات الصغيرات وهن يمسكن بأيادي أمهاتهن شوقا وحبا لتلبية رسول الله في هذه الساحة المباركة. أيضا هناك الأطفال الصغار من أتوا برسمة أمهاتهم، أيضا كانوا ملبيين فرحين مستمرين ليكونوا حاضرين في هذه المناسبة ويحيون هذه المناسبة كشعب اليمني كافة.
0: نعم.
3: في أنحاء المناطق اليمنية والمحافظات اليمنية، لأن الشعب اليمني المناصر المحب هو تعهد هذا اليوم ليكون لقاء برسول الله، تجديد للعهد برسول الله. فالثاني عشر من ربيع الأول قد اعتاده الكثير أو اليمنيون بشكل عام، لأن يكون يوم لتجديد البيعة، يوم لتجديد الولاء، للسير على نهج النبي وعلى خطى.
0: ما شاء الله. طيب الآن ختاما زميلة رجاء، وأنت مراسلتنا في ساحة ميدان أو الكلية الحربية، ساحة المخصصة للنساء، الساحة الآن بدأ أو اكتملت يعني وصلت إلى النصف أو ما هو المشهد؟
3: ما زالت الآن الساعة
0: الثانية إلا الربع تقريبا
3: و48 دقيقة، ولكن نعم. أصبحت الآن الساحة قد تصل الحشود إلى النصف، فما بالك عند الساعة الثانية والساعة الثانية والنصف كيف ستكون؟ كما ذكر أستاذ أكلات أنهم يعملون جاهزين كلجنة تحضيرية لاستيعاب العدد الكبير من الحاضرات وضيفات رسول الله، ولكن يتفاجأ كل عام بالأعداد المتزايدة التي قد لا تستطيع أي عدسة كاميرا بأن تحشد أو تضع الصورة كاملة في لمحبات رسول الله في إطار واحد.
0: نعم، إذن هذا هو المشهد نفسه وذاته أيضا يتكرر في بقية الساحات، وذات الدافع أيضا الذي يدفع الجميع إلى أن يكون حاضر وأول المبادرين في هذه الفعاليات وفي هذا الاحتشاد. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نبقى على تواصل إذا كان هناك من مستجدات توافونا بها من الساحة. تحية لكم، شكرا، في أمان الله. مستمعينا الأكارم، ذات المشهد هو يتكرر في كل الساحات، في ساحات الرجال وفي ساحات النساء حقيقة. وكما سمعنا ورأينا عمليا خلال الساعات الماضية منذ ساعات الصباح الأولى، الجميع حريص على أن يكون حاضر في هذه المناسبة وفي هذه الساحات تحديدا حياء لهذه المناسبة الأقدس، رغما عن كل محاولات تضبيط اليمنيين عن عدم الحضور إلى الساحات والميادين. القنوات ووسائل الإعلام العدو والمرتزقة حاولوا جاهدين وفشلوا خلال الأيام الماضية، وحاولوا أن يكرروا اسطوانات مشروخة، حاولوا أيضا أن يبتكروا وسائل جديدة لمحاولة ثني اليمنيين عن أن يحضروا إلى الساحات، لكن الملاحظ عمليا أن كلما حاول المرتزقة، كلما حاول العدوان أن يثني اليمنيين عن أن يحضروا، كانت النتيجة مناقضة تماما. نرى تمسك أكثر ونرى حضور أكبر أيضا في مختلف الساحات. رأينا المشهد أمس مساء كيف كانت الألعاب النارية زينت أجواء العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات حبا وابتهاجا وفرحا بهذه المناسبة. الدافع الوحيد الذي والعامل المشترك أيضا الذي جمع بين كل هؤلاء المشاركين أمس في الاحتفال وإطلاق الألعاب النارية واليوم المشاركين في مختلف الساحات هو شيء واحد ومشترك واحد، وهو المحبة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما على وما أمام المرتزقة ووسائل إعلام العدوان إلا أن تقف صغيرة في أو أمام هذه الحشود، وتحاول أيضا أن تصور المشهد أنه ذكاء صناعي. هذه النغمة ستأتي من هذا العام جديد، العام الماضي لم تكن موجودة، فلذلك هذا هو أسلوب العدو. لكن التحرك الميداني الحقيقي هو من يثبت أيضا أصالة ومعدن هذا الشعب. بقي أيضا نقطة قبل أن ننتقل أيضا إلى زميل آخر من ساحة أخرى يطلعنا عن طبيعة الأجواء، الآن نحاول أن نتواصل مع أحد الزملاء في ساحة ميدان 70 في العاصمة صنعاء. فقط أشير مستمعينا إلى أن هذه الساحة ساحة ميدان 70 وهي نقول الساحة الأم للعاصمة، يعمل أكثر من 17,000 منظم طبعا لله وفي سبيل الله، اليوم جميعهم يرسمون مسارات الدخول والخروج لتسهيل

من قيم عملية تتجسد قيم التكافل، قيم الإيثار التي يتسابق عليها أبناء اليمن، أولئك الذين يفتحون سيارتهم الخاصة لنقل إخوانهم ممن لا يملكون يعني أو ممن كانوا يمشون على سيرا على الأقدام أو لا يملكون مواصلات أو فضلوا يعني المشي. هنا مشهد بالفعل يتكرر سنويا واليوم ربما أكثر تجسيدا عمليا. هذا الفعل وهذه الأخلاق هي تأسيا بقالوا الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا وهي قيم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتحول اليوم من نصوص نقرأها تتحول إلى سلوك يومي نعيشه في شوارعنا وفي ساحاتنا وفي مختلف معاملاتنا، وهذا هو الغاية الحقيقية والأساسية من إحيائنا لهذا اليوم. إذن بعد قليل سينضم إلينا الزميل محمد حسن النعمي، استمعنا إليه صباحا وهو في الاستوديو، وسنستمع إليه أيضا من ميدان 70 بعد قليل.

نوجه التحية ونعبر عن تقديرنا وإجلالنا وتعظيمنا للشعب اليمني المؤمن والمحب، لأن الإحياء الذي شهدناه قبل أيام في مختلف المحافظات اليمنية الحرة التي هي خارج دائرة سيطرة قوى التحالف، وفي ساحات، عشرات الساحات، والملايين الذين حضروا وجلسوا لساعات، هلا نحن ملايين الليل مشان الشوب، وجلسوا لساعات في النهار وعلى الأرض واستمعوا لخطاب القائد العزيز والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ونصره الله، وعبروا بكل وسائل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واقعا يعني نحن هلا مستحيين منهم، يعني انه وهذا حال اعتقد العالم العربي والعالم الإسلامي، الشعب الذي فرضت عليه حرب منذ 8 سنوات، الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية، يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم. هذا جدير في بداية الكلمة أن ننحني أمام هذا الشعب، أمام حبه وعشقه لرسول الله، أمام حضوره الكبير بكل احترام وتقدير.

0: إذن ننتقل مستمعينا إلى ميدان السبعين، المناسبة أو الميدان الأكبر والذي يحتضن الساحة أو الفعالية المركزية في هذه الأثناء. ينضم إلينا محمد النعمي. زميلي محمد، أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله أخي أحمد، وحيا الله جماهير إذاعة الوعي والبصيرة.
0: أهلا وسهلا. طيب،
1: هذا العيد
0: لك
1: عيد ميلاد رسول الله محمد.
0: نعم، كل عام أنت بخير، وكل عام أيضا وكل الشعب اليمني بعزة ونصر وبتأييد من الله سبحانه وتعالى وتمسك أكثر على النهج المحمدي. أستاذ محمد، أنت الآن في قلب ميدان السبعين، وكما نستمع يعني أمواج من الحشود، نقول

0: هذه اللوحة الإيمانية بالصوت وبالكلمة؟ كيف يبدو تبدو الحركة عندك؟ كيف الأصوات؟ كيف الموشحات؟ كيف الـ الـ الـ يعني الحضور الجماهيري في هذه الـ الـ الـ الأثناء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخي أحمد، الساحة تغص بالجماهير وما زالت الحشود تتوافد. بدأت الهتافات تردد بلبيك يا رسول الله، وبدأت بعض الأناشيد، بدأت قبل قليل فرقة صعدة بأنشودة مديح نبوي للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسمع الآن أناشيد بسم الله بداية مع مشاركة الحشود الجماهيرية بالإنشاد مع المنصة جادية للمدايح النبوية حبا وعشقا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحشود تتوافد بشكل غير مسبوق وغير حشود استثنائية تحضر هذا العام، وبشكل لم يسبق له مثيل، كما شاهدنا أيضا بالأمس تلك الألعاب النارية التي لم يسبق أن احتفى الشعب اليمني أو أي شعب من الشعوب العربية والإسلامية بتلك الإضاءات والألعاب النارية برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الورقة البشرية التي أمامي أخي أحمد، والله ما تذرف العيون بالدمع فرحا وابتهاجا بهذا العشق الذي يحمله أبناء اليمن، أبناء الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال أنا يمان وصف نفسه بأنه يمني، أنه يمني من هذا البلد وينتمي إلى هذا البلد. أيضا نفس الرحمن، فليس بغريب عن شعب نفس الرحمن أن يحتفي بهذا الاحتفاء الكبير والعظيم والذي لم يسبق له مثيل حتى في تاريخ اليمن، حتى في تاريخ اليمن وفي الأعوام السابقة لم يسبق لهذا الحشد أن احتفل كهذا الحشد فرحة وبهجة بميلاد الخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف شعب الإيمان والحكمة وقد أخرج من الظلمات إلى النور برب رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
0: حقيقة أخي محمد، يعني نحن نغبطكم، يعني أنتم الحاضرين في هذه الأثناء في ساحة ميدان السبعين وفي أيضا في مختلف الساحات، فقد أريد منك أن تحدثنا عن جهود اللجان الأمنية والصحية والخدمية الميدانية في تسهيل حركة هذا التجمع المليوني الذي حدثنا عنه قبل قليل. كيف تدار مسارات الدخول والانسيابية لضيوف رسول الله؟
1: نعم، مثل اللجان التنظيمية، أيضا اللجان التنظيمية بشكل غير مسبوق، وكما تحدث التقارير أنه وصل عدد التنظيمين إلى 12,000 منظم لهذه الفعالية. انسيابية الحركة جيدة جدا، بثلاثة يتوافد ويتكاثر أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الساحة دون عناء ودون مشقة، وذلك بفضل جهود اللجان المنظمة والتي كما ذكرت بلغت أكثر من 17,000 تنظيمي.
0: نسأل
1: الله عز وجل أن يكتب أجورهم وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتهم. بالفعل التنظيم كما هو الحضور تنظيم استثنائي.
0: نعم، طيب ختاما، يعني وأنت تتنقل بين أبناء الشعب اليمني، بين اليمنيين الذين حضروا من مختلف المديريات ومختلف أيضا المحافظات، ما هي أصداء ونبض المشاعر الإيمانية التي تنقلها لنا من الميدان؟ ما هي الرسائل الصوتية التي يحرص الحاضرين على إيصالها للعالم اليوم؟ إذا كان بالإمكان تنقل لنا المايك لعدد من المشاركين عندك، تفضل.
1: الله إن شاء الله بإذن الله تعالى سننقل المايك لبعض الأحراب. بسم الله، بداية الله ممكن تكون معنا مباشرة لدعاة أفاك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. هذه الحشود العظيمة المليونية تعبر عن صدر ولاها وتوليها وحبها وعشقها للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. وليس بغريب لأن الشعب اليمني يتوارث هذا جيلا بعد جيل عشقا وحبا في رسول الله. انا لا استطيع ان اعبر ولا استطيع ان افدي الشعب اليمني بمواقفه وحسوده واحتشاده وحضوره، هذا حضور مهيب وكبير، الا ان اقول لهم صدقت يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، عندما قلت الشعب اليمن شعب الايمان والحكمه، شعب اليمن شعب عبد الرحمن، شعب اليمن شعب الإباء، شعب العزة، شعب الكرامة، شعب أثبت ولاك ولا هناك يا رسول الله. ولهذا ليس بغريب هذا الحسود وهذا الارتباط القوي وفيك لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الله العظيم عندما قال على الشعب اليمني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بكم يحبهم ويحبونه الذين سمعوا عن المؤمنين عزنا الكافرين جاهدنا في سبيل الله.
3: الله أكبر
2: الموت
3: لأمريكا
2: إلي على ماذا على عظمة الله وعلى كرامة الله وعلى مكانتي الذي يحبه الشعب المني في هذا الحضور الكبير والحضور المهيب. يجب علينا يجب علينا فعلا أن نثني على هذا الشعب بما كان بمناقبه بأخلاقه بحبه بجدائه. هو الشعب الوحيد الذي وقف مع رسول الله من أول ما جاء الرسول صلى الله عليه وآله عندما طردوه أهل مكة وقال
0: شكرا.
2: والله يا
0: إذا كان
2: عندك أقرب اللقاء إلي
0: نعم
2: لا أهلك يخرجوني منك. ولهذا هاجر صلى الله عليه وآله مكة إلى المدينة واحتفر الشعب اليمني آنذاك لأنه خذك أن دافع رسول الله ودافع رسول الله وجاهد في سبيل الله حبا ماشيا في رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: إذا كان أخينا يستمع
2: هل هذا المقام العظيم هل لك هذا المكانة وهذا المقام لأنك صادق في إيمانك صادق في خلقك صادق في انتباهك وليس بغريب.
0: شكرا جزيلا. اتضحت الصورة إذا كان ما بيسمعنيش
2: رب حقين الكافر اللي حمد سلمان ولكل المتدرسين أن محمد أصبح عظيما في اليمن وهو قويا في اليمن. ونقول اليهودي الذي سخر وسقط عندما قال أن النبي أن محمد عاد في اليمن فعلا هو عاد في اليمن وهو يعيش فينا وهو حريم بين أيدينا وهو حاضر بيننا ولا يمكن أن نتخلى عنه أبدا حتى أن نلقاه وهو يقول لنا وهو يزود لنا ويدخلنا الجنة تكريما لهذه المغفرة العظيمة.
0: شكرا جزيلا لك واتضحت الصورة. أتمنى إذا كان بيسمعني طيب طيب كنت أتمنى أنه بيسمعنا لكن عموما سيكون معنا بعد قليل أيضا في هذه الأثناء مستمعينا. ننتقل إلى محافظة أخرى وهي محافظة الضالع ستكون معنا أيضا لنسمع كيف صدى هذه الساحة بعد قليل.

0: إذا ينضم إلينا في هذه الأثناء كذلك الزميل نوح جلاس من ساحة محافظة الضالع جنوبي اليمن. أهلا وسهلا بك الزميل العزيز نوح جلاس. أهلا وسهلا بك. طبعا رأيناك وأنت تنزل الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأنت بين الحشود المليونية. نبارك لكم هذا الحضور وهذا التفاعل حقيقة في هذا اليوم إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. فقط أتمنى أن تتواجد في مكان نستطيع أن نستمع إليك وأنت تنقل لنا الصورة وحقيقة المشهد اليوم عندك في ساحة محافظة الضالع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا اليوم هناك حشود غفيرة وغير مسبوقة في ساحة الرسول الأعظم بمحافظة الضالع وتحديدا بمديرية دمس، وهناك أيضا ساحة أخرى في مديرية الحشاء لا تدل حشدا عن هذه الحشود الكبيرة. ونحن
0: نعم
1: المضطرب المحافظات ويؤكد أن هذه المناسبة يجتمع فيها كل اليمنيون والذين يتغلبون على الجغرافيا وعلى المناطقية وعلى كل الاعتبارات.
0: ما شاء الله هنيئا لكم. طبعا أنا كنت قبل أيام عندكم في محافظة الضالع وشفت طبيعة الأجواء وطبيعة التحضيرات أيضا احتفاء أو استقبالا لهذه المناسبة، وحدثوني أنه تم استحداث عدة ساحات هذا العام كما العام الماضي أيضا في الاستقبال حشود
1: ضيوف رسول الله. استحداث العديد من الساحات هي عدد من المحافظات، وذلك وضعت كافة الحشود التي تتغافر من كل العزل وكل المدينات وكل المقاطعات.
0: نعم.
1: وأيضا هناك استعدادات وتجهيزات فنية وطبية وأدوية ومن كل الأجهزة التخصصية التي تضم حشود رسول الله وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها.
0: نعم ما شاء الله. طيب أستاذ نوح، أنت حضرت طبعا في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء وفي محافظة أخرى، ما هو القاسم المشترك بين الساحات كلها في الضالع وفي صنعاء وفي بقية المحافظات؟
1: عيد السؤال إذا سمحت.
0: أنت حضرت طبعا وشاركت في مناسبات مشابهة خلال الأعوام الماضية في العاصمة صنعاء وفي مختلف أيضا المحافظات، ما هو القاسم المشترك الذي لاحظته أنت يعني مشارك في هذه الساحات وفي هذه المناسبات؟
1: طبعا من خلال حضورنا في مختلف الساحات وفي مختلف المحافظات، القاسم المشترك هو حب اليمنيين بكل ألوانهم بكل اجتماعاتهم رسول الله صلى الله عليه وآله واحتفاعهم بهذا العيد الأغاني وتفاعلهم مع هذه المناسبة، وكأنه لا يوجد في هذه الدنيا مناسبة مثل هذه المناسبة.
0: الله.
1: هذا هو القاسم المشترك الذي يجمع كل اليمنيين وحب الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وحبه اتباعا واتباعا ومنهجا ودولا وعملا.
0: ما شاء الله. طيب أنت من اللجان المنظمة، ما هو أو كيف تصف لنا المشهد وكيف جهود التنظيم لاستقبال رسول الله أو ضيوف رسول الله يعني على مستوى الخدمات والصحة وبقية التفاصيل؟
1: طبعا باعتباري احد اعضاء لجنه الحج والتعبئه التي تمت في باقي محافظه الضالع، الى جانب التجهيزات والى جانب اللجان الفنيه والطبيه والامنيه وكل اللجان التخصصيه، هناك تفاعل كبير وغير مسبوق مع كل جهود التخصيص والتعبئه، فمخرج حضور كبير وغير مسبوق الى ساحه الرسول الاعظم محافظه الضالع، وكذلك حضور كبير في ساحه مديريه الحج، وايضا هناك لاحظنا تفاعلا وانتفاعا غير مسبوق، وكأن الشعب اليمني يأثر في كل عام، وكأن محبي رسول الله صلى الله عليه وآله يبعثون من جديد ويبترون كل عام أكثر فأكثر.
0: ما شاء الله، يعطيكم ألف عافية، كتب الله أجركم، هنيئا لكم هذه الأجواء، هنيئا لكم هذا الأجر وأنتم تحيون هذه المناسبة. تحية لك الزميل العزيز الصحفي نوح جلاس، كنت معنا من محافظة الضالع تحديدا من مديرية دمت. شكرا، في أمان الله.

التحالف بيد دمغل دمدم وسوى الذي سواه يهز يحرق يبيد يقتل ويهدم علينا بيوت الله وعمر اليمن ما يرضي بمذل ومستحيل مستحيل يرضى وما بدأ وما بدأ وما بدأ لازما يكمل ويحسمنه

0: مستمعينا نعود إلى ميدان السبعين ومع الزميل الأستاذ محمد النعمي. محمد عودة إليك، تفضل.
1: حياك الله أخي أحمد، وحيا الله جماهير إذاعة صاحب الوعي والبصيرة.
0: أهلا وسهلا بك. كنا أو كنت تلتقي بعدد من الوافدين أو المشاركين في هذا الكرنفال الكبير، بقية المشهد وما يمكن أن تقوله في هذا اليوم، تفضل.
2: نعم، الحفل جماعة لا زال توافل إلى الميدان الشخص كبير جدا. ألن هناك ناشيد روحانية في النبي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تتواجد بشكل كبير مع أحد الضيوف من محافظة الجوف، وافد محافظة الجوف،
0: نعم.
2: ليبدي عن مشاعره وحفل رسوله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد والي محمد. اليوم حضرنا من محافظة الجوف لنشارك في هذه الفعالية العظيمة التي هي من أعظم الاحتفالات والأعظم المناسبات في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وهي نستشعر هذه الفعالية وهذه المناسبة التي هي من أعظم المناسبات، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن
0: نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
3: الله أن يكتب لنا الأجر وأن يكتب الأجر لجميع المشاركين في هذه المناسبة، وأن ينصر المجاهدين في سبيله ويثبت أقدامهم ويشفي الجرحى ويرحم الشهداء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: صلى الله عليه وآله وسلم.
3: سيد عبيد مجالي من محافظة الجوف مديرية الغيل.
0: أهلا وسهلا بك.
1: إذا أخي أحمد، كما سمعت هذه هي المشاعر من أحد الضيوف في الإذاعة للإذاعة. نعم
0: نعم، شكرا جزيلا لك. ختاما، ما الذي يمكن أن تقوله وأنت وسط هذه الجموع الغفيرة، جموع ضيوف رسول الله؟
1: الكلمات تعجز عن وصف المشهد الذي أمامنا الآن، مشهد عظيم ومهيب، الفرحة تعم الكبار والصغار، فرحة الأطفال حتى اليوم هذا العام دخل حضور الأطفال بشكل لافت جدا يعني، والفرحة ترتسم على محياهم كما هي على محيا الكبير والصغير هنا في ميدان السبعين. ميدان السبعين يغص بجلال الأحياء. يا أحمد، أنا لاحظت الآن والكاميرا تطلق بعدستها إلى أطراف الساحة من اتجاه الجنوب، وكان مساحة ممتلئة حتى ما بعد السبعين، حشود استثنائية، وهذه ببركات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ببركته بشر هذا الشعب بالانتصارات العظيمة، وهو يمضي في فك الحصار عنه بفعل جارة السوء المتغطرسة والمتكبرة، عدوة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبدع العلماء والاحتفال به ويجيزون ويحللون الرجس والمجون والفجور، ويعيدون اليهود لتلك الديار التي طردهم منها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بشر هذا الشعب بالانتصارات العظيمة. بالأمس كانت هناك سفينة أمزان السعودية بيمها التي استهدفها جيشنا الباسل ببركة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وبصاروخ باليستي، ثم إصابة هذه السفينة. ناهيك عن التحديدات والدعم الذي يقدمه العدو الصهيوني لمرتبكته ولتحديداته لكي يضرب هذا الشعب اليمني ويثنيه عما هو سائر فيه على درب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مطهير الجزيرة العربية والأراضي العربية من دنس اليهود والمنافقين والأمريكان.
0: شكرا لك إذا الزميل العزيز الأستاذ محمد النعمي، كنت معنا من ميدان السبعين، وكنت أنت صباحا أيضا من استوديو إذاعة أفاق، لك التحية وكتب الله أجرك.
1: والشكر موصول لكم أخي أحمد لكل الزملاء العاملين هذا اليوم بشكل استثنائي في الإذاعة، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وشعبنا اليمني وقائدنا عبد الملك بدر الدين حافظه الله.
0: يا الله، شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: ننتقل مباشرة مستمعينا ونحن نحاول من خلال زملاء أعزاء أن نتنقل بين مختلف المحافظات لننقل لكم المشهد مكتملا. ننتقل مباشرة الآن إلى محافظة إب حيث الأمطار الغزيرة كما وصلتنا الأنباء والحشود أيضا الغفيرة التي توافدت إلى ساحة الرسول الأعظم إحياء لهذه المناسبة. معي الآن عبر الهاتف سليمان الكبسي. أهلا وسهلا بك.
1: اهلا ومرحبا بإذاعة الأنباء وكل الجماهير الكرام وبيت مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: اهلا وسهلا بك. طيب يعني الآن كما تبدو وكما تحدثت قبل قليل هناك أمطار غزيرة ومع ذلك هناك حضور كبير أيضا لضيوف رسول الله.
1: نحمد الله ونشكر على هذه الأمطار الغزيرة والمفاجأة الأكبر عندنا الساحة ممتلئة حركتها بها الآن.
0: ما شاء الله.
1: وما زال الأطفال مستمر بشكل واسع جدا.
0: طيب في حاجة تميز هذا العام وهذه المناسبة عن الأعوام الماضية عندكم في إب؟
1: هذه المرة الساحة أوسع من الأعوام الماضية وسعوها والجماهير ما شاء الله بيجي مثلا لهم عندهم الوعي أكثر والاحتشاد أكثر وأكثر.
0: ما شاء الله. هنيئا لكم هذه الأجواء البديعة الأجواء الربانية وهنيئا لكم أيضا هذه هذا الحضور إحياء لذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب رسالتك الآن يعني جموع المحتشدين لكل اليمنيين لكل الأمة اليوم في هذه المناسبة وأنت تحضر في محافظة إب.
1: والله الأطفال الأطفال حلو من المسمى في السؤال مع الزرقاء والأطفال الأنفاق لكن نحن في الله نشتره الآن الساحة ممتلية ربما ليكون البقية وعاد البرنامج بقابلة هذا الآن الساحة حوالي كمكين
0: نعم
1: وشيء البقية عشقت المنتج في صوب الشوارع اللي مقابل للساحة وكذلك الآن في معانا ساحة للنساء في الاستاد الرياضي.
0: ما شاء الله هنيئا لكم وشكرا جزيلا لك وضعتنا في صورة أو في المشهد عندكم وأنت في أحد الميادين في محافظة إب. شكرا جزيلا لك.
1: يلا العافية. شكرا
0: في أمان الله.

0: طيب لازلنا اذا مستمعينا الاكارم في محافظه اب حيث الاجواء الماطره حيث الاجواء الساحره والحب المحمدي الخالد الذي يجسده ابناء محافظه اب وهم يحتشدون في هذه الاثناء الى ساحات الاحتفال المحدده في المحافظه احياء لهذه المناسبه رغم الظروف الجويه. في الجوف تبدو الاجواء مشمسه وفي اب الاجواء ماطره وكل الظروف هذه لم تمنع ضيوف رسول الله عن الاحتشاد والحضور لاحياء هذه المناسبه. معي الان ايضا عبر الهاتف الاخ العزيز المؤيد غلاب وهو معي من محافظه اب. اهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
0: اهلا وسهلا. هنيئا لكم بدايه هذه الاجواء البديعه تميزكم عن بقيه المحافظات. وقل لنا هل حال المطر دون ان يحضر ابناء او ضيوف رسول الله في هذه المناسبه؟
1: بالعكس لا نحن نرى الآن والحمد لله بفضل الله وهذا المطر هو نعمة وغيث من الله ورحمة لنا.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول ما سلك إلا رحمة للعالمين.
0: نعم.
1: ونحن نرى اليوم ما شاء الله أمامي هنا منظر لوحة زاهية لهية الجمال ومنظر لضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في معارضة الذي لم يمتلئهم الأمطار ولا بعد المسافات من المديريات النائية ولم يمتلئهم أي شيء. خرج الجرحى، خرج الشباب، خرج الأطفال، خرج الشيبة، خرجت كل فئات المجتمع، خرجت
0: النساء
1: رغم كثافة الأمطار و الأجواء التي ربما تثقل كاهل بعض الناس الذين لا يستطيعون الحضور في ظل هذه الأجواء لكنهم حضروا وأثبتوا صدق وفاهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: ما شاء الله. طيب هل عندك معلومة كم عدد الساحات المخصصة للاحتشاد للرجال والنساء في محافظتكم في أب؟
1: في محافظة نعم الساحة في وسط المدينة ساحة مركزية ساحة الرسول الأعظم في جامعة أب للرجال وكذلك ساحة للنساء وفي المربع الغربي والمربع الشمالي كذلك ساحتين للرجال وساحة أيضا للنساء في المربع الشمالي ويكون الإجمالي ثلاث ساحات للرجال وساحة للنساء.
0: ما شاء الله. وكلها طبعا هل هناك في ساحات تم توسعتها لاستيعاب ضيوف رسول الله؟ هل هناك يعني تم توسعة ساحات معينة، تم استحداث ساحات، هناك تطورات جديدة على مستوى التجهيزات يعني مقارنة بالعام الماضي؟
1: نعم بالتأكيد التجهيزات كل سنة تفوق التجهيزات السنة السابقة بكل أشكالها وبكل جانبها سواء بجانب الحجم أو المظهر أو الجانب الفني أو يعني بكل جوانب هناك تقدم وفي كل سنة عن السنة التي تسبقها.
0: نعم. إذا شكرا لك الأستاذ العزيز المؤيد غلاب حدثتنا مباشرة من محافظة إب ونقلت لنا حقيقة المشهد. هنيئا لكم هذه الأجواء وهنيئا لكم هذه المناسبة أيضا وأنتم تشاركون فيها بفاعلية. شكرا جزيلا لك. شكرا. في أمان الله.

إذن أجواء إيمانية محمدية خالدة اليوم تكتمل أو يكتمل المشهد وتكتمل الصورة بالحضور المليوني المهيب وغير المسبوق في مختلف المحافظات. وكما أشاهد في هذه الأثناء مستمعينا حشد واسع وغفير في ميدان السبعين، وكأن الصورة تقول اكتمل المشهد هناك، ولا زالت جموع الواصلين والمحتشدين إلى ميدان الساحة لا زالت تتوافد حبا وعشقا وهياما في هذه المناسبة وفي صاحب هذه المناسبة. أيضا ساحة النساء تبدو الصورة هنا مكتملة في محافظة أو في العاصمة صنعاء في ريمة كما تبدو هنا الصورة، ونقل المشهد عبر عدسات الكاميرا عبر وسائل الإعلام في ريمة تحديدا في مديرية الجبين وفي مدينة في مدينة المحويد في الضالع في دمت. أشاهد الآن الصورة والساحة تبدو أيضا تكاد تكون ممتلئة في عمران في المدينة، مشهد غير مسبوق أيضا وحشود غفيرة احتشدت كلها تحي هذه المناسبة في محافظة صعدة. وكما تبدو أيضا أجواء ماطرة كما تبدو، أو ربما لم تكتمل صورة، لكني أرى في هذه الأثناء حشود غفيرة تتجه إلى ساحة محافظة صعدة. هناك أيضا في محافظات أخرى في دمار وفي أيضا أب وفي كل المحافظات أو بقية المحافظات الحرة التي جهزت عدة ساحات ولم تكتفي فقط بساحة واحدة، وإنما عدة ساحات للرجال والنساء استقبالا لضيوف رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذا اليوم، اليوم المشهود، اليوم المعلوم، اليوم الذي فيه يؤكد ويجدد أبناء اليمن يجدد صلتهم وعلاقتهم بالنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. وهذا التجديد ليس بالقول ولا بالاحتشاد ولا بالأمور الشكلية، وإنما قولا وفعلا. وفي هذه الأثناء مستمعينا الأكارم فقد نجدد جانب من التصريحات السياسية والعسكرية التي سمعناها أمس على لسان وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في تهنئة بعثت وأرسلت ورفعت إلى الرئيس المشاط مهدي المشاط. وزارة الدفاع وهيئة الأركان أكدت أن اليمن اليوم يمتلك أدوات الردع ومعادلات الأعداء القديمة، قال سقطت إلى غير رجعة. القوات المسلحة اليمنية جددت تأكيدها الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والجهوزية التامة لقلب موازين المعركة في مواجهة العدو السعودي ومن معه. القوات المسلحة اليمنية أكدت أن صنعاء أضحت اليوم تمتلك أدوات ردع تدميرية قادرة على جعل الأعداء يدفعون ثمنا باهظا لأي حماقة جديدة. أكد وزير الدفاع إذن كذلك اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء يوسف المداني في تهنئة مشتركة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أكد أن القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها بجميع صنوفها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات صريحة تصدرها القيادة، مشددين على أن على العدو السعودي والصهيوني الأمريكي وأذنابهم استيعاب سقوط معادلاتهم القديمة، مؤكدين أيضا أن اليمن الذي كان يتعرض للحصار بات اليوم هو من يحاصر أعداءه ويرعبهم بموازين قوى جديدة تضع خيارات الردع الحاسمة في متناول اليد. البيان المشترك لهيئة الأركان ووزارة الدفاع حذر من أن أي تحرك غبي أو مغامرة جديدة للالتفاف على حقوق الشعب اليمني من قبل الأعداء أو مرتزقتهم ستواجه بعاصفة من النيران وردع عسكري واسع يغير موازين المنطقة برمتها ولا يترك للعدو سوى الندم، داعيا المغرر بهم إلى سرعة الاستفادة من دعوات القيادة ومغادرة مربع العمالة كون المستقبل لليمن الحر المستقل ولا مجال فيه للتراجع أو المهادنة. اختتم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في التهنئة المشتركة بمناسبة ذكرى المولد النبوي، اختتم البيان بالتأكيد الاستعداد لخوض المعركة الشاملة التي لن تتوقف إلا بتحقيق النصر المبين، مشيرين إلى أن القوات المسلحة ترصد كافة تحركات العدو وأصابعها على الزناد ولن تسمح بأن يكون اليمن ساحة للتجاذبات بل مقبرة لكل متآمر وجحيما لكل غاصب. هذا هو يا أبناء اليمن، هذه هي قواتكم المسلحة التي اليوم هي
يعني كما أنتم تأملون منها، وهي اليد الضاربة، وهي التي بإذن الله ستنتزع حقوقكم من بين أنياب العدو، وبإذن الله ستطرد عاجلا غير آجل القوات الغازية، القوات الأجنبية المحتلة لأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية والتي تستأثر بالثروات. فأنتم اليوم أيها الأحرار، أيها الثوار، أيها المجاهدون، وأنتم اليوم تحيون هذه المناسبة الأقدس، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، القوات المسلحة تقول لكم نحن معكم، وكل تطلعاتكم هي محط الاهتمام، وسيتم العمل على ضوئها وفي مقتضيها في خلال هذه المعركة. فأنتم إذن شعب بقوات، بقائد أيضا، صورة مكتملة، صورة بهية، صورة تعبر عن مدى التلاحم، مدى الوعي، مدى البصيرة، ومدى القوة أيضا التي بحمد الله أصبحنا وصرنا إليها خلال هذه المدة. وهذا هو المشهد اليمني، هذه هي العزة اليمنية، وهذه هي النتيجة الطبيعية والنتيجة الحتمية والنتيجة الواقعية لمن يمضي واثقا على نهج النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. هذه هي النتيجة الطبيعية، وأنتم تتولون الله ورسوله والذين آمنوا من أمرنا الله سبحانه وتعالى بتوليهم. هذه هي العزة، هذه الكرامة، وهذا هو المجد الذي يليق باليمن وبالمكانة اليمنية، ويليق أيضا باليمنيين الذين ناصر الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، ناصرنا الرسول منذ بداية التاريخ وصولا إلى اليوم. هذه هي المكانة التي يريدها الله سبحانه وتعالى لكم أنتم يا أبناء اليمن، يا ثوار، يا أحرار، يا من تملكون الوعي والبصيرة وتعرفون جيدا أين تقفون وفي صف من تصفون وترفعون اليد التي أمرنا الله سبحانه وتعالى برفعها، وتطبقون المنهج المحمدي الرسالي الإيماني اليماني الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون منهجا وإسلاما ودينا. هنيئا لكم هذا الوعي، هنيئا لكم هذا الحضور، هنيئا لكم هذه المسارعة. أنتم الآن وأنتم في طريقكم إلى الساحات، وأنتم في الساحات أيضا، أنتم في هذه الحالة وأنتم في هذا الوقت، أنتم ترسلون رسائل نارية، رسائل بالحديد والنار، رسائل تكوي العدو حقيقة، وأنتم والعدو يشاهدكم وأنكم تحتشدون بهذا الشكل. يغتاظ العدو، يتراجع، يغير كثير من خططه. على فكرة العدو يغير كثير من الخطط التي كان قد وضعها سابقا. لماذا؟ لأنه اصطدم بوعيكم وبإرادتكم الصلبة، اصطدم بحضوركم النوعي، وأنتم تقفون في الصف المناوئ له، صف مواجهة العدو بكل ما تملكون. فهنيئا لكم يا أحباب رسول الله، هنيئا لكم يا ضيوف رسول الله، وأنتم اليوم تحلون ضيوفنا أعزاء. ولو كان النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم ينظر إليكم اليوم ينظر إليكم لارتسمت في على محياه الابتسامة العريضة والرضا الكامل، وأنتم اليوم تحيون منهجه، وأنتم اليوم تدينون بدينه الحق وليس الدين الوهابي الدخيل. اليوم الرسول وهو يعني إذا كان سيشاهدكم، والغيب والعلم عند الله، هو راض عليكم، والمشهد وشتان ما بين مشهدين، بين مشهدكم أنتم اليوم وأنتم تحضرون بكل بهجة، بكل فرح، بكل إقبال لإحياء هذه المناسبة، شتان بين هذه الصورة بينكم وبين الصورة المقابلة على النقيض تماما، على الجهة المقابلة، الجهة السيئة، الجهة المظلمة، جهة الأعداء، جهة الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا، وهم يحتشدون لمن؟ مش لإحياء رسول الله، ذكرى رسول الله، وإنما يحتشدون في مناسبات البغي، مناسبات الانحطاط، مناسبات ماجنة لا تليق بالإسلام ولا بالمسلمين، فضلا عن أنها تليق بالنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. فلذلك هناك فرق في من يشاهد وفي من يقارن، هناك فرق. وبدلا من أن نحن ندعوهم ونسخر منهم، لماذا هم لا يحيون هذه المناسبة بالشكل المطلوب يعني بأي شكل من الأشكال؟ بدلا من أن نقولهم كذلك هم يهاجموننا ويحاولون أيضا أن يسخروا منكم، ولكن في داخل وفي قرارة أنفسهم هم حقيقة يستشهدون غضبا من هذا الحضور
وهذه المكانة. فلا أملك هنا في هذه الأثناء مستمعينا إلا أن أقول لكم هنيئا لكم، هنيئا لكم هذا الوعي، هنيئا لكم هذا الموقف، وهنيئا لنا بهذا القائد، السيد القائد الحكيم، السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي سيكحل عيوننا اليوم وسيشنف أسماعنا اليوم وسيكتمل المشهد اليوم بإطلالته النيرة، بإطلالته النظرة، بوجوده، بكلمته، بخطابه التاريخي الذي سنستمع إليه بكل لهفة وبكل شوق وبكل إقبال. سنستمع إليه وسنستمع إلى كلمته وإلى خطابه التاريخي، وما يحمل أيضا من مضامين ومن رسائل، خاصة ونحن نعيش هذه المرحلة، هذه الفترة، وهذا هذا التحول أيضا، وهذه المعادلة، معادلة الحصار الشامل بالحصار، أو التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، والحصار بالحصار. سنستمع ونتابع ونشنف الأسماع ونستمع إلى قائدنا السيد القائد المجاهد الكبير السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهو من يمضي عمليا واقعا، يمضي بذات الخطوات التي مضى بها وعليها النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

إذن مستمعينا الكرام، أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبائل اليمن ورجالها وشبابها وحرائرها، دقائق ربما أقل من ساعة فقط تفصلنا عن انطلاق الفعالية المركزية الكبرى. الساحات بدأت أو اكتظت، التكبيرات والصلوات المحمدية تطغى على كل صوت. سنحضر جميعا، سنحضر لأن محمدا صلوات الله عليه وآله وسلم يجمعنا، سنحضر لأن هويتنا الإيمانية توحدنا، سنحضر لأن كرامتنا وسيادتنا لا تساوم ولا تباع. وندعو كل من لا يزال في طريقه أو يتهيأ للخروج، استجيبوا لله، استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم، التحقوا بركاب الأنصار، انضموا إلى هذه الملايين التي ستصنع اليوم تاريخا جديدا يكتب بمداد من النور والولاء. سيكون اليوم مشهودا ونوعيا واستثنائيا، وكما تفيد في هذه الأثناء مستمعينا وسائل الإعلام ومراسلين لنا في الميدان يفيدون بأن ميدان 70 في العاصمة صنعاء يكتظ بضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع استمرار التوافد الكبير إلى الساحة. وأنا في هذه الأثناء أنا على يقين أن ميدان 70 لن يستطيع أن يستوعب كل الحشود وكل الحاضرين وكل ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عزاءنا في ذلك. حتى ولو لم يسع ميدان 70 على رغم اتساعه وعلى امتداده أيضا، لو لم يتسع أو لو لم يستقبل كل ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عزاءنا في ذلك أن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم حاضر في قلوبنا وفي أفئدتنا وفي سلوكنا وفي كل تحركاتنا وفي جهادنا اليوم. الشوارع كما تفيد الآن وسائل الإعلام ويفيد أيضا زملاء في الميدان، امتلاء الشوارع المحيطة بميدان 70 في العاصمة بالحشود المحمدية المليونية المتوافدة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. إذن ميدان 70 مكتظ بالكامل، وضوى الأمواج البشرية لا زالت تتوافد بشكل كبير وغير مسبوق ومذهل بما يليق بهذا الشعب وبقائد هذا الشعب وبجيش هذا الشعب وبما يليق بصاحب هذه المناسبة، مناسبة ذكرى

جدة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. الحال هو ذاته أيضا يتكرر في كل الساحات وفي كل الميادين في مختلف المحافظات، كل محافظة تحتوي وتضم أكثر من

وسلم خط أحمر لا يمكن لأي قوى طاغية لأي كان أن يفصلنا عن النبي الأكرم وعن رسالته المحمدية. وهذا ما نؤكده اليوم عمليا بلغة الواقع وبالميدان وبالخطوات العملية. هنيئا لنا جميعا هذا اليوم المشهود، لنكثر في هذا اليوم من الصلاة على النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، نكثر من الصلاة عليه وعلى آله، ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا من أمة محمد، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا من شعب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في هذه الرقعة الجغرافية في اليمن التي أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشيد ولم يمتدح أي شعب من الشعوب، وبقيت هذه الرسالة أو بقيت هذه الإشادة هي فخر وسام فخر تحمله الأجيال اليمنية جيلا بعد جيل. حينما قال في الشعب اليمني وفي اليمنيين أتاكم أهل الإيمان والحكمة، وحينما قال الإيمان يمان والحكمة يمنية، وأكثر من تقريبا 46 حديث ومقولة قالها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكم يا أبناء اليمن، فيكم يا شعب الأنصار، فيكم يا من تحتفون اليوم بهذا الشكل وبهذه اللوحة البديعة، فيكم يا من تمثلون اليوم، أنتم اليوم يا من تمثلون الإسلام الحق والدين القويم، يا من تقفون في الطريق الصحيح، يا من تواجهون أعداء الله وأعداء رسوله اليوم في هذا الزمن، يا من تواجهون الجاهلية الجديدة الحديثة بشكلها الجديد، ذات الجاهلية التي هي امتداد للجاهلية الأولى التي واجهها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنيئا لكم هذا المشهد، هنيئا لكم هذا الحضور، هنيئا لكم هذا الحب المحمدي، وهنيئا لكم هذا الإيمان. حقيقة دقائق فقط تفصلنا عن بدء الفعالية المركزية، ربما نصف ساعة أو أقل أو أقل من ساعة بالمجمل، ومع ذلك لا زالت الحشود المليونية تحضر إلى ميدان السبعين وإلى مختلف الميادين حبا في الرسول الأكرم، في الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم. ولا زالت التغطية مستمرة معكم عبر أثير إذاعة آفاق FM وعبر كل القنوات وكل وسائل الإعلام المحلية والعربية، الأنظار كلها تغادر والأنظار كلها تتجه صوب اليمن وصوب الساحات اليمنية، صوبكم أنتم يا من تصنعون هذا المشهد الاستثنائي في هذا اليوم العظيم.

ولأنكم شعب الإيمان والحكمة، الشعب الذي أشاد به النبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وسلم، ولأنكم يا شعب الإيمان أنتم وقيادتكم وأنتم وقواتكم المسلحة، لأنكم على الدين الحق والدين القويم، أنتم اليوم تستقبلون هذه المناسبة بأشكال مختلفة وغير مسبوقة. كانت القوات المسلحة اليمنية أمس أعلنت واستقبلت هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، أعلنت واستقبلتها بعمليات نوعية ترسخ معادلة الردع. فأذكر هنا ما جاء في البيان الذي أعلن عن تفاصيل عمليات نوعية، وأقول أنها نوعية بالفعل، والعدو يعرف جيدا ماذا يعني نوعية وماذا يعني دقة الضربات، ماذا تعني أن تضرب سفينة متحركة بصاروخ باليستي ويصيب هدفه بدقة متناهية. هذا مشهد غير مسبوق بالفعل، هذا المشهد غير مسبوق، لم يسبق لأي دولة أو قطر أو حركة أو مجموعة أو لم يسبق لأي صاروخ باليستي أصاب سفينة متحركة واستهدفها بدقة متناهية. لم يحدث ذلك إلا في اليمن، إلا رجال اليمن، إلا رجال المصطفى، إلا رجال أبا جبريل. اختارت القوات المسلحة اليمنية الاستقبال العملي غير المسبوق لذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام بأسلوب صاغ بيانها معادلة استراتيجية تلتحم فيها الرؤية الإيمانية بالردع العسكري المباشر. ففي الوقت الذي تقدمت فيه بتهنئتها الحارة إلى الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية بالمناسبة، كانت جبهات الميدان تترجم هذا التوجه الاحتفالي على طريقتها الخاصة عبر سلسلة من الضربات المسددة التي قطعت دابر أوهام العدو وتحشيداته وثبتت قواعد مواجهة جادة وحتمية. البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية جاء ليعلن الترسيخ العملي لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفرض معادلة الحصار بالحصار، وإذ تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف السفينة النفطية أمزان التابعة للعدو شمالي البحر الأحمر قبالة سواحل ينبع بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة ومباشرة، ما أدى لنشوب حريق واسع في السفينة وفرار السفن المجاورة من منطقة الاستهداف، وفق ما جاء أمس في بيان القوات المسلحة اليمنية. وبالمناسبة لم تقتصر العمليات اليمنية على المسرح البحري فقط، وإنما امتدت لتشمل ضربات برية نوعية بالصواريخ الباليستية وبالطائرات المسيرة.

0: أهداف تحشيدات العدو في منطقة الكنائس، استهدفت بالأسلحة ذاتها بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية، ما نتج عنه مصرع وإصابة العشرات بينهم قادة وضباط وتدمير عدد من المخازن، عدد من مخازن الأسلحة. والله العظيم لا نملك أمام هذا الانتصارات إلا أن نسجد حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى أن مكننا وأن أيدنا بهذا النصر وبهذه العزة وبهذه الكرامة وبهذا الحضور على مستوى الأمة في مواجهة أعدائها. اللافت مستمعينا، ومن المهم أن أشير إلى جانب من هذه التفاصيل ونحن نحيي هذه المناسبة الأقدس، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. المنطقة الكنائس التي استهدفت هي تكتسب أهمية بالغة نظرا لموقعها الجغرافي وجغرافيتها العسكرية، فهي تقع في منطقة صحراوية استراتيجية على الحدود الإدارية الشرقية الفاصلة بين الجوف وبين مأرب. استهدفت أيضا أو استهدف معسكر اللبنات واستهدفت أماكن أخرى. ولا مجال هنا مستمعينا للحديث عن عن عن تحليل هذه العمليات، ولكن فقط أردت فقط أن أذكركم بهذه الهبات الإلهية، بهذه بهذا الحضور وبهذا الكرم الإلهي أن مكننا الله سبحانه وتعالى وأيدنا في أجواء هذه المناسبة وببركة هذه المناسبة وببركة صاحب هذه المناسبة. وكما تقول كل المعطيات وكل المؤشرات تشير إلى أن ما بعد هذه المناسبة ليس كما قبلها. هناك القرار اتخذ عمليا، القرار اتخذ ولا مجال لتراجع عنه. المراقبون يرون أن هذا التزامن المباشر ما بين التحشيد الجماهيري وما بين العمليات المسددة هو يوجه ضربة قاضية لأصحاب المشاريع الفكرية والسياسية التي يقودها أعداء الإسلام واليمن والإنسانية من خلال التيارات المنحرفة الصهيونية والماسونية والإلحادية وخريجو جزيرة إبستين وأهدافها لتميع الأمة وإبعادها عن أصالتها ودينها ونبيها. تنقل أيضا هذه العمليات، تنقل للداخل وإلى كل الأحرار في الأمة رسالة مفادها أن الحضور الجماهيري في الساحات والاحتفاء بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله، كونه القائد والمجاهد العظيم والمربي الحكيم وكونه صاحب الأخلاق والعزة والعلم، هو صمام الأمان الحقيقي والمنبع الفكري الذي يستمد منه المجاهدون في الميدان ثباتهم وسداد ضرباتهم. بالتالي فإن دعوة القوات المسلحة اليمنية، دعوتها أبناء شعبنا العزيز المجاهد، شعب الإيمان والحكمة، يمن الأنصار، إلى الخروج المشرف لإحياء هذه المناسبة العظيمة في كل الساحات المحددة اليوم، تؤكد عمق العلاقة في أن إحياء هذه الذكرى، الذكرى المباركة، مدرسة إيمانية متجددة ترفد الميدان بالعزيمة وتجعل فرض الحظر البحري وتأكيد معادلة التصعيد بالتصعيد والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل تجعله يجعل ذلك حقيقة ثابتة. والقوات المسلحة أعلنت في ذات البيان استعدادها بقوة الله لمواجهة أي تصعيد قادم بضربات أقوى وأشد وبعمليات أوسع وأكبر تحرز السيادة وتحفظ للأمة كرامتها وهويتها. فأنتم اليوم أيها الأحرار وأنتم تحتشدون في الساحات استجابة لدعوة الله ودعوة رسوله ودعوة القوات المسلحة ودعوة ودعوة نقول دعوة التاريخ الإسلامي كله، وأنتم تحيون هذه المناسبة، إنما أنتم تحيون الدين المحمدي بأكمله ولا تحيون فقط ذكرى المولد النبوي. هذا ما يقوله عمليا، وعلينا أن نستبشر وأن نستعد لما بعد هذه المناسبة. الله سبحانه وتعالى سيمكننا، سيهيئ انتصارات أكبر وأعمق على العدو السعودي الذي طال جثومه على الصدر اليمني وعلى الجسد اليمني خلال السنوات الماضية منذ 2015 وصولا إلى اليوم. فإذا ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله، ما بعد المولد ليس كما قبله. حتما الله سبحانه وتعالى سينظر إلى هذه الحشود وسينظر إلى هذا الحب وسينظر إلى هذا الصدق، وسيمكننا الله سبحانه وتعالى بانتصارات نوعية تليق بكم وبحضوركم وبولائكم وبدينكم وبمبادئكم المحمدية الحقة. هذا ما هو ما ينتظرنا بمشيئة الله ما بعد المولد. نصل مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه التغطية، ختام هذه المواكبة وختام هذا الحضور معكم. حاولنا أن ننقل لكم أن نجمل لكم المشهد من صنعاء ومن مختلف المحافظات، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لذلك. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة في هذه الأثناء، كما تفيد وسائل إعلام أمواج بشرية مليونية تملأ ساحات المحافظات والطرق المؤدية إليها احتفاء بالمولد النبوي. أترككم في رعاية الله وحفظه في هذه الأثناء وفي ختام هذه التغطية، والأنظار تتجه والقلوب أيضا تهفو إلى أن نكون جزء لا يتجزأ من ميدان 70 الذي يحتشد فيه الأحرار بالملايين، وسنكون بمشيئة الله جزء من هذه اللوحة الإيمانية اليمانية، سنكون حاضرين بمشيئة الله، وسنحرص على أن ننال هذا الفضل وهذا الأجر العظيم في أن نكون حاضرين بكل ما نستطيع. حضرنا في الميدان، حضرنا بالصوت في الاستوديو، وسنحضر إن شاء الله في الميدان ونهتف جميعا بأن لبيك يا رسول الله، وسنقولها قولا وفعلا. في ختام هذه التغطية أشكر شكر جزيل كل من كان معنا عبر الهاتف، كل المشاركين وكل الزملاء، كل المراسلين من صنعاء، من ساحة الرجال ومن ساحة النساء ومن بقية المحافظات الحرة. أختم معكم أيضا بتوجيه شكر وتحية أيضا لمن أخرج هذه الفترة برونقها البديع والجميل بما يليق بالمناسبة، العزيز محمد علي هبة. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بخير، وكل عام أيضا وكل الزملاء بعزة وبصحة وبسلامة وبتمسك أكثر بالنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم وبنهجه. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وهي كذلك من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد علي هبة، وهي لكم كذلك من الإشراف العام الأستاذ علي شرفي ومن جميع طاقم العمل. أنقل الهواء الآن مباشرة، نرتبط بقناة المسيرة التي تنقل مباشرة من أجواء المنصات، من منصات ميدان 70 ومن بقية المنصات. وكل عام قطعت، طيب يبدو بسبب الأمطار، نعم بسبب الأمطار في هذه الأثناء، يمن الله على العاصمة وعلى عدة محافظات بركات زخات إيمانية بديعة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون هذه الأجواء تكمل المشهد وتليق بهذا اليوم العظيم. فشكرا والحمد لله سبحانه وتعالى على هذه الأمطار وعلى هذا الغيث المدرار الذي يتنزل على أبناء اليمن وهم يحيون هذه المناسبة الأقدس، المناسبة الأشرف، المناسبة التي هي أم المناسبات. إذا ما تسنت لنا الصورة والصوت كان واضحا، سننتقل مباشرة إلى ميدان 70 وإلى منصة ميدان 70 وإلى الهازيج والأناشيد. إذن ننتقل مباشرة مستمعينا إلى ميدان 70 وسنكون حاضرين ومنتظرين أيضا لخطاب السيد القائد يحفظه الله.
1: هم اختاروا السر والباطل، أما نحن فاخترنا طريق الحق وطريق الله ورسوله، ولنكفر في كل ساعة وحين بالطاغوت علنا أمام العالم. الله أكبر. نبقى وإياكم مع فرقة العهد الإنشادية، نرجو التفاعل ومصحوبين بالصلاة على رسول الله وعلى آله، ارفعوها وأسمعوا العالم، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على رسول الله وعلى آله. اللهم صلِّ وسلِّم على

قلناه قولا وفعلا وعملا، وتحركنا في الساحات وفي الميادين وجاهدنا في سبيل الله. فارفعوا الرايات وارفعوا أصواتكم، حفظكم الله وكتب أجركم. أيها الشعب العزيز، أيها الشعب اليماني، سلام الله عليكم دائما وأبدا.

مرحبا.

عاملين بك محتفين بنهجك، هم لنهجك حامين ومدافعين، للطاغوت داحرين ولقرن الشيطان كاسرين، ولسليل عترتك مناصرين، تحت رايته مجاهدين، حتى تظل كلمة الله هي العليا إلى يوم الدين. الله أكبر.

0: سألكم العالم، ما هو سر انتصاركم؟ ماذا ستجيبون؟
1: رسول الله، أليس كذلك؟
0: ما هو سر انتصاركم؟ ما هو سر انتصاركم؟ ما سر هزيمتكم؟ ما سر ثباتكم؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تلقى إياكم مع قصيدة شعرية يلقيها أستاذ الشاعر المجاهد عبد السلام المتميز. الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت هدما على كسرى ونيروني، فاختم بهدم على إيوان صهيوني. يا رحمة الله فاضت في خليقته، خذنا إلى النصر من حين إلى حين. فنور منهجك السامي سنبعثه من قول لبيك في كل الميادين، من كل صرخة حق حرة صعدت، من كل جبهة إعزاز وتمكين، من كل ساحة عز أو فعالية، من كل ورشة تصنيع وتعدين، من كل جرح، من كل جرح بطيب المصطفى عطر، من كل آهة مظلوم ومحزون، من كل دمعة حزن لا يكفكفها إلا حبيب اليتامى والمساكين. مما إلى الله قربنا من الشهداء، وليس أقدس من تلك القرابين. جئناك شوقا وتغريدا وتلبية بعشق أنصارك الغر الميامين. جئنا بحبك أفواجا يمانية، فجلجل الكون بالحشد الملايين. فانظر إلى ساحة السبعين مائجة، وضعف أضعافها في 1070. انظر لهم باسمك ازدادوا هدى وسنن، تعنوا لهيبتهم شم العرانين. في حمضنا النووي اسم النبي، وفي ال DNA هوى طه وياسين. وإن مدحك في أفواهنا نغم نشدو به بين منثور وموزون. ما دام فوق الجبين اسم النبي على، فتحت أقدامنا أعتى السلاطين. تطل فينا فتخضر الدنا فرحا، كالغيث تحيا به خضر البساتين. حتى إذا اخضر شعبي في محمده، قامت قيامة أذناب الصهاين. ونجدك اطلعت فيهم مغنية تسيء لله والقرآن والدين. واستنكروا أن أرض اليمن قد خضرت بحب أحمد في سعد وتزيين. أعطوا ترنبا تريليونات أمتهم، ووفروا ليهود كل مخزون. واستنكروا عندنا شالا ب1000 ريال بالهوى لرسول الله مسكوني. وإن كوفية باسم النبي صبغت أعلى وأشرف من أعلى النياشين. في الجاهلية الأولى كان مبلغهم أن تؤدى الطفلة القراء في الطين. وجاهلية هذا العصر قد أكلت أطفالها بين مشوي ومدهون. وكسوة الكعبة العظمى تداس لدى طقوس حفلة عباد الشياطين. فليلعن الله أبواب الحياد ومن ما زال يهتف هذا ليس يعنيني. خطان في عصرنا لا ثالث لهما، إما النبي أو الحلف الفلسطيني. حلف الفلسطيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبارين ومذل المستكبرين، الحمد لله القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين من نجتمع اليوم إحياء لذكرى مولده. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك من يمن الإيمان والحكمة، سلام عليك من رجال اليمن ونسائه كبارها وصغارها، سلام عليك من برها وبحرها، سلام عليك من سهلها وجبلها، سلام تجسده دماء الشهداء عزة وجهادا وتأسيا واقتداءا، سلام على أرواح عانقت روح رسول الله في زمن التاريخ الأول، سلام على دماء تعانق رسول الله في عصرنا الحاضر، سلام على قلوب يمانية إيمانية تلهفت شوقا لإحياء مولد رسول الله، سلام على صبركم، سلام على جهادكم، سلام على شموخكم، سلام على عزتكم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، رحمة منه تعالى وبركاته. يا يوم ميلاد النبي المصطفى، هذا الوفاء بكل ما يعني الوفاء، حتى لو الأعراب عنك تخلفوا يا سيدي والله لن نتخلف. إحياء مولدك الشريف بأرضنا شرف لنا ويحق أن نتشرف. لبيك من شعب يماني الولا، من غيره في يوم ذكراك احتفى؟ جئناك أنصارا ولبيناك إذ لاقاك أعراب التصهين بالجفا، وبنورك احتفل اليمانيون من طلقين في نهج الهدى والاكتفاء. وعلى مسيرتك انطلقنا أمة لجهاد إسرائيل لن نتوقف، وبك ارتبطنا قدوة وقيادة، وإليك جددنا مواثيق الوفاء. لبيك يا طه إليك قلوبنا طارت من اليمن السعيد تلهفا، هاجرت مشتاقا إلينا نازلا، هاجرت مشتاقا إلينا نازلا. أرواحنا فولدت في يمن الوفاء، فخرجت من أرواحنا وقلوبنا نورا أضاء الكائنات ومن طفى. بك قد توضع شعبنا ثم استوى صفا فصلى ثم سلم واحتفى، ولسوف تبكى يا ربيع قلوبنا خير البرية رغم حلف أسرفا. فالحشد هذا خير برهان لنا أنا فداء للنبي المصطفى. باكورة فعاليتنا المباركة مع كوكبة من جيل القرآن يرتلون آيات الله بخشوع وإتقان. كتاب الله الذي ما تركه من جبار من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: زمن الرسول على الشعوب تشرفا في المولد النبوي بأعظم احتفاء في كل ذكرى للحبيب المصطفى ما زال يصنع للوفاء مواقفا بحشوده الكبرى بحشوده الكبرى التي قد أرعبت دول النفاق ومن طغى وتعجرفا ما زال منفردا بحب نبيه يهواه فطريا وليس تكلفا لبيك يا نور العيون ومعها يا منقذا شعبي وكان على شفا يا من شمائله العظام تكاملت حتى غدت بين البرية مصحفا ها نحن جددنا إليك وفاءنا ها نحن جددنا إليك وفاءنا ودماؤنا ودموعنا لغة الوفاء الله قال بذكره وقل اعملوا واليوم نحن هنا نسطر موقفا وسنستمر مع الرسول وآله ماضون كالطوفان لن نتوقف حتى نحرر أرض غزة هاشم والمسجد الأقصى بنهج المصطفى أعظم بأيام الجهاد توقفت من غابر فأتى الحفيد استأنفا لم يترك المستضعفين لوحدهم إسناده واسد دموعا وكفكفا وإذا تخلفت الأنام جميعها ما كان لليمني أن يتخلفا كلمة الفصل وفصل الخطاب مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله
1: الناس من شام لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
2: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها، في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت
2: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها، ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين، كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاقم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات بمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل الجيش الموالي للروم، والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية. اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم، فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم، كما قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل، في شهر ربيع الأول منه، ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما. وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة، وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله.

0: إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله، اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله. فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وهو في منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وفي سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم. معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها، والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط، وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
1: الله أكبر.
0: فإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور، ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت الأمريكي.
0: عافوا الله، كتب الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.

هذا الحضور المليوني الذي لم يسبق أن أقيمت بمثله هذه المناسبة المباركة، هو حضوركم أنتم يا أحفاد الأنصار، هو حضور يمن الإيمان والحكمة، هو حضور الأوفياء في كل زمن، مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت العوائق. أرحب بكم جميعاً

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا، أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانحه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

0: أعظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.
1: هذا الحضور المليوني الذي لم يسبق أن أقيمت بمثله هذه المناسبة المباركة، هو حضوركم أنتم يا أحفاد الأنصار، هو حضور يمن الإيمان والحكمة، هو حضور الأوفياء في كل زمن، مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت العوائق. أرحب بكم جميعاً

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

حياكم الله، رحب بكم جميعا، نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار ويا يمن الإيمان.

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية من عزة الله ورسوله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن.

ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر.

0: الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن يا بني أحفظ عني 44، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق إف إم، آفاق إف إم.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الإنسان، الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم
5: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
4: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا ثم يبلغ شابا ثم يكون شيخا. قال تعالى
5: ولقد

0: خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى: هو

فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق النفوس تظهر معادنها، وحين يساء إلى الإنسان وتستفز مشاعره ويدفع إلى الغضب، هناك فقط يظهر مقدار ما في القلب من سعة وما في النفس من قوة. وفي زمن اعتاد أهله افتعال الحروب بسبب كلمة واستمرارها أعواما بفعل غضب يشعر به أحدهم كحرب داحس والغبراء، جاء رسول الله نورا مبينا وخلقا عظيما يغير ما توارثه العرب من عادات ومشاعر ويوجهها إلى ما خلقت من أجله.

عندما يذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تذكر معه الأخلاق العظيمة ومنها الحلم، فقد كان من أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا وأبعدهم عن الغضب لنفسه. كان يساء إليه وهو يدعو إلى دين الله فلا تغيره الإساءة، ويخطأ في حقه فلا يدفعه الخطأ إلى الظلم.

أحبتنا المستمعين، في كتاب الله العظيم نجد وصفا بديعا لشخصية رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا لها من صورة رسمت شخصية الحبيب، رسول يحمل رسالة السماء ويحمل هم أمة ويواجه من الأذى ما تنوء به القلوب، ومع ذلك لم تكن الغلظة والغضب طريقه إلى القلوب، ولم تكن القسوة وسيلته إلى إصلاح الناس. لم يجمعهم بالغضب ولا بغلظة القول، بل جمعهم خلق عظيم، كان الحلم والرحمة في أبهى صوره. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قائلا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين، فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه. لم يتحدث أنس عن موقف واحد ولا عن يوم عابر، بل عن سنوات من القرب كللت بهذه الأخلاق العظيمة. كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب امرأة قط، ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، وما نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. وهنا نقف هنيهة لندرك أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شخصا لا يعرف الغضب، ولكنه لم يكن يغضب لنفسه الشريفة، بل كان يغضب للحق حين ينتهك. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عاجزا عن الرد، وحلمه لم يكن ناجما عن ضعف، بل كانت له المكانة والقدرة، وكان الناس يهابونه ويعرفون منزلته. ومع ذلك لم تكن قوته في سرعة الغضب ولا في شدة الانتقام، كانت قوته في أنه يملك نفسه.

مستمعينا الكرام، ونحن في زمن كثرت فيه الإساءة والتشهير بها والتفاخر بالانتقام والغضب، وكثر فيه اللغط وتناقل الكلام السيء، وأصبح الرد السريع والكلمة القاسية وكشف عيوب الآخرين بابا للتفاخر، تبقى سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تهمس لنا بأن ليس كل ما يقال يستحق جوابا، ولا كل إساءة تستحق إساءة مثلها، فقد تكون لحظة الحلم أبلغ من كثير من الكلمات، وقد يكون ضبط النفس في لحظة الغضب وأعظم انتصار. هكذا يبقى الحلم خلقا يحفظ للإنسان قدره، وللعلاقات صفاءها، وللقلب سلامته.

0: ويبقى السؤال، في زمن تكثر فيه أسباب الغضب والاستفزاز، هل أصبح الحلم خلقا نمارسه أم مجرد خلق نتحدث عنه؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى وتقديم عبد الحليم إدريس.

هذا الحضور المليوني الذي لم يسبق أن أقيمت بمثله هذه المناسبة المباركة، هو حضوركم أنتم يا أحفاد الأنصار، هو حضور يمن الإيمان والحكمة، هو حضور الأوفياء في كل زمن، مهما كانت التحديات ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت العوائق. أرحب بكم جميعاً

فصل عليه، لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: تذكر آيات الله، وتحاول أن تهذب نفسك، تحاول أن تذكر نفسك ما هي الحالة التي تحصل عندك، ما هي حالة التوجه نحو الله. فصل من هؤلاء أولياء الله، يعني أن تولوا الله، أصبح الله هو وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله، بتوليهم لله أصبحت وجهة متجهة نحو الله، وتجبل ما يأتي منه، ينطلق في رضاه، وتوصل البيئة التي هم فيها مهيئة لما يأتي من جبل الله. وهكذا في الجانب الآخر، أولياء الشيطان، هذا تقاتل أولياء الشيطان. أولياء الشيطان تصبح نفسيته في اتجاه هذا الاتجاه السيء ذات الشمال، تصبح موالي، لأن وجهته حالة النفسية متجهة نحو خط الشيطان والشيطان إلى آخره. هذا يصبح مهيأ، لأن يعني كل ما يريد الشيطان يمشي عليه، كل ما يريد الشيطان ينطلق فيه، أعماله تخدم الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان، وكل ما يريد الشيطان أن يعممه يصبح هذا وأمثال أرضية قابلة للتعبير. وبهذا تنتهي المسألة، لأن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثب عرى الإيمان، من قمة الولاء وقمة العداء. واقعك في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه، بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق عرى الإيمان، مع هذا تصبح مقياس لك، لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حد شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله. أن تصبح كما قال يوم الخميس، تصبح ذلك المعايير كلها إلهي، قضية الموالاة والبعادة مهمة جدا، تعطل أعمال الإنسان كلها صالح. آية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنهم هم، تكررت في أكثر من موضع، مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة، الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى، كلها جاءت آيات فيها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل إنسان منهم، وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

0: السيد القائد يدعو الشعب اليمني لتكثيف الجهود لاستعادة حقوقه وإنهاء الحصار والاحتلال.
1: كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري، ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك.
0: السيد القائد يشدد على مبدئية نصرة فلسطين ويؤكد على تعزيز وحدة الساحات لمواجهة إسرائيل الكبرى.
1: إن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية.
0: فخم شعبي هو الأكبر على مستوى العالم، ملايين اليمنيين يحتفون بذكرى المولد النبوي في صنعاء ومختلف المحافظات.
1: مرسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.
0: رئيس المشاط يشيد بالخروج المليوني العظيم ويؤكد شعبنا يستلهم من القرآن والرسول الحكمة والمواقف الصحيحة. حرائر اليمن تملأ الساحات بحضور مهيب احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف في صنعاء وعدد من المحافظات. سبعة شهداء وعدد من الجرحى في قطاع غزة، وعصابات العدو تستولي على معهد تابع للأونروا في القدس المحتلة. الدفاع الإيرانية تعتبر الضغوط على معيشة الشعب الإيراني جزءا من الحرب، وبيان إيراني عماني حول إنشاء ممر مؤقت عبر هرمز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الوفاء العالمي لرسول رب العالمين، وهكذا تبوأت مناسبة المولد النبوي الشريف صدارة المناسبات لدى الشعب اليمني. وبها والحمد لله وبكل اعتزاز تبوأ اليمن العزيز صدارة الشعوب الإسلامية أو الشعوب الإسلامية احتفالا بمولد رسول رب العالمين، وأنعم وأكرم وأعظم بها مناسبة صاحبها لا ملك ولا إمبراطور ولا زعيم ولا سلطان، بل رسول أخرج الله به الناس من ظلمات الكفر والجور والبغي والجهل والطغيان إلى نور العدل والقسط والعلم والإيمان. إنه محمد رسول الله على امتداد الأزمان وتوالي الدهور وتعاقب الأجيال. إنه محمد رسول الله باسمه الخلائق تشدو وبه الأكوان تزهو، والذين معه لا مستبدين ولا من القوم المترفين، بل أشداء على المستكبرين. شدة موقف وشدة مواجهة وشدة قتال ورجال في زمن قل فيه الرجال، رحماء بينهم لا ساعين لسلطة ولا طالبين ملكا، بل يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر الشدة في وجه المستكبرين، مواقفهم وساحاتهم وجبهاتهم تشهد لهم قوما نهضوا لله وفي سبيل الله، واحتشادهم توقيرا لرسول الله، ولا احتشادا على ظهر البسيطة كاحتشادهم شاهد على سمو ليس بعده من سمو، وعلى علو لا يعلو عليه إلا العلي القدير. قوم يبتغون كرامة وعزة في عصر عمت فيه الذلة وطغت المسكنة، وقدمت للشعوب على أنها ضرورة للحياة. فجاء اليمن مقتديا برسول الله ليعيد صياغة مفاهيم الحياة على حقيقتها. فلا حياة في ذل ولا حياة في مسكنة، بل الحياة في الشدة على الأعداء والتصدي للمستكبرين. وتلك رسالة الإسلام من عصر الأنبياء إلى يوم الدين. وقد ضعفت عنها الأمة، فأخذها اليمن بقوة ومضى باقتدار وعنفوان يعلن تصديه للاستكبار بجميع ألوانه وأشكاله. فلا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا لمملكة النفط، وما هي إلا ذيل صغير. وقد تحامقت بعدوانها وحصارها، فجاءها الرد حصارا بحصار، وسفنها مطاردة في البحار. ولن تنعم مملكة العدوان بعد اليوم بنفطها وثرواتها. وقد حرمت اليمن من حرمت اليمن من ثرواته عقودا طويلة. والعين بالعين والبادئ أظلم. وفي يوم الوفاء للرسول المصطفى، فاليمن كان وسيبقى مع قضية الأمة الأولى، مع فلسطين ومحور المقاومة والجهاد حتى النصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
1: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء.

0: أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمته أمام الجماهير المليونية، أكد ثبات الشعب اليمني في نهضته الإيمانية ومسيرته القرآنية وتمسكه بحقه في الاستقلال التام مهما بلغت التحديات الكبرى والتضحيات.
1: نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات.
0: ودعا السيد القائد الشعب اليمني إلى تكثيف الجهود لاستعادة حقوقه وإنهاء الحصار والاحتلال، مؤكدا صوابية معادلة الحصار بالحصار وتحميل المعتدي مسؤولية تداعيتها.
1: نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم.
0: السيد القائد أكد التمسك بمبدئية الموقف اليمني في نصرة فلسطين وقضيتها العادلة والثبات في مواجهة العدو الصهيوني حتى التحرير واستعادة المقدسات كاملة.
1: نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
0: وشدد السيد القائد على ثبات الموقف ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي وتعزيز وحدة الساحات والتعاون بين جبهات المقاومة لمواجهة مشروع إسرائيل الكبرى.
1: نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة.
0: السيد القائد لفت الأمة إلى أن صعود قوى الظلم والإفساد مؤقت، وأن نهاية علو الصهاينة إلى زوال وانهيار، فيما المستقبل والتمكين والظهور المحتوم هو للإسلام والرسالة الإلهية.
1: وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال، وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
0: وبشأن الإجرام الصهيوني في فلسطين، حمل السيد القائد الأمة مسؤولية نتائج تفريطها تجاه معاناة فلسطين ومخاطر المشروع الصهيوني، وشدد على أن الخيار الصحيح للأمة هو التمسك بالقرآن والجهاد ومواجهة العدوان.
1: إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل، هو من نتائج ذلك التفريط. وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان والاستباحة المستمرة لسوريا والاستهداف المستمر لليمن، كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
0: وأوضح السيد القائد أن أمريكا وإسرائيل باتتا مكشوفتين أمام شعوب الأمة والعالم بما تمثلانه من طغيان وإجرام وعداء للرسالات الإلهية وقيمها.
1: إن قوى الطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم.
0: وبشأن أهمية المناسبة شدد السيد القائد على أن المولد النبوي في اليمن موسم إيماني يجدد الارتباط بالرسول ويعزز الهوية والوعي والثبات ومسيرة بناء الأمة أو مسيرة بناء الأمة حضاريا.
1: إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية، وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء، وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور، اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: وأكد السيد القائد أن المولد النبوي محطة لتعزيز الارتباط بالرسالة والرسول ومواجهة المشروع الصهيوني الساعي لإخضاع الأمة ونهب ثرواتها واستعباد شعوبها.
1: إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية، لهي عظيمة الشأن وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها. في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى، والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية.

0: على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كتب الله أجركم في أمان الله ورعاية الله.
1: ووجه الرئيس المهدي المشاط تحية شكر وعرفان للشعب اليمني العظيم على خروجه المليوني الواسع والكبير لإحياء المولد النبوي الشريف في صنعاء ومختلف المحافظات، وبشكل لم يسبق له مثيل في كل البلدان الإسلامية. وأكد الرئيس المشاط أن الاحتفال المليوني قدم رسالة للعالم بمدى تمسك شعب الإيمان والحكمة بمنهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والمضي على نهجه في مواجهة طواغيت العصر أمريكا وإسرائيل ونصرة المستضعفين. وأشار الرئيس المشاط إلى أنه في الوقت الذي يعمل اللوبي الصهيوني على الإساءات المتكررة للقرآن الكريم ولرسول الله، فإن الشعب اليمني يعزز ارتباطه بالقرآن والرسول ليستلهم منهما الحكمة والمواقف الصحيحة والتعاليم العظيمة.

0: في حضور مهيب اكتظ ميدان السبعين والشوارع المؤدية إليه في العاصمة صنعاء بالحشود المليونية للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. في هذا التقرير محاولة متواضعة للوقوف على جنبات ميدان غص بالمحتشدين وعلى جانب من زخم رسائل الشعب في يومه المشهود مع الزملاء طالب الحسني ووليد الوشلي وعبد الحميد الغرباني.
1: طالع البدر

0: مشهد بوسع الواقف في أي من البوابات أن يرى احتشادا يجعل تفرد اليمنيين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سابقة لا تقوى مضاهاتها، وتفردا آخر في الرسائل والدلالات من العاطفة إلى النصرة إلى الولاء إلى البيعة الجهادية.
1: لبيك يا رسول الله،

0: نجدد ولاءنا وحبنا وعشقنا لرسول الله محمد، ومن أجله سنأخذ أطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، سيوفنا من أغمادها مسلولة في وجه الكفر والطغاة المتمثل بأمريكا وإسرائيل. نحن هذا الشعب العظيم المبارك
1: جئنا من كل اتجاه، جئنا من كل اتجاه تعظيما لرسول الله، تعظيما لرسول الله.
2: لا أحد يمكنه أن يصف إقبال المحبين غير الحبيب، ولا أن يدرك موقع المقصود في الوجدان غير القاصدين.
3: وحال المراقبين لمشهد الاحتفاء حال من لا يستطيع إحصاء القادمين عددا لكثرتهم والملهوفين لشغفهم. والقياس يؤخذ بالزمن الحاضر، إذ تقف الأمة منحا يتوارى عنه مليارا فرد تخوفا من المواجهة وتمسكا بوهم السلام والاستقرار والعزوف عن حمل الراية التي تحمل هنا وترفع. وما من تردد حيث لا تقبل الشعوب الذل بعد أن قبلت به الأنظمة.
4: نبي الرحمة، فرصة أن تجتمع الأمة.
5: استمر تدفق المواكب إلى ساحة الذكرى، وامتد مد موج بحرها البشري لمحيطها، وانتظم جلوس الوفود في مربعاتها، وتربعت الصلوات في أجوائها، وبدأت الصورة نحو صعودها إلى الذروة، والصورة إلى الاكتمال، والفعالية إلى الكلمة.
6: الجمع على قلب أنصاري واحد يتأهب لمطلع سماحة السيد القائد
7: عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله،
6: كطلوع البدر في كبد الذكرى وتمام الوصول على رأس الموعد وتوقيت الخلاصة وفصل الخطاب. وما إن أطل سماحته مبتسما مسلما:
8: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار،
6: ملقيا بالتحية مجزلا بالثناء حتى سكت الصخب فأصاخ الحشد لبلاغ من الله ورسوله، وأنصت الجمع لرسائل من الذكرى.
8: إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم.
6: درر تنتثر ولآلئ تنهمر، وسطور تحتها خطان وثلاثة وأربعة يجب أن تقرأ جيدا وتستوعب عميقا، جدول عمل قرآني مزمن واستراتيجية نبوية دقيقة تصغي إليها قلوب الحاضرين بإنصات ملايين. وهل شاهدت يوما كيف تكون هيبة إنصات الملايين؟
9: هذه الراية ستظل مرفوعة دائما، ونحن شعب الأنصار،
10: ونحن العوس والخزرج، ونحن الجاهد في سبيل الله حتى آخر رمد.
4: الأنصار من الأنصار، الأنصار من الأنصار، يحيون نبيع المختار.
11: حملة الرايات في دروب المصطفى يستلهمون الروح الباعثة من ربيع الرسالة، يلهمون الأمة السبيل للنهوض. حشود اليمانيين تلبي الرسول والرسالة، تجذر الثوابت وتصدر وتتصدر عن خصوصية الانتماء.
12: تفيض الذكرى على البشرية خيرا، تتيح اتصال بني الإنسان بحقيقة الكون العليا، وتبرز جسر عبور نحو الإنقاذ للمجتمع البشري من مشاكله الكبرى، وتؤسس بهدي صاحبها البناء لحضارة تحفظ الكرامة الإنسانية.
13: لكي نفوز ونعتز ونعيد للأمة الإسلامية دورها ومكانتها
14: ونعيد لها عزها ومجدها.
15: أمة متمسكة بنبيها، متمسكة بقرآنها، متمسكة بأعلامها، متمسكة بقضاياها.
12: الإسلام ونصرته في قلب الميدان وجنباته، النبي في الوجدان، محمد والقرآن والإيمان يمان.
16: اللهم صل وسلم على.
12: يرتل المشهد المحتشد صلوات اليمانيين على ثقة كاملة أن خريف الرسالة يقي الأمة قيض حر الصيف ولهيبه، وينجيها الاستعمار وطغاته والانحراف ووكلاءه والتحريف ودعاته.
11: ينزاح الجمع عن المكان وهم يحثون الخطى في لواء صاحب الذكرى، يأملون أن تنتشر الأمة في الأرض برسالته وأن تجوس القارات بهديه وسيرته.
16: اللهم صل وسلم على.
17: ونبخ الآن مع مشاهد غير مسبوقة تظهر زخم الحضور المليوني الذي فاض من ميدان السبعين إلى الشوارع المحيطة به إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.

0: كلمة الفصل وفصل الخطاب مع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
1: وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومطبوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنجدنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين

0: الحشود التي تدافعت بحرارة الإيمان ونخوة الجدود وملأت السبعين ولاء وعهود، لم تبرح حتى اكتمال الرسالة واتخاذ المواقف في هذا التقرير، مواقف ورسائل للسيد القائد والجيش.
1: حياكم الله في أصحاب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم جميعا هذا الإحياء العظيم لهذه المناسبة المباركة. مرسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء الأنصار بأقدام تدوس على الحصار، وبقبضات تحاصر الأشرار، حناجر تناصر وأعين مشدودة نحو فلسطين. جاءوا إلى السبعين وهم سيول، يشربون من حوض الرسول عزة وشدة، ومن حفيده أسوة وقدوة.
3: الشدة على الكفار، رحماء بينهم، هذا هو انطلاقتنا، وهذه هي موقفنا، وهذه هي رسالتنا لكل من أراد أو فكر أن يغزو بلدنا.
4: وهذا الحشود القبيرة ما حضرت إلا تبين الموقف اليماني، الهوية الإيمانية، العزة والكرامة، الثبات في كل الجبهات،
5: معادلة الحصار بالحصار. فوالله ما يقبضنا جف ولا يرتاح لنا بال حتى نحرر الأراضي المقدسة بالكامل.
6: اضربوا عرنكم واضربوا مسافيهم واضربوا موانيهم ومداراتهم، لقد بقوا في الأرض، لقد أفسدوا في الأرض، لقد هذا الجار السوء نعاني منه أبا عن جد إلى اليوم.
7: استمروا في ضرب الأعداء وتحشيداتهم وضرب محمد بن سعود ومشاهاته، ونحن معكم دوما ودائما، لا نبخل بدمائنا وأولادنا وأموالنا أبدا،
8: مهما كانت التبعة،
7: مهما كانت تجهل وطرحنا نسوسنا وأبنائنا وأموالنا، لا نبالي في عزة شعبنا وعزة بلدنا وقيادتنا وجيشنا أبدا، لا نبخل لا بمال ولا برجال، مهما كان لو نسحق إن إحنا مع قيادتنا الثورية والقيادية والعسكرية.
9: على العهد جالسين ما حيينا، وكل سنة نخرج نجدد العهد بإذن الله.
10: موقف مشرف بإذن الله، مناصرين السيد عبد الملك العودي وجميع أنصار الله في نصرة الشعب اليمني وأخذ مظلوميتنا، والحصار بالحصار.
11: يضرب الجيش بيد من حديد، ينكل بعد الله.
12: أنا جاهزين لمحاربة الطغاة وكسر قرن الشيطان إن شاء الله من علوقه.
13: هريمنا السعودي اليهودي،
14: لو يبزوا أطفالي ويذبحوا ما كذا قدامي على واحد واحد، أن نتراجع عن السيد عبد الملك لن نتراجع أبدا، مهما كان نفنى ويبقى السيد عبد الملك أمام العالم منارة للإسلام والمسلمين، ليس لليمن. اليمن هو قد كفاها فخرا أنه من اليمن.
15: ونحن فداهم في كل شيء مهما امتلك العالم من قوة، فنحن فداء السيد.
2: الكرام، في هذه الأثناء ومع تدفق السيول البشرية هطلت قطرات الغيث من السماء لتلطيف الجو. في هذه الأثناء نشاهد الوفود ما زالت تتوافد كالسيول إلى ميدان السبعين.
16: نحن نثبت للعالم أننا نحن هنا في ساحة السبعين، نقف مع رسول الله ونقف مع المستضعفين، ونستمد قوتنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، أشجع رجل وأشجع وأعظم رجل في التاريخ.
2: لا شديتها معك
17: هذا عشان يعرف قيمة رسول الله، القوة الضاربة الذي حرقت اليهود زمان وحيحرقهم الآن على يد حفيده.
2: المشهد أبعد من التوصيف، لا مثيل له وليس له مماثل، والرسائل أشد حدة من الصواريخ والقنابل. هذه الحشود فوضت وأيدت وحضرت للجهاد بعد أن أعدت واستعدت.
18: إن احنا جاهزين لك وإننا لك بالمرصاة، سنلكنك دروسا لن تنساها.
19: لن نتراجع أبدا، وبعدك يا ولي الله، وبعدك يا سيدي يا عبد الملك.
20: نقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأننا جاهزين ومستعدين ومسلمين لجميع خياراتك يا سيدي، فاضربنا البحار.
21: أدينا أن نبذل أرواحنا ودماءنا فداء للرسول الله وفداء وفي سبيل الله وفداء لهذا الشعب اليمني بإذن الله.
22: ندعي له الله ينصره ونولى السيد، احنا مولين له يضرب في كل شيء، يضرب الشرعية هذا اللي ما يسمونها بالشرعية السعودية، ويضرب المرتزقة ويضرب السعودية، وقد ضرب السواء هو في كفة والعالم في كفة الله سبحانه وتعالى، الله نصره. أما تعلم أن في كفة السواء في كفة والعالم في كفة؟
0: موتوا بغيظكم ونحن واقفين لكم بالمرصاد، مهما كانت الظروف لن تثنونا عن الجهاد أبدا.
22: نقول ونشكر الجيش واللجان الشعبية على الضرب، ضرب العدو في عقر داره، ونحن إلى صفه ونحن معه، ونشكر السيد القائد، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات التي يوجهها السيد القائد.
1: ثابتين ومواقفين ومستعدين بأرواحنا ودماءنا وأولادنا في سبيل الله، لن نحتال ولا نبيع وطننا لا للسعودي ولا للإماراتي، هذا وطننا. والخاين على الوطن الشعب اللي منبوذ وعقبر حتى يوم الدين إن هذا خان مع السعودي.
3: على كل الأعداء نحن لكم بالمرصاد،
22: الحل مع هم إلا القوة، قتال لازم الغبار بالشرق الأوسط حتى أخذ أثار وتصفية انذناب المستعمرين.
2: الرسالة هذا العام ثابتون على الطوابت وإلى الأمام لحمل راية الإسلام، يد تحمل النور ويد تسوق الكفار إلى القبور. يقول الأنصار لا تراجع لا وهن لا ضعف لا فتور، من ميدان السبعين وفي يوم إحياء المولد النبوي الشريف محمد الجبلي المسيرة.
23: وأحيت حرائر أمانة العاصمة بساحة الكلية الحربية ذكرى المولد النبوي الشريف بحشود جماهيرية كبرى.
24: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى
25: في عيد العشق الأنصاري الأكبر. تجاوزت حشود العفاف اليماني استيعاب الأرض فعانقت السماء، امتلأت ساحة الميلاد ثم اكتظت ثم ضاقت ثم فاضت خارج حدودها ومحيطها بأفواج التولي لرسول الله، مباركات عمليات كسر حصار صعود صهيون، وليثبتن بمحمد أنهن حاضرات لمعركة انتزاع الحق والأرض.
26: إلى اليوم نحن لازلنا نحن حياة الأنصار، من ينصر دين الله ومن ينصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
27: نحيي هذه المناسبة العظيمة ونحن في مرحلة مواجهة كبرى مع العدو الأمريكي والإسرائيلي، ونحن في ظل حصار وعدوان، ظل هذا الحصار والعدوان لمدة عقد من الزمن، فبالتالي رغم الحصار ورغم العدوان ورغم ما نعاني من الظلم الذي يعانيه أبناء الشعب اليمني، إلا أنهم ما زالوا عند موقفهم، ما زالوا ثابتين، ما زالوا مرابطين.
28: نحن نساء الأنصار،
25: في تفاصيل المشهد المكتظ حبا المتوهج فرحا المرتل صلوات، جاءت رسالة أنصارية على لسان أمهات صدقن أقوالهن بدماء فلذاتهن، وعقدن في الميلاد عزائمهن على إتمام مسيرة الرسول وأن إسرائيل ستزول.
28: الموت أمريكا،
29: ماضيات على نفس الدرب بصمودنا وثباتنا وإنفاقنا وعطائنا،
30: لنا لن نتخاذل أو نتراجع عن دماء غزة أو عن أبرياء الشعوب، وأن صواريخنا ستصل إلى أمريكا وإسرائيل بإذن الله، وسنطهر العالم من أولئك الأنجاز ومن صهاينة العرب.
31: واليمن هي مدد لرسول الله، هي مدد لرسول الله من ذا حل يوم القيامة، وإحنا عن دي أرواحنا وعيالنا ونسائنا، لو ما عبقي واحد لو ما عبقي إلا يمني، وإحنا عن دي فدال الرسول عليه الصلاة والسلام.

0: في يوم صدق مع النبي محمد وبروح أنصارية تستحضر مقولتها بالأمس: لو خضت بنا البحر لخضناه معك، امضي إلى سعود يهود ونحن معك، امضي إلى تحالف الطاغوت ونحن معك، امضي إلى المسرى وحرر بحفيدك القدس والأقصى ونحن يا رسول الله معك. سراء جمال المسيرة، صنعاء.
1: وفي صعدة تجلى عظم المحبة والولاء لرسول الله صلوات الله عليه وآله من خلال الزخم الجماهيري الذي فاضت به الساحة المركزية.
2: تداعت الحشود حبا وإجلالا للنبي الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله في يوم مولده، حيث فاضت ساحة محافظة صعدة بجموع الملبين تعظيما لرسول الله.
3: أيها المبعوث فينا جيت جيت شرفت المدينة. مرحبا.

ومع زخم المناسبة، تراتيل ومدائح صيغت في حب النبي وتعبيرا عن التأسي بقائد الأمة وهاديها، وتأكيدا على مواجهة طاغوت العصر الصهيونية وأذرعها.

0: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، عنوان المناسبة لهذا العام. وبين الأمس واليوم سبيل خطه الأنصار جهادا بين يدي رسول الله، وهاهم أولاد الأحفاد يحملون الراية من بعدهم تحت لواء قيادة قرآنية محمدية.
1: هذا الحشد اليماني المهيب يجسد الرسول ورسالته من خلال التمسك بدينه وقضاياه والسير على منهج التحرر والفلاح كجوهر للهوية الإيمانية.
2: محمد
1: من ساحة الرسول الأعظم بمحافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
3: بكل محبة وشوق وتجاوزا للأعمار والآلام والظروف، ومن بين مشاعرهم واحتشادهم في ساحة الرسول الأعظم بصعدة، تفاصيل وثقتها عدسات الكاميرات لتثبت في الذاكرة أقدس المناسبات وأعظم المشاركات.
4: بين أمواج الحشود البشرية تمت تفاصيل دقيقة رصدتها عدسات الكاميرات للمحمديين في ساحة الرسول الأعظم بصعدة. مداخل الساحة تفيض بالمشاركين من فئات عمرية متعددة، شيوخ لم تقوى بهم الأجساد فازدادوا طاقة بالمشاعر المحمدية، وأطفال ربحوا حسن التربية على نهج القرآن وأعلامه.
5: اليوم كما نرى تم إسماع هذا العالم من هذا الشعب زئيرا يؤكد على حب هذا الشعب ووفاء لنبيه ولدينه ولقضاياه وتمسكا به.
4: وحين يمتد المشي بالإنسان تبقى القناعات طريقا نحو الهدى، تختصر العمر والزمن معا، ختاميات يختصرها السابقون من الجرحى ويتحدثون بكل فخر عنها.
6: نحن في هذا اليوم، اليوم العظيم، اليوم الذي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اليوم الأفضل واليوم العالمي، فإذا لم نحيي هذه المناسبة فماذا نحيي بعد؟
4: وفي حديث المحبين وقد أمضوا رحلة الولاء والاتباع عبارات تسبقها العبرات لأناس تجاوزوا آلامهم وأبوا إلا إحياء ذكرى مولد سيد البشرية.
7: أنا مريض وجنبي مكسور وجيت أحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في شفاعته.
8: رسول الله صلى الله عليه وسلم نفديه بالروح وبالدم وبأرواحنا.
9: احنا جايين بحب رسول الله ولن نتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأن احنا نجاهد الكفار والمنافقين في سبيل الله.
4: عيون تنظر للمستقبل المحمدي المشرق، وأخرى تتأمل تفاصيل عزته، وكل شيء يبشر بخير لأجيال وفتية نشأوا في ظل المشروع القرآني.
10: المولد النبوي ليس مجرد ذكرى نمر بها كل سنة، هو تذكير لنا أن نرجع إلى سنته وأن نتمسك بأخلاقه.
4: هذه المشاهد التاريخية من صعدة لا تنسى، وقد اقتحمت كل عناوين التوثيق بأبرز المناسبات الدينية لأمة محمد هاديها ومخرجها من الظلمات إلى النور.
11: هذا الحضور الجماهيري المحمدي الكبير في ساحة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بصعدة رسالة لأعداء رسول الله، أعداء الدين، أن الثبات مستمر لمواجهة أئمة الكفر وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وأدواتهم. من الساحة المركزية بصعدة حشهاري، المسيرة.
3: برغم الأمطار الغزيرة طوفان بشري يتقاطر إلى ساحتي الرسول الأعظم بالجند والشهيد القائد بمقبنة بمحافظة تعز إحياء لذكرى مولد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: بمشهد لا تفيه الكلمات، يحتدم الموقف بين العشق والأبجدية. الحشد طوفان والجمع حاشد، والبهجة كرنفال والحروف عصية. يا سيد الثقلين، من قال أن الشمس لم تشرق بنورك مرتين؟ من ساحة الرسول الأعظم بالجند والشهيد القائد بمقبنة، جموع المحبين ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من محافظتي تعز ولهج يتهافتون ليشهدوا ذكرى مولده الشريف. قلوبهم تهتف قبل حناجرهم، يا جبال أوبي معهم، لبيك يا رسول الله.
1: يؤكدوا رغم الأمطار رغم السيول أنهم أحباب رسول الله، وأنها العاصمة المحمدية لمحبي رسول الله وآل بيت رسول الله.
2: مهما كانت الأوضاع ومهما كانت الظروف، اليمنيون يجددون عهدهم وولاءهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولقائد المسيرة المباركة سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونقول له مهما كانت الظروف فأنت قائدنا ونحن معك وجندك حيثما كنت وأينما كنت وحيثما رميت إصبعك ستجدنا أمامها إن شاء الله سبحانه وتعالى.
3: احتفال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هي أكبر رسالة نرسلها للعالم كله، للكفار والمشركين وكل من يتآمر على الإسلام والمسلمين، أن رسول الله وأنصاره ما زالوا قائمين في يمن الإيمان والحكمة يرسلون هذه الرسالة الكبيرة الذي فيها يمنعون كل من يعتدي على رسول الله وعلى كتابنا القرآن الكريم، وما هي إلا من أصالة أهل اليمن الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
0: وشعب يذود خلف قائده عن حمى أرضه وأمته وعن كرامة الإنسان، حري به أن يكون شعبا خصه بالحكمة والإيمان. صوت البصيرة في عصر الارتهان، وسيف الحق في زمن الذل والهوان، والركن الشديد في ثنائية الهدى والتمكين، محمد رسول الله والذين معه.
4: أعتقد أن المناسبة عظيمة وتعز ما هي إلا على الأقل جزء من الجمهورية اليمنية، أثبتت فعلا أنه رغم الأمطار رغم الظروف الطبيعية إلا أن أبناء تعز خرجوا عن بكرة أبيهم، لأنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فتعني كلمة فيهم أنه في أجسادنا في أرواحنا في دمنا في تفكيرنا في عقولنا.
5: وأتى لنصرة المستضعفين وأتى لمقارعة المستكبرين، ونحن متمسكين بهذا المبدأ وهذه الرسالة الإلهية، ونقول لليهود الغاصبين الصهاينة: إنا متمسكون بالنبي صلوات الله عليه وآله وبالمنهج الذي أتى به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
6: هذه الصلاة ما الزهر على الحبيب الهاشمي.
0: حشد يغني عن ألف رسالة، يجدد العهد لله ولرسوله ولأعلام الهدى عليهم السلام، ويتحدى الطغاة والمجرمين وكل الأدعياء والمنافقين. تتويجا لربيع محمدي رسخ في النفوس معنى الارتباط بالله والهوية وعدالة المشروع والقضية. إنها منهجية الإيمان، واحدية الهدف، ثلاثية الأبعاد. فالهدى لمن يشاء والذكرى لمن أراد.
7: الحشود الغفيرة هنا ليست رقما بالرسالة، تؤكد صدق ارتباط اليمنيين بهويتهم الثقافية والإيمانية وبرسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق انتمائهم إلى أمة ولدت برسول الله من جديد. من ساحة الرسول الأعظم بالجند بمحافظة تعز، فضل النهار المسيرة.
8: بحشود مهيبة تسابقت أفئدة الأنصار في محافظة عمران إلى إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ساحات المحافظة.

هو القائل فيهم أرق قلوبا وألين أفئدة، واليوم حشدهم يحيي ذكرى مولده في ساحتين بمحافظة عمران، الساحة المركزية ساحة خوف، استثنائية علاقتهم بمحمد واستثنائية علاقة محمد بهم جعلتهم دون الأمم سدنة المجد وسقاة حوض العزة والشرف. خشود المحمدية حيدت جفوة الأمة بنبيها لتفوز دون الأمم بمحمد. لا يتنازلون عن ثوابتهم، ولغضبهم وطأة كالجبال، وأعداء الدين وأدعياؤه معنيون بإعادة حسابات

0: بين الأنصار والمختار متلازمة منذ فجر الرسالة، فيمن اليوم هيبة وعزة، والمنظر هنا يثير العواطف، يشحذ الهمم ويرسم ملامح الغد.
1: مشهدية كبيرة، الأكبر منها الأثر الذي تتركه في النفوس والواقع. هؤلاء يحبون محمدا، يتأسون بمحمد، ينتهجون نهج محمد صلوات الله عليه وآله. من ساحة الفعالية المركزية للمولد الشريف في محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
2: اكتظت ساحات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مديريات عبس ومستبى والمدينة بالحشود المحمدية المحتفلة بمولد سيد المرسلين صلوات الله عليه وآله.
3: تلبية بكل تفاصيلها، ومحبة وتعظيما وولاء بكامل معانيها لسيد الكونين محمد صلوات الله عليه وآله، هنا توافدت الحشود المحمدية المحتفية بميلاده الشريف من مديريات التهامة والشرفين إلى ساحة الرسول الأعظم، التي غصت حشودها وفاضت بمشهد يوم عظيم. فكان للاحتفال المركزي مذاقه الفرائحي المحمدي المجل المبجل لسيد الأنبياء والمرسلين.
4: كان لهذا العام أثرا وحضورا كبيرا، استعدادا في الفعالية التحضيرية بشكل كبير. واليوم الفعالية المركزية تكتظ الساحات جميعها، الثلاث الساحات، بالحشود التي لم تستوعب تلك الأعداد ببركة رسول صلى الله عليه وآله وسلم وحب هذا الشعب لأهل بيته.
5: كان الحضور كبيرا جدا، يختلف عن الحضور في السنوات الماضية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب هذا الشعب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: ومن سفوح وشحة وكشر وقارة إلى سهول بكيل المير ومستبى تدافع المؤمنون إلى ساحة النبي الأكرم في مستبى فرحين مستبشرين بنعمة الله وفضله. وفي الاحتفال الجماهيري البهي حشود يمانية فاضت لها الساحة وملأتها حبا وولاء وتلبيات للمولد والمولود صلوات الله عليه وآله.
1: ها هو الشعب يا محمد يا ابن عبد الله، ها هو يمن الأنصار والأوس والخزرج يخرجون اليوم في يوم مولدك، وهم مجددين بذلك عهدهم ومواثيقهم وولاءهم لك على الدرب.
2: رأينا خروجا لاحتفال مولد الرسول خاتم النبيين محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في أحر الشمس. خرجنا خروجا لأجل نحتفل به لأنه قايدنا.
3: أقول لكم مرحبا يا من نزلتم بين هذه الشمس القارعة، ونحييكم ورسالتي إلى سيدي عبد الملك إننا على دربه سائرون.
4: فهو الذي علمنا العزة وعلمنا الكرامة وعلمنا الحرية وعلمنا أن نكون سندا وعونا للمستضعفين في هذه الأرض، وعلمنا أن لا نخضع ولا نركع إلا لله وحده لا شريك له. فمهما حشدوا وجمعوا وأعدوا فهيهات هيهات أن يركع شعبا أنت قائده يا رسول الله.

0: إلى مديريات المدينة وما جاورها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حيث اكتظت ساحة سيد المرسلين بحشود المحتفين لتمتد إلى ساحات أخرى إضافية. وفي الاحتفال المركزي مشاعر فاضت بوله العاشقين لمحمد صلوات الله عليه وآله، والمستمدين منه عزم المواقف وقوة الإرادة والثبات على الحق مهما كانت التضحية.
1: نحتفل في محافظة حجة وفي مدينة حجة وفي هذا الجمع الغفير، نبارك للشعب اليمني بمناسبة المولد النبوي الشريف،
2: نبارك للسيد القائد ولقيادتنا السياسية ولشعبنا اليمني العظيم هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا.
3: أين لنحتفل برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، نبي الأمة ونبي العالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: هنا حضور شعبي قل نظيره ولا سابق له على امتداد الأعوام في كل الساحات الثلاث، تعزيزا وتوقيرا وتعظيما لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
4: هذه الحشود الجماهيرية الملائنية أتت لتحتفل بذكرى مولد النور محمد صلوات الله عليه وآله وسلم في جميع الميادين والساحات من محافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
5: ورغم ارتفاع درجة الحرارة اكتظت ساحة الشهيد الرئيس الصالح الصماد بمحافظة الحديدة بحشود محمدية مليونية غير مسبوقة وعرض كرنفالي بحري مهيب.

0: هنا رجال تهامة، البحر والجبل والسهل والأودية في الاحتفال الجماهيري الكبير والغير مسبوق بذكرى المولد النبوي الشريف. هنا المشهد المحمدي الزاهي بهكذا موج بشري يمتد إلى آخر الزمان. هنا تتقدم القلوب قبل الخطى، ويأتي الناس وفي صدورهم حكاية محبة عمرها أبعد من السنين وأعمق من اللحظة.
1: رسول الله أشرف من يصلي ومن يتلو الكتاب ومن يصوم، محمد الأمين حبيب ربي أريض الجاه ناهله أميم، بشير منذر قمر منير أخو صفح عن الجاني حليم، أنا ببفخره عسبا ومجدا وفرعا زاد ذاك الفخر خيم، جعلتك يا رسول الله مالي ومعمول

0: هنا الرايات والإيمان والتولي والجموع والأصوات والتفاصيل في ذكرى يوم أعظم قصة هداية عرفتها البشرية.
1: بكل لهفة وبكل شوق ننتظر هذا اليوم لنجدد فيه الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولحفيد المصطفى السيد ابن الملك حفظه الله في هذه المرحلة، ولهم منا كل الأهد والوعد أن نمضي في هذه المسيرة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متمسكين ومقتدين ومتأسين به.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: هنا رايات أحفاد الأنصار وجموع المؤمنين والصور والأصوات والصلوات على النبي محمد. هنا تتلمس المحبة والشوق لسيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين بين ابتسامة طفل ودمعة شوق في عين شيخ. هنا المحبة التهامية في ذكرى مولد النبي التهامي، ذكرى مولد نبي الرحمة والمحبة.

0: صل عليه وآله. والحق أظهره محمد، والحق بين اتكلم، والكفر أهدمه وهدم، والكفر أبطله فهدم. اللهم صل على محمد يا ربي، صل عليه وآله.
1: وشهد احتفال أبناء محافظة الحديدة بذكرى المولد النبوي الشريف عرض بحري كرنفالي مهيب، تشكل من موج البحر ونخيل السويق وفلم أباسي وأودية سهام ومورين وجبال برع وجزيرة كمران وألق السماوات، عرض بميلاد الرسالة التي أشرقت بها الدنيا واستضاءت بنورها القلوب واستقام على هديها ميزان الحق.
2: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة.
1: وكان مسك الختام ظهور السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله على الأمة، ظهور يذكر بالحق ويرشد الناس لدين محمد ويحمل هم الأمة وتطلعات المسلمين. هذا الحضور المليوني الكبير والغير مسبوق لرجال حارس البحر الأحمر يؤكد أن للمصطفى مقاما في القلوب لا تحده السنوات، واليوم هنا يحتفل الوجدان التهامي بالإيمان والقيم والأخلاق والعدل والرحمة والحياة، وجدان يردد مع الكون ميلادك في الناس حي وبهجته في الروح حية. مذهبي أنا محمدي فوق معنى مذهبية، في فؤادي هاشمي والسفينة هاشمية، واليمن ما زال حي فرحته تسمى دوية. من ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات بمدينة الحديدة، محمد معوضة المسيرة.
3: لوحة جمالية شكلها أبناء وقبائل المديريات الجنوبية للحديدة بساحة مضمار الحسينية لإحياء مولد النبوي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله.

0: بكل إخلاص ومحبة وولاء تدفقت الجماهير الغفيرة من أبناء وقبائل المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة التي تهفو عشقا ومحبة للحبيب محمد نبي العالمين لتملأ ساحة مضمار الحسينية.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: نهنئ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والأمة الإسلامية لهذه المناسبة المباركة التي فيها الخير، فيها العزة، فيها الخير، فيها البركة، فيها النور.
3: حضورنا هذا اليوم مولد، مولد رسول الله، واجب علينا نقوم فيه، واجب علينا الحضور.
4: دائما نعتذر بالرسول عليه الصلاة والسلام، المولد الرسول عليه الصلاة والسلام دائم وأبد، مش إلا للحين ومن زمان.
5: نؤيد هذا اليوم ونعتز به ونحتفل به، وهو معروس في يعني في أبداننا وفي أنفسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا منذ أن وجدنا.
6: الحمد لله الذي شرفنا وكرمنا اليوم للمشاركة والاحتفال تعظيما وتشريفا لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
2: نقتدي به بأفعاله وأعماله وأقواله، ونقول للعدو إننا ثابتون في كل سنة وهو مع رسول الله
7: وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: الجميع هنا يلهج بمحبة المصطفى العدنان شفيع الخلق وهاديهم إلى النور، من رفع الله ذكره واضطرت الأرض في يوم مولده صلوات الله عليه وعلى آله.
4: احنا اليوم نحتفل بذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وضع كل شيء نقدمه،
2: ونقول للأعداء والله ما نزيد إلا صلابة وقوة وعزيمة بإذن الله بفضل الله.
8: نرسل رسالة لكل الأعداء أننا ما زلنا متمسكين بك، فيا رسول الله إن الشعب الذي ناصرك بالأمس ها هو يناصرك اليوم وسيناصرك غدا، وسنبقى على دربك.
0: يؤكد اليمانيون في هذه الحشود الغفيرة أنهم ماضون ثابتون على نهج المصطفى ومنهاجه في مواجهة التحديات والاستعداد للتضحية في سبيل الله، كيف لا وقدوتهم رسول الله حامل راية الجهاد، كيف من صلى عليه الله وملائكته والذين آمنوا ألا يحتفل بمولده من أمته. هنا الصورة تغني عن ألف قول، في قلوبهم والتنهدات، في ضميرهم وفي الصلوات، في تشهدهم والتحيات، في فرحتهم وكرههم والملمات، وفي جهادهم وانتصاراتهم والثبات، يبقى ذكرك وصلوات ربي وسلامه عليك يا خاتم الأنبياء وعلى آلك حاضرا مفضلا وسيدا للعالمين. من احتشاد قبائل المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة إحياء لمولد الرسول الأعظم أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
9: في ساحة الرسول الأعظم بالحزم اجتمعت حشود أبناء الجوف الأعلى والأسفل احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
10: اللهم صل وسلم على
11: مشهد محمدي يجسد عمق المحبة والارتباط برسول الله، وفي ساحة واحدة بالحزم مركز محافظة الجوف احتشدت الجماهير المحمدية الأصيلة من أبناء المحافظة بشقيها الأعلى والأسفل تحت راية واحدة تجسد وحدة الصف والموقف الآن بذكرى مولد النور المبين.
12: طلع البدر علينا
13: كل الشعب والله نحن عجل ناس رسول الله الكون يغسر بها
2: ليها الجوف. أهلا وسهلا بهم، ومن حضر من أبناء الجوف من مجدر وغيره، فإن احنا نرحب بالجميع الذي حضروا إلى هذه الساحة ونشكر كل العاملين.
14: رغم المسافات البعيدة رأيناهم منذ ساعات الصباح الباكر وهم يتوافدون إلى هذه الساحة ليرسموا لوحة عظيمة وأيضا ليصدروا ملحمة كبيرة جدا ويرضوا بفيض حضورهم حضورا كبيرا.
11: من الجوف الأعلى إلى الجوف الأسفل ومن كل المديريات رفرفت في الساحات الرايات وصدحت الحناجر بالصلوات وارتفعت القبضات والصرخات. الجوف بكل مديرياتها ومعها مديرية مجزرة التابعة لمارب على قلب رجل واحد وفي صف واحد محمدي الولاء والانتماء يجمعهم الإخاء والمودة والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله.
2: هذه الساحة العظيمة ساحة مركز محافظة الجوف من جميع المديريات بالمحافظة والذي تدافقوا إلى هذه الساحة من كل حدب وصوب،
5: وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المسيرة وبفضل سيدنا وقائدنا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
6: مناسبة تستحق هذا العناء وتستحق هذا التعب وتستحق أن نقطع هذه العشرات الكيلومترات من الجوف الأعلى لنحيي بين أخوتنا.
11: من قلب هذه الساحة المحمدية التي بدت في هذا العام أكثر جمالية وفاعلية وجهوزية واستعدادا من أي وقت مضى، يجسد أبناء محافظة الجوف الأحرار

0: بالموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وتقول بملء الفم لبيك يا رسول الله. ما حضرنا لنحيي المناسبة فحسب، بل لنجدد لك العهد وصدق الوعد أننا لن نتخلى عنك ولا عن الرسالة حتى تفصل الرؤوس عن الأجساد. من ساحة حزم الجوف محمد النوعة، المسيرة.
1: وشهدت ساحة المولد النبوي في مديرية حريب القراميش بمأرب حضورا جماهيريا حاشدا، إحياء للمناسبة العظيمة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

أرض مأرب الحضارة والتاريخ، حيث تتنامى جذور الأصالة وتلتقي عراقة الماضي بأنوار الهداية المحمدية، تجلت اليوم أروع صور الوفاء والارتباط بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

0: في ذكرى مولد الهدى والنور والرحمة المهدى، اكتظت الساحة في حريب الكراميج بحشود جماهيرية توافدت من المديريات الشمالية والغربية والمناطق المجاورة.
1: صلاة الله ما برق انت لأ على طه وآل البيت الأطهار حبيب الله لك.
0: هذا الاحتشاد الكبير لم يكن مجرد حضور عابر، بل رسالة عهد ووفاء بالسير على نهج النبي القويم في الصبر والجهاد والثبات لمواجهة كل التحديات والمخاطر بروح إيمانية صلبة لا تلين.
2: الرسالة التي يبعثها اليوم أبناء محافظة مأرب من هذه الساحة هي رسالة صمود وتحدي ورسالة ثبات.
3: هذا هو رسول الله الذي أسأت إليه، ونحن أنصار رسول الله وأنصار الله وأنصار دين الله، وبلغ يعرفنا فليسأل العالم عنا.
4: أبناء مأرب يعلنون جهوديتهم العالية والقتالية إلى جانب القوات المسلحة.
5: رسالة أبناء مأرب لقائد الثورة بأن احنا إلى جانبه وإلى جانب توجيهاته وإلى جانب الدفاع عن وطننا.
6: شعب اليمن بكل ما يعاني من مآسي ومن ضغوط ومن حصار ومن تآمر لا زال يقف مع رسول الله ومع الله ومع القرآن ومع السيد وفي سبيل الله.
7: في المولد النبوي بأعظم احتفال.
0: من مارب العريقة وحريب الكراميش الأبية ارتفعت راية الولاء والوفاء للنبي الأكرم لتؤكد أن أحرار هذا الوطن ماضون على الدرب يستمدون النور من هداه والعزم من جهاده. من ساحة المولد النبوي الشريف في حريب الكراميش بمارب، عبد الله سقاف، المسيرة.
8: واحتشدت قبائل المربع الجنوبي بمحافظة مأرب إلى ساحة الرسول الأعظم بمديرية ماهلية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.
0: يوم نبوي أنصاري مهيب هنا في ساحة الرسول الأعظم بمديرية ماهلية بمحافظة مأرب. احتشد الأنصار من مديريات الجوبة وجبل مراد ورحبه وحريب آل جناح وماهلية والعبدية في مشهدية محمدية عطرة بالصلاة والسلام عليه وعلى آله.
9: هذه الحشود الكريمة والقفيرة تعبر عن فرحها وابتهاجها وتمسكها بقيم وأخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكذلك بجهاده واستبساله من أجل هذا الدين. فهم جاهزون للتضحية وجاهزون للسير على نهج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله.
10: بأن أبناء اليمن في كل ساحات اليمن يحيون مولده حبا فيه واقتداء به واقتداء بجهاده.
11: وهذه الجموع رسالة كبيرة للداخل والخارج بحبنا مدى حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤكد أن هذه المناسبة السنوية لأنه ضرورية للاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه.
12: مهنئين ومباركين الشعب اليمني بهذا اليوم المبارك، ونهنئ سيد القائد عبد الملك بدر الدين سحوثي حفظه الله.
13: إن اليمن دائما وأبدا يحتفل بمولد هذا الرسول الكريم، هذا الرسول الذي خط للأمة الإسلامية للعالم كله نهج السماحة ونهج الدين ونهج الحرية ونهج الخلاص من الظلم.
0: في ساحة الرسول الأعظم بالمربع الجنوبي بمحافظة مأرب علت الأصوات وارتفعت الرايات، وتجدد عهد الأنصار بالمضي على ذات الدرب والنهج بلا وهن ولا ضعف.
14: نجدد العهد والوعد بأن احنا على عطاهم، وفي زماننا هذا مع السيد في أي وقت وزمان.
15: ونؤكد إن احنا على درب رسول الله سائرين، والعهد والولاء للسيد عبد الملك الحوثي ولقيادة المسيرة القرآنية، ونقول لهم نحن على العهد باقون وإلى الأمام يا سيدنا، فنحن جنودك أينما وجهتنا.
16: جاهزين نلقنهم دروسا لم يتلقوها من قبل، ونغير معادلة التوازن. الشعب اليمني جاهز لفك الحصار بكل ما أوتي من قوة.
17: جينا في هذا اليوم لإحياء ذكرى مولد رسول الله ولإعلان مواصلة النفير العام ضد العدوان وضد المعتدين.
18: تفرد الأعراب في تفريطهم وتخاذلهم، وتفرد اليمنيون في حبهم وولائهم واقتدائهم برسول الله، وها هي اليوم قبائل مراد وبني عبد بمحافظة مأرب يخرجون في يوم مولده مسبحين لله حمدا خالصا وثناء كبيرا على عظيم النعمة والمكرمة في مشهدية محمدية تفيض حبا وولاء وتعظيما لمن بتعظيمه دنا فتح الفتوح. من ساحة الرسول الأعظم بالمربع الجنوبي بمحافظة مأرب إسماعيل المضاحي المسيرة.
8: واحتشد أبناء محافظة دمار في ثلاث ساحات مركزية كبارا وصغارا رجالا ونساء للاحتفال بمولد الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله.

حتى لظى الصيف وأجوائه الحارة، بدأت الحشود تتوافد إلى الساحة المركزية بمدينة ذمار ليمن الله على ضيوف رسول الله بزخات مطر خفيفة لطفت الأجواء، لتبقى الجماهير العاشقة لرسول الله محمد صادحة بالصلاة والسلام عليه وآله.

0: فمن الوجوب علينا أن نحضر مولده ونحيي احتفالنا بمولده صلى الله عليه وعلى آله. رغم الأنظار، رغم تضبيط الأعداء، رغم كل العوائق، إلا سنحضر وسنكون ثابتون وصامدون بفضل الله عز وجل.
1: نجد أننا كشعب يمني ننفرد بحبنا لرسول الله، فنجاهد كما كان يجاهد، ونحمل الرحمة للعالمين كما كان يحمل، ونجاهد أعداء الله، ولن نسكت ولن نهدأ ولن يهدأ لنا بال، ونحن نحمل هذا الولاء لرسول الله.
2: ونقول للأمة العربية بأن ترجع إلى الرسالة المحمدية التي أتى بها محمد، والتي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن أولئك الأعراب الذين يردون الجاهلية الأخرى.
3: الشعب اليمني عندما تمسك برسول الله أصبح موقف قوي، لم يطبع ولم يكون عميل ولم يكن في صف المطبعين والخوانة، وكان من أول المناصرين للقضية الفلسطينية والمجاهدين في محور المقاومة كامل.
4: قد كانت الأجواء مشمسة وشديدة الحرارة حتى أفاض الله عينا بزخات الأمطار لكي تثبت به القلوب وتثبت به الأقدام، وأن هذه لمن عظمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
5: وهنا توافدت المحبات لرسول الله إلى ساحة النساء ليشاركن المحبة للرسول الأعظم في الفعالية المركزية بهذه المناسبة العطرة والغالية على القلوب الطاهرة.
6: في الوقت الذي فيه ينشغل شعب الحكمة والإيمان والجهاد بحبهم وولائهم لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، هناك من المنافقين الأعراب ينشغلون بمؤامراتهم ودسائسهم على هذا الشعب لإيقافه عن مشروعه التحرري ونصرتهم لأطفال ونساء غزة. شرف دار حبي المسيرة دمر.
7: واحتشدت إب برجالها ونسائها إلى 5 ساحات للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام.
8: في مشهد استثنائي يختزل عمق المحبة والارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي احتشاد غير مسبوق تدفقت الحشود من مختلف مديريات محافظة إب إلى 5 ساحات مخصصة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. في ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب اكتظت الساحة بجموع غفيرة من أبناء مديريات المربعات الأوسط والشرقي والجنوبي، وفي الاستاد الرياضي ساحة لحرائر المحافظة، وساحة في مدينة يريم لأبناء المربع الشمالي، وكذلك ساحة لحرائر مديريات المربع الشمالي في المديرية ذاتها، وكذلك لوحة 5 في مدينة العدين لأبناء مديريات المربع الغربي، لوحة جماهيرية واسعة تقدمت فيها مشاهد الحضور والابتهاج بهذه الذكرى العطرة.
9: يخرجون حبا وشوقا وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون ها نحن على نهجك يا محمد بن عبد الله، ها نحن أمتك يا محمد بن عبد الله، وسنمشي على خطاك، وسنجاهد وسنقاتل وسنواجه العدو الأمريكي الصهيوني.
10: خرجت وجاءت هذه الحشود الكبيرة جدا برغم أن الأمطار كانت من قبل أن تبدأ الفعالية بأكثر من ساعة، وصبرنا عند هطول الأمطار ونحن في هذه الساحة، وسنصبر في ميادين القتال بإذن الله تعالى. سنجسد مبادئ النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وسنجسد أخلاق النبي.
11: أتينا حبا به، سنأتي وقت المطر، سنأتي وقت الشدة، سنأتي وقت الرخاء، سنأتي في كل وقت. أتينا مع أبنائنا، مع صغارنا، مع كبارنا، أتينا مع النساء والرجال، أتينا كلنا صفا واحدا بمختلف الأحزاب، بمختلف الجماعات، بمختلف المشارب، كلنا أتينا مجمعين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8: اكتملت مشاهد الاحتشاد في ساحات المولد لتتسع بذلك رقعة المشهد الاحتفائي الذي تضاعفت فيه أعداد المشاركين لإحياء ذكرى مولد خير البرية، وجسدت حجم التفاعل الشعبي مع المناسبة النبوية. وأكد المحمديون أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة تتجدد معها مظاهر المحبة والولاء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
12: أحمد الله عز وجل أن وفقنا أهل الإيمان في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابقا ولاحقا، ونحن أهل النصرة وأهل الجهاد وأهل جمع الكلمة.
13: هذه المناسبة نحييها في مشاعرنا وفي نفسياتنا، ونحمل نفسية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونجسد هذه الروحية بأولادنا، ونجسد هذه الروحية بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
14: نحن من نقوم بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نترك ديننا لمن يحرقون قرآننا ويشتمون نبينا، ولن نتركه أبدا ما حين.
8: تتكامل صورة الحضور الجماهيري في محافظة إب، وبدت الساحات وقد غصت بالحشود القادمة من مختلف المديريات. في مشهد واحد تنوعت ساحاته واتحدت رسائله، احتفاء بذكرى مولد النبي الأعظم واستحضارا لسيرته وقيمه ومبادئه، في مناسبة تحولت إلى عنوان بارز للحضور الشعبي الواسع على مستوى المحافظة واليمن والعالم.
15: من بين هذه الحشود التي تملأ الساحات، تبدو محافظة إب اليوم على موعد مع مشهد جماهيري استثنائي تتلاقى فيه المديريات والساحات على محبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتبقى هذه الجموع الحاضرة شاهدة على اتساع الاحتفاء وعظمة المناسبة. من ساحة الرسول الأعظم بمدينة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
7: في الميلاد الأغر والأعظم وبحشود استثنائية وحضور لافت غير مسبوق، جددت الحشود من ساحة مربع مديريات رداع عهود الوفاء والولاء للرسول الأكرم.
16: شرفت المدينة
17: في زمن التحدي جاء المولد، وفي زمن الحصار اتسع الحضور، وفي زمن المواجهة تجدد اليقين، وفي ساحة مربع رداع اكتمل المشهد. وفود جاءت بالوفاء، وجموع أتت بالمحبة، وأجيال حضرت بالولاء.

0: وفي مشهد مهيب اجتمعت القبائل والأبناء، الآباء والأحفاد، الكبار والصغار جاءوا من قريب وبعيد. الساحة اختصرت جغرافيا المربع كلها وجمعت قلوبه على محبة واحدة وغاية واحدة وموعد واحد. فكان العنوان الأبرز لهذا المشهد تحد حضور ويقين.
1: ساحتها كنها ربح عليها يطل ربيع طله يقبل فرحة أطفالها تتنفس الفل خضراء السواجي تمل من شوفها لو من الخيل خيالها.
2: ولدت ذكرى بحبك يترجم في غداء عبد الله الطاهرية كل قرية للعدى ثم للدم كل عزلة منطقة عسكرية.
0: الساحة لم تكن مجرد مكان للاحتفال بل مقياسا لوفاء محمدي خالص. وفي هذا الحضور اللافت تأكيد أن المولد ليس ذكرى تستعاد بل روح تتجدد وعهد يتأكد ويقين لا يؤد. وكلما اشتدت المحن ازداد الحضور وكلما ضاق الحصار اتسعت القلوب.
1: اهدي منا يا رسول الهدايه مع الخوف لو تجي 50 دولة وضعف اضعافها ما خشينا جمع الاحزاب رصينا الصفوف عين في الساحه والاخرى على مشوافها نحتفل والعز معنا في الساحه يطوف والعمالة في المذلة تهز أرداءها.
0: ومن هذا اليقين ينظر اليمنيون إلى كل مولد باعتباره محطة جديدة يستقبلونها بالأمل ويودعونها بالعزم ويترقبون ما بعدها من تحولات وانفراجات وانتصارات.
3: وهكذا ومع كل ربيع محمدي يكتب اليمنيون فصلا جديدا من الوفاء والولاء والانتماء ويترقبون فصلا جديدا من النصر والتمكين من ساحة مربع رداع بمحافظة البيضاء عباس حسين المسيرة.
4: شهدت ساحة مدينة البيضاء بمحافظة البيضاء احتشادا نبويا لأبناء 7 مديريات في المحافظة تعبيرا عن الفرحة بالنعمة الربانية وتأكيدا على التمسك بالنهج النبوي المحمدي.
5: في ساحة فاضت حبا وولاء للنبي الأكرم كان لأبناء محافظة البيضاء في يوم ميلاده المبارك حضور واسع وتنوع بالشخصيات العلمائية والوجاهات الاجتماعية. الساحة النبوية في مدينة البيضاء احتشد لها أبناء المحافظة من 7 مديريات من المدينة وريفها والزاهر وذي ناعم ومكيراس ومسورة والصومعة أتوها عشقا لنبيهم واحتفوا بأعظم خلق الله في المعمورة.
6: مولد أمه بأكملها، مولد أحيا أمه وأحيا شعوب وأحيا أمم وأحيا ونصب نظام للأمة الإسلامية.
7: هذا فضل علينا من الله سبحانه وتعالى في أعيادنا وفي بلادنا بلاد الإيمان بلاد الحكمة والإيمان.
8: كما نبارك الضربات التي سطرها وقام بها قواتنا المسلحة ضد هذا المعتدي الباغي.
5: صلوات محمدية نبوية عبرت بالمحتشدين هنا إلى زمان أجدادهم الذين استقبلوا نبيهم الأكرم وعزروه ووقروه وتزينت بها ساحة الفعالية المركزية ومع إطلالة قائدهم أنصتوا لخطابه وبيانه بثبات تحت هطول الأمطار وفي ظلال فرحة واستبشار بالنصر المبين.
9: وأنا أسأل من الله العلي العظيم من يجعل قلوبنا مربوطة بمحمد بن عبد الله وبسيدنا وقائدنا عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله الذي مزنا وارفع رؤوسنا واخرجنا الى الساحه.
10: وانا اقول له هز واحنا معك، وعليك تامر وعلينا التنفيذ بدون اي تردد، واعتبر راس عدك الايمن في السراء والضراء ولا نرجع.
11: وهذا عند العجيب انما يدل على اننا شعب عريق مسلم.
5: انها حفاوه بيضانيه باغلى المناسبات الدينيه، وتعظيم لمقام النبي الاكرم في يوم ميلاده المبارك.
12: إحياء هو الأول من نوعه يجري في هذه المدينة بمحافظة البيضاء. تميز المحتشدون بداخلها في إظهار محبتهم لخاتم الأنبياء والمرسلين، وشكلوا مع مختلف ساحات المحافظات الأخرى لوحة ولاء ووفاء لا نظير لها في وجود. من ساحة مدينة محافظة البيضاء سمير المترب في المسيرة.
4: توافد أبناء محافظة ريما لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ساحة الرسول الأعظم بمركز المحافظة الجبين بحضور غير مسبوق.
13: طلع البدر علينا،
14: في يوم الربيع المحمدي، في يوم تعظيم وتقديس أشرف خلق الله أجمعين محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبهذا الحشد الجماهيري المهيب غير المسبوق. اقتضت ساحة الرسول الأعظم بالمحبين لخير خلق الله تعالى من مختلف مديريات وعزل محافظة ريما.
15: والله رسالتنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أننا نحتفل بمولدك يا رسول الله، وهذا شرف عظيم لنا ولأبناء الأمة اليمنية والإسلامية كافة والعربية، ونحن أحفادك يا رسول الله ونحن أنصارك جيلا بعد جيل إن شاء الله.
16: هو يمثل امتدادا لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. اليوم يتجلى الإيمان وتتجلى الحكمة في هذا الحضور محبة وتعظيما وتقديسا لرسول الله محمد.
17: وها هم أحفاد أنصار الله اليوم يحيون هذه الذكرى العظيمة، معلنين تمسكهم برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أسوة وقدوة في ظل ما يتعرض له رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من إساءة من اليهود والنصارى وأعوانهم في من الأعراب المنافقين.
14: التعبير عن الفرحة والامتنان والشكر لله تعالى على نعمة الرحمة المهداة صلوات الله عليه وعلى آله جسدته هذه الحشود الوفية التي حضرت تلهفا وشوقا ومحبة وولاء لسيد الخلق لترسم لوحة محمدية تجسد عظيم الانتماء الأنصاري لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
18: تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله، وذلك لحضور مولد الرسول الأعظم محمد بن عبد الله الصادق الأمين.
19: ونحن أحفاد الأنصار على نهج أجدادنا الأنصار اليوم جينا نجدد ولاءنا لك يا رسول الله ونقول ربك يا رسول الله.
20: اليوم نقول العالم أجمع بأننا اليوم خرجنا في هذه الساحة المباركة اقتداء وتأسيا وارتباطا وولاء وحبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
21: الأمة العربية والإسلامية، انظري إلى هذا الشعب الكريم، انظري إلى هذا الشعب المجاهد، انظري إلى أنصار رسول الله، انظري أيتها الأمة، انظري كيف يحتفوا برسولهم، كيف يقتدوا برسولهم، كيف يتمسكوا بدينهم.
22: هذه المناسبة العظيمة سنحتفل برسول الله عز وجل، سنرضي ربنا بإذن الله وسنرضي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله، وسنغضب أعداء الله الذين هم أشد عداوة للإسلام والمسلمين، أمريكا وإسرائيل وأوليائهم من الكفار والمنافقين.
23: فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا،
0: متوشحين باللون الأخضر، مهللين مكبرين، معلنين الولاء والانتماء لرسول الله، مجددين العهد والبيعة. ها هم أبناء محافظة ريمة يجددون لك يا رسول الله العهد أنهم على دربك ماضون. من ساحة الرسول الأعظم بمحافظة ريمة عطف المرشدي المسيرة.
4: وشهدت ساحة مدينة الجبين بمحافظة ريمة احتفالية نسائية حاشدة، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واكتظت الساحة بالحشود النسائية في الفعالية التي نظمتها الهيئة النسائية بالمحافظة في مشهد عكس مستوى التفاعل الشعبي والاهتمام بإحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دلالات إيمانية وثقافية وتربوية في نفوس أبناء الشعب اليمني. وأكدت الكلمات أن المشاركة الواسعة في إحياء ذكرى المولد النبوي يجسد محبة اليمنيين وتعظيمهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحرصهم على الاقتداء بمسيرته العطرة ونهجه القويم. واحتشد أبناء محافظة الضالع في ساحتين مركزيتين في مديريتي دمت والحشا احتفاء وابتهاجا بمولد الرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم.

0: في يوم مولده الشريف ومع هطول الأمطار، رسمت الضالع لوحة نورانية كبرى تدفقت حشودها من كل حدب وصوب في مديريتي جبن ودمت إلى ساحة الرسول الأعظم بمديرية دمت، ومديريتي الحشا وقعطبة إلى ساحة الرسول الأعظم في مديرية الحشا، ملبية نداء الهدي ولاء ووفاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، حيث غصت الساحتان بطوفان بشري فاح منه شذى المحبة وعلت فيه رايات النصر وتعانقت فيه القلوب تعظيما لخاتم المرسلين. مشهد مهيب تلاقت فيه أجيال الإيمان، الشيوخ بخطواتهم الواثقة والشباب بعزيمتهم الصادقة والأطفال ببراءتهم المشرقة، متوشحين بالخضرة في تلاحم شعبي منقطع النظير، جسد أصالة الأنصار وحب الأبرار للنبي المختار. ومن قلب هذا الاحتشاد المزلزل صدحت الحناجر بهتاف الحق والحرية، لتصل الرسالة إلى الآفاق واضحة المعالم لكل الطغاة والمستكبرين وأذنابهم، أن لرسول الله جنودا أوفياء وأمة لا تنكسر رايتها ولا يخبو نورها ولا تهون عزائمها مهما تمادى المعتدون وتكالب المغرضون. اليوم تجدد عهد الأنصار وتلاقت القلوب والأبصار تعظيما لخير الأخيار. هنا هتفت الضالع بكل شموخ واعتزاز وقطعت كل صوت خوان ومنحاز، لبيك يا رسول الله، نور لا ينطفئ وضياء لا يخبو وعهدا خالدا على مر الدهور والعصور. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
1: من جبال المحويت وسهولها ومدنها وأريافها أقبلت المحويت لساحة الرسول الأعظم، محتفية بتعظيم الرسول ومتأسية بمواقفه ومناصرة على منهجه ومبادئه السامية.
2: الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بدون
3: مرحبا يا نور عيني، مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا.
4: في مشهدية نبوية يمانية أنصارية تعكس أعظم صور التعظيم والمحبة والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتشد أبناء المحويت يجمعهم حب نبيهم وتعظيمه وتقديسه. المحويت في يوم محمدي أغر تملأ ساحة الرسول الأعظم بالحشود المحمدية من جبالها وسهولها ومدنها وقراها، تجدد العهد لرسول الله بالمضي على نهجه.
5: من حفاش،
6: من رأس حفاش، من جبال حفاش،
5: من جبال حفاش، من أعلى جبال جاء لأجل هذا مولد النبي ولأجل ذكرة محمد عليه الصلاة والسلام.
7: فهذا مولانا سيدنا رسول الله وحبيبنا رسول الله ومؤيدنا رسول الله ومحتفل برسول الله، ونقول لبيك يا رسول الله.
8: مديرية الطويلة، أتينا إلى ساحة الرسول الأعظم لكي نعبر عن فرحنا ونجدد عهدنا ونجدد ولاءنا لله بالأول، ثم لرسوله، ثم للسيد عبد الملك عبد بن بدر الدين الحوثي.
9: فنحن نكتدي برسول الله الرسول الأكرم لهذه الأمة.
10: في مولد الهادي محمد شعب اليمن أثبت وجوده، به نحتفل، به نحتفل والكل يشهد. هذا النبي وإحنا جنوده، هذا النبي وإحنا جنوده.
11: وانا عليك صلي، وانا عليك صلي، صلي ما ملي.
4: رغم اتساع ساحة الرسول الأعظم إلا أنها بدت ضيقة لتستوعب حشد المحويت ونفيرها، حشد فاضت به الساحة من زخمه ومواقفه ورسائله، رسائل ارتباط بالنهج المحمدي خلف أعلام الهدى، ذودا عن المستضعفين ودفاعا عن مقدسات الأمة.
9: وأنه مهما كانت هذه الجرائم الصهيونية الأبسينية باتجاه القرآن الكريم ومقدساتنا ومحاولاتهم للإهانة من إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فإن الشعب اليمني هو الذي سيذود عن هذه المقدسات.
12: مجددين العهد لله ولرسوله على المضي على هذا الخط وعلى هذا المسار، مسار يعني الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في المسار التأسي وكذلك الجهاد والصمود.
13: نحن يا سيدي نراهنك أن على دربك ماضون، فإن أردت بنا أن نضرب الجبال ضربناها وأن نخوض البحار خضناها.
4: هو تعبير عن الولاء العظيم لرسول الله محمد صلوات الله عليه وآله ولرسالته ومنهاجه، منه يستمد اليمنيون صمودهم وثباتهم بالموقف الحق بعزم وقوة وثبات.
14: من موقع الاهتداء والاقتداء والتأسي به ومن واقع التعظيم لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يحيي اليمنيون ذكرى مولد المختار، وهم الذين ما غابوا عن مبدأ وما تخلفوا عن قضية ولا تباطؤوا في نصرة. هكذا الأنصار وأحفاد الأنصار، وهكذا العشق المحمدي، وهكذا اليمن. من ساحة الرسول الأعظم بمحافظة المحويت، شرف العياني، المسيرة.

0: استشهد 7 فلسطينيين بعضهم متأثرين بجراحهم جراء قصف صهيوني على مواصي خان يونس ومدينة دير البلح وجباليا في قطاع غزة. وفرت مصادر فلسطينية عن استشهاد 3 وعدد كبير من الجرحى بقصف مسيرات العدو قرب مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفاد المصدر بمستشفى ناصر باستشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة إثر قصف نفذته مسيرة صهيونية واستهدف تجمعا لمدنيين في مواصي مدينة خان يونس، فيما استشهد 3 فلسطينيين جراء غارات العدو المتفرقة على خان يونس. 2 منهم استشهدا متأثرين بجراحهما التي أصيب بها أمس، بينما كان الشهيد الثالث قد أصيب قبل نحو 2 أسبوع. واقتحمت قوات العدو الإسرائيلي بقيادة المجرم بن كفير مخيم قلانديا وفرضت سيطرة كاملة على محيط معهد قلانديا التابع لوكالة الأونروا تمهيدا للسيطرة عليه، حيث قامت بطرد موظفيها وصادرت هواتفهم ومنعت وسائل الإعلام والمواطنين من الاقتراب. وأفادت مصادر فلسطينية عن إصابة عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام قوات العدو لمجمع الأونروا في قلانديا شمال القدس المحتلة، وتعد المنشأة الوحيدة في الضفة الغربية التي تقدم تعليما تقنيا مجانيا للاجئين وذوي الدخل المحدود. ويرتبط هذا الاقتحام بمخطط استيطاني يستهدف أراضي المعهد ومطار القدس لإقامة حزام استيطاني يعزل المدينة عن الضفة الغربية. هذا وفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 فلسطينيين اليوم الثلاثاء خلال هجوم نفذه مغتصبون على بلدة جناتة جنوب شرقي مدينة بيت لحم، كما قامت قوات العدو باقتلاع أكثر من 100 شجرة زيتون معمرة في بلدة برطعة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. قال القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية العميد مجيد ابن الرضا اليوم الثلاثاء إن طهران تعتبر أي ضغوط تستهدف معيشة الشعب الإيراني وأمنه جزءا من الحرب. وأكد ابن الرضا أن اقتصاد الشعب وراحته ورفاهيته إلى جانب أمنه تندرج بالنسبة إلى إيران ضمن نطاق المجال الدفاعي، وأضاف أن على الجهات التي توسع نطاق الضغوط على إيران أن تدرك أن طهران ستعمل بدورها على توسيع نطاق ردها في إطار المصالح الوطنية والدفاع عن الشعب الإيراني. ناقش وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان في طهران إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وفي بيان مشترك أكد البلدان أن المشاورات ركزت على استئناف المناحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادتهما وحقوقهما السيادية، كما ستتواصل المفاوضات الفنية بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية ذات الصلة. وسط ضغوط متصاعدة وحسابات دقيقة تتزاحم المبادرات والرسائل السياسية والقنوات الدبلوماسية بحثا عن مخرج للمواجهة المحتدمة بين طهران وواشنطن.
1: بعد ساعات فقط من زيارة قائد الجيش الباكستاني، يحط وزير الخارجية العماني في طهران تحرك دبلوماسي لافت وبالغ التعقيد على خطين متوازيين. إنه سباق مع الوقت، وربما تكون الفرصة الأخيرة لمنع انفلات المشهد واحتواء التصعيد قبل انزلاقه نحو انفجار أوسع.
2: لا يمكن فصل التحرك الباكستاني والعماني عن تطورات الوضع. هنالك مسعى باكستاني لإعادة إحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن بالتوازي مع تحرك إيراني عماني لإنهاء ترتيبات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، ربما يكون هرمز نقطة البداية، لكن ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها لن يفتح المضيق ولن يكون هنالك حوار.
1: طهران لا تثق بواشنطن بعد تنصلها من بنود مذكرة التفاهم، فالثقة تآكلت والحرب الاقتصادية تحولت إلى رأس حربة الصراع في محاولة أمريكية لإخضاع إيران وتوجيه الضربة القاضية إليها. لكن موقف طهران يبقى حاسما وواضحا، لا استسلام تحت الضغط ولا تنازل تحت التهديد ولا اتفاق يفرض بالنار.
3: عزل إيران اقتصاديا ليس سوى مجرد أحلام. ترامب لجأ بعد فشله إلى خيار العقوبات القصوى. إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي وسترد على أي فعل سواء كان عسكريا أو اقتصاديا لحماية أمنها القومي.
1: ما لم تصحح واشنطن نبرتها فلن يتغير شيء بحسب المراقبين. أما الحرب الاقتصادية فإنها ستدفع طهران إلى توسيع الميدان ضمن حرب الإيرادات وحرب الكرامة.
4: في الدقيقة 90 تتقاطع الحرب الاقتصادية مع المسار الدبلوماسي، فمن طهران إلى مسقط وإسلام أباد حراك متسارع لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: عكست التعليقات الصهيونية على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران تشكيكا كبيرا من قبل الخبراء في كيان العدو بمدى قدرة الولايات المتحدة على محاصرة إيران اقتصاديا ومدى فعالية العقوبات في دفع إيران للتراجع.
5: إحباط الصهاينة من سياسة العقوبات الأمريكية ضد إيران عكس قناعتهم بعدم جدوى هذه العقوبات ضد دولة تحملت مختلف أنواع العقوبات على مدى عقود ولم تخضع، فيما كان رهان الصهاينة الأفضل أن تواصل الولايات المتحدة حربها العسكرية لتدمير كل مقومات الاقتصاد الإيراني. القراءات داخل كيان العدو أشارت إلى خطوة وزير الخزانة الأمريكي حول ما تسمى بالعقوبات الخانقة، ورأوا فيها إنذارا غير مكتمل الجوانب سيواجه مصاعب كبيرة، ويرجح أنه لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة.
6: العقوبات المفروضة على الدول المتاجرة مع إيران موجودة منذ أكثر من 10 سنوات، وشملت إدارتي ترامب الأولى والثانية وإدارتي أوباما وبايدن، وكان السؤال دائما يكمن في مدى تطبيقها. فالولايات المتحدة فرضت عقوبات للعقود دون أن تؤدي لإسقاط النظام أو تغيير سياساته الإقليمية أو برنامجه النووي، ويبقى السؤال إلى أي مدى تستعد واشنطن للإصرار على التنازلات، خاصة أمام دول يصعب الضغط عليها مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وتركيا، وهم الشركاء التجاريون الرئيسون لإيران.
7: من بين كل الخيارات السيئة، خيار العقوبات الاقتصادية هو الأقل سوءا. وما هي عيوبه؟ عيوبه هي أنه يوجد لدى الإيرانيين قدرة على الصمود وتوفر خططا بديلة، ولديهم طرق للتعامل مع هذا الأمر، فلديهم احتياطيات كبيرة جدا، ولديهم العملات المشفرة، ولديهم الصين كحليف ضمني يعرف كيف يساعد في القنوات الخفية، ولديهم طرق عديدة للقتال في هذا المجال قبل أن ينهاروا.
5: من جهة أخرى قال رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو إن إيران حاولت اغتيال نجله، وقد شككت أوساط صهيونية في توقيت هذا الكشف واعتبرت أنه مرتبط بالانتخابات.
8: نتنياهو قال إن إيران استهدفت أحد أبنائه وحاولت اغتياله، في حين هناك من يسأل كيف يمكن أن يكون ابن نتنياهو يائير محميا بهذه الطريقة، وأيضا زوجة نتنياهو وأيضا ابنه الثاني أفنير، بينما على سبيل المثال غادي آيزنكوت لا يحظى بفرصة الحصول على حراسة الشباك نفسها.
5: يشار إلى أن المجرم نتنياهو لجأ منذ الحرب الأخيرة ضد إيران إلى اتخاذ إجراءات مشددة في نشاطاته وتحركاته داخل الكيان الصهيوني وخارجه، خوفا من تعرضه للاغتيال.
0: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم سوريا عن قائمة الدول الداعمة لما يسمى الإرهاب كتصنيف وضعت عليه البلاد منذ عام 1979 نتيجة دعمها لحركات المقاومة ووقوفها في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي. ينتهي هذا التصنيف اليوم بعد وصول الجماعات المسلحة للسلطة وتقديمها التنازلات للعدو الإسرائيلي ومواجهتها لحركات المقاومة.
9: سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء.
10: من دولة صنفتها واشنطن راعية لما يسمى الإرهاب منذ عام 1979 إلى سوريا الجديدة في عهد الجولانية، ترفع الولايات المتحدة اسمها من القائمة وتشطب هيئة تحرير الشام التنظيم التكفيري الذي وصل إلى السلطة في سوريا من قوائم العقوبات والتصنيف. قرار يفتح باب التأهيل السياسي والاقتصادي، لكنه يطرح سؤالا: هل تغيرت المعايير الأمريكية أم تغير موقع سوريا في المعادلة الإقليمية؟ واشنطن تتحدث عن التزامات السلطة الجديدة، لكن هل يعني ذلك أن سجلها أصبح نظيفا؟ وهل توقف العنف؟ في الساحل والسويداء سقط آلاف الضحايا في موجات عنف وانتهاكات واسعة، وثقت تقارير حقوقية عمليات قتل وإعدامات بحق مدنيين، فهل لا تدخل هذه الوقائع في الحساب الأمريكي؟ وهل يصبح ما يسمى الإرهاب جريمة فقط عندما تكون سوريا في مواجهة واشنطن وحلفائها؟ هنا تظهر المفارقة. سوريا التي بقيت على القائمة لعقود كانت تدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وتحتفظ بعلاقاتها مع قوى محور المقاومة وتقف في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما اليوم وبعد وصول تنظيم تكفيري كان مدرجا على قوائم ما يسمى الإرهاب إلى السلطة، وابتعاد سوريا في عهد الجولاني عن محور المقاومة وفتح قنوات التواصل مع واشنطن والدخول في ترتيبات أمنية مع العدو الإسرائيلي تنقلب المعادلة. فهل كان المطلوب سابقا التخلي عن دعم المقاومة للخروج من القائمة؟ وهل تصبح اليوم التنازلات للعدو الإسرائيلي ثمنا مقبولا للغفران الأمريكي؟ واشنطن لا تمنح شهادة براءة أخلاقية، بل تعيد تأهيل سلطة تغيرت وظيفتها الإقليمية. فسوريا التي دعمت المقاومة عوقبت باسم الإرهاب، أما سوريا في عهد الجولانية حين ابتعدت عن المقاومة واقتربت من واشنطن والعدو الإسرائيلي فتفتح لها أبواب التأهيل. فهل ما يسمى الإرهاب جريمة بحد ذاتها أم تهمة تتغير عندما تتغير المصالح؟
0: وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة .net.ye في أمان الله.

0: اف ام،
1: افاق اف ام،
0: صوت الهدي النبوي،
1: صوت الهدي النبوي.
2: صلوا على المصطفى جمعه طه النبي نسل عدنان، يا مولد للبشر جمعه ما

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية.

0: فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئاً بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأرسى دعائم الحق والعدل، صابرا ثابتا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات في كل ساحات الاحتفال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومبارك لكم ولكل شعبنا العزيز ولكل أمتنا الإسلامية بحلول هذه المناسبة المجيدة والذكرى المباركة العزيزة، ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد لهو في صدارة الشعوب الإسلامية في إحيائه لهذه المناسبة المباركة تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضل الله وتوقيرا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وترسيخا للانتماء الإيماني والهوية الإيمانية وتذكيرا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستلهاما للدروس منها في مقام التأسي والاقتداء وتعزيزا للارتباط الإيماني برسول الله من موقعه في الهداية والقيادة والقدوة والأسوة كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي إطار نهضة شعبنا العزيز الإيمانية التحررية وحركته على أساس القرآن الكريم وسعيه للتوجه نحو بناء النموذج الحضاري الإسلامي وفق تعليمات الله تعالى ورسالته المباركة، وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر. كما أن الحضور الشعبي في هذه المناسبة المباركة في يمن الإيمان لا مثيل له في كل أنحاء الأرض قاطبة، وهو من مصاديق الحديث النبوي الشريف الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومن تجليات التقوى كما في الآية الكريمة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن مظاهر الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن هذه المناسبة المباركة وهي مرتبطة برسول الله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله تذكرنا به وبالرسالة الإلهية لهي عظيمة الشأن، وهي مناسبة عظيمة العطاء فيما يستفاد منها ومن نورها وبركاتها التي أودعها الله فيها في مرحلة نحن كأمة مسلمة أحوج ما نكون إلى إعادة التقييم لواقعنا والسعي لترسيخ صلتنا الإيمانية الواعية بالرسالة الإلهية منهجا لحياتنا في كل المجالات وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة وقائدا وهاديا وأسوة لنا، وأن نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض والمنحرفة عن رسالة الله تعالى والتي يقودها اليهود وتحمل رايتها في عصرنا وزماننا الحركة الصهيونية وأتباعها في الغرب الكافر بأهدافهم الشيطانية وهجمتهم الوحشية الإجرامية التي يستهدفون بها أمتنا الإسلامية ويسعون للسيطرة على شعوبنا واستعبادها وإذلالها واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
3: إن والطاغوت الظلامية الظالمة المجرمة وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل باتت في هذه المرحلة مكشوفة ومفضوحة لشعوب أمتنا الإسلامية ولشعوب العالم أجمع فيما هي عليه من طغيان وإجرام وظلم ووحشية وانسلاخ عن القيم والأخلاق الفطرية، وبأنها الامتداد الظلامي للمنحرفين عن رسالة الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، والمحاربين لامتدادها الأصيل المتمثل بالدين الإسلامي الحنيف وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتاب الله المجيد القرآن الكريم. إننا في هذه المناسبة المباركة نذكر أنفسنا وأمتنا بعظيم نعمة الله علينا برسوله ورسالته وكتابه ودينه الحق الإسلام العظيم، النعمة التي أنقذنا بها من ظلمات الجاهلية ورجسها ومفاسدها وضلالها، والنعمة التي جعلت من الأميين البدائيين الضائعين في المتاهات أمة عظيمة تتحرك برسالة الله تعالى وتحمل أقدس هدف وأعظم راية بقيادة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقلتهم من حالة الجهل والبدائية إلى معارف القرآن الكريم كتاب الله المجيد ونوره وهديه العظيم، وإلى التزكي بمكارم الأخلاق والارتقاء الإيماني، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما قبل بعثة الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ظلمات الجاهلية قد أطبقت على المجتمعات البشرية نتيجة لانحراف الناس عن رسالة الله تعالى وتحريفهم لتعاليمها ومعارفها، ففي الفترة الممتدة ما بعد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى ما قبل مولد خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، كان أهل الكتاب اليهود والنصارى قد تعاظم مع الزمن انحرافهم عن رسالة الله تعالى ومخالفتهم لتعاليم الله وتحريفهم لكتب الله، وتحولوا إلى ضالين مضلين ومفسدين ظالمين، واندمجوا مع الطاغوت، وكانت النماذج المستقيمة حالة نادرة فيهم ومنعزلة عن موقع التأثير، وكان غيرهم من المجتمعات الوثنية في ضلال مبين، كما هي حالة العرب آنذاك. وفي تلك الوضعية تفاجم الشر وعظم الطغيان وانتشر الفساد وعم الظلم وتناقص الخير وتضاءلت القيم الفطرية، وأصبح الواقع البشري مأساويا وكارثيا، وكان المجتمع البشري أحوج ما يكون إلى منقذ رباني يعيد للإنسانية اعتبارها ويضيء للبشرية دربها بنور الله تعالى ويهديها إلى الصراط المستقيم. وكان من أعظم الإرهاصات لمولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الحادثة العجيبة، هلاك أصحاب الفيل، الجيش الموالي للروم والذي كان يريد غزو مكة وهدم الكعبة المشرفة والحيلولة دون قدوم الخلاص، حينما كانت العلامات والمؤشرات والبشارات تدل على اقتراب مولد الرسول الخاتم واقتراب موعد الفرج والخلاص للبشرية، اتجه جيش أبرهة بقوته وإمكاناته التي أخافت العرب وأرهبتهم فلم يجرؤوا على التصدي له بالرغم من مكانة الكعبة المشرفة في أنفسهم. وحينما اقترب من مكة أرسل الله الطير الأبابيل عليهم كما قال تعالى ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. في ذلك العام المعروف بعام الفيل في شهر ربيع الأول منه ولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم صلوات الله عليهما، وتحققت دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل التي تضمنت البشارة بقدوم هذا المولود المبارك في حقبة من الزمان المتأخر، كما في قول الله تبارك وتعالى وهو يذكر دعاءهما وهما يبنيان الكعبة المشرفة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما تحققت بشارة نبي الله موسى ونبيه عيسى عليهما السلام به، وقد كان من البشارات العظيمة التي وردت في كتاب الله التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام، تلك البشارة التي تضمنت المواصفات المهمة البارزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ولأتباعه الحقيقيين الصادقين، كما أخبر الله عن ذلك في القرآن الكريم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إن هذه البشارة التي ذكرها الله في التوراة وبشر بها نبي الله موسى عليه السلام تبين المنهج الحقيقي لامتداد المسيرة الرسالية الإلهية، وتقدم المعالم الواضحة والمواصفات الدقيقة التي تشخص الاتجاه الصحيح والامتداد الأصيل لرسالة الله ورسله وأنبيائه. محمد رسول الله اصطفاه الله واختاره وأعده لأقدس وأعظم وأشرف مهمة ومسؤولية، وأرسله رحمة للعالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال في القرآن الكريم: وكفى بالله شهيدا. فهو امتداد لرحمة الله تعالى وعزته وحكمته وملكه. وكما جعل الله سبحانه وتعالى لختام النبوة والرسالة أكمل وأعظم رسله وأنبيائه، جعل ختام كتبه ومحتوى رسالته القرآن الكريم أعظم كتب الله، فهو كما قال عنه: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وفي منزلته العالية كما قال عنه: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وفي سعة معارفه كما قال عنه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنه الحق الخالص الذي قال عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو المعجزة الخالدة التي قال عنها: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إنه النور الذي أنزله الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس به من الظلمات، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وتحرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مبلغا وهاديا ومبشرا ونذيرا، تحرك به مجاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحفظه الله للأجيال إلى قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محمد رسول الله، ولأنه رسول الله فهو القدوة والأسوة، وهو في موقع الهداية والقيادة، وهو حجة لله على عباده. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والذين معه بكل ما تعنيه الكلمة، معه متبعين له، معه متمسكين برسالة الله، معه مهتدين بكتاب الله، معه في مسيرته ومنهجه وموقفه، ومعه في المواصفات المذكورة في بشارة الله به وبهم، معه لا تعني مجرد الانتماء العام، بل الانتماء الصادق القائم على الاتباع والولاء والموقف. أشداء على الكفار، الكفار هم أعداء الرسالة الإلهية الصادون عنها والمعارضون لها، وهم الطاغوت المستكبر الذي يسعى لاستعباد الناس من دون الله، وهم أولياء الشيطان يعملون على إغواء وإفساد الناس ليتمكنوا بذلك من السيطرة عليهم والتحكم بهم والاستغلال لهم. إنهم منبع الشر والفساد ومنبع الإجرام والظلم ومصدر الضلال، يسعون لتقديم بدائل عن رسالة الله وتعاليمه وفق أهوائهم لتحقيق أهدافهم الشيطانية، وهم يمارسون الجبروت بكل شدة وقسوة، ويسحقون الشعوب المستضعفة بكل شدة، ويرتكبون أبشع الجرائم دون أي اعتبار ولا اكتراث للضمير الإنساني. إن الشدة سمة أساسية في سلوكهم الإجرامي والظالم، وفي طغيانهم وجبروتهم، وهم على الدوام في موقع العدوان والطغيان، بمثل ما عرف العالم عن جرائم العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولذلك لا بد من الشدة لوضع حد لإجرامهم وإيقاف ظلمهم ومنعهم من محاولة فرض باطلهم على الناس، إذ لا يتهيأ التمسك بالرسالة الإلهية والالتزام بتعاليمها والثبات على منهجها إلا بالصمود في وجههم والتصدي لعدوانهم وشرهم والتحرر من هيمنتهم والامتناع من التبعية لهم. إن الشدة عليهم تتجلى موقفا قويا ثابتا صريحا معلنا، وتتجلى ثباتا على الحق والرسالة الإلهية وتمسكا بها وإباء وصلابة، وتتجلى جهادا في سبيل الله وتضحية وصمودا مهما كانت وحشية الكفار ومستوى جبروتهم. إنها شدة المقت للفساد والكراهية للظلم والإشمئزاز الفطري من الطغيان والغضب لله على أعدائه. إنها شدة نابعة من إيمانهم بعظمة الحق وسوء الباطل وآثاره الوخيمة والكارثية على الناس في حياتهم في الدنيا وعلى مستقبلهم في الآخرة. رحماء بينهم، وهم رحماء لأن شدتهم ليست نزعة إجرامية ولا انفعالا مزاجيا ولا حالة عدوانية، وإنما هي شدة بالحق وللحق في ضوابط الأخلاق والقيم وبمقتضى الحكمة وتحت سقف العدل. رحماء بينهم، إنها الرحمة التي تجسد تعاليم الله في رسالته، رحمة يتجلى أثرها في وجدانهم ومشاعرهم وفي إحسانهم وتعاملهم وفي علاقاتهم واهتماماتهم، وهي عامل عظيم من عوامل إخائهم ووحدتهم وتعاونهم وبالتالي قوتهم. تراهم ركعا سجدا، فهم خاضعون لله وعابدون له وسليمون من حالة التكبر والغرور والأنانية، يعبدون الله ويعبدون أنفسهم له ويسلمون لأمره وينقادون لتعاليمه بكل إخلاص، فهم متحررون من الأطماع الدنيئة والأهداف الرخيصة والأنانية الشخصية، لأن آمالهم ومبتغاهم من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد ارتسمت معالم هذه الصفات في حياتهم، كما ارتسمت معالم السجود لله في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهكذا هي المواصفات، وهكذا كانت مسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه الصادقون امتدادا لمسيرة الرسل من قبله، وهكذا يبقى امتدادها الأصيل في الأجيال في مقابل المستقبل الظلامي الذي يطرأ فيه صعود مؤقت قائم على الظلم والإفساد في الأرض، يؤول حتما إلى السقوط، كما ذكر الله في القرآن الكريم وفي التوراة عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن الدلائل الواضحة أنهم يتجهون نحو الانهيار وإلى نهاية عتوهم والتمكين لهم، إنه إلى نهاية وإلى زوال. وإن المستقبل الحقيقي والتمكين الإلهي والظهور المحتوم هو للإسلام وللرسالة الإلهية، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الأمة الإسلامية تتحمل مسؤولية عظيمة في تفريطها بمسؤولياتها المقدسة التي تحظى من خلال النهوض بها بتأييد الله ونصره. وإن معاناة الشعب الفلسطيني الرهيبة من الطغيان والإجرام الصهيوني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي سائر فلسطين، والانتهاك المستمر والمتكرر لحرمة المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل هو من نتائج ذلك التفريط. وكذلك المخاطر التي تهدد الأمة بكلها نتيجة لأطماع الصهيونية وتحركها تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا الإسلامية بشكل عام، والتي أتى في إطارها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والاعتداءات المستمرة على لبنان، والاستباحة المستمرة لسوريا، والاستهداف المستمر لليمن. كل ذلك يدل بشكل قاطع على أن الخيار الصحيح لأمتنا هو التحرك وفق تعاليم الله تعالى بحمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، والأخذ بأسباب النصر، والتمسك بالقرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد تجلت ثمرة الثبات على هذا الخيار الصحيح في الانتصار العظيم الذي تحقق للجمهورية الإسلامية في إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وفي ثبات محور الجهاد والمقاومة في مختلف جبهاته في لبنان وغزة واليمن والعراق بالرغم من جبروت الأعداء، وفي نهضة شعبنا اليمني التحررية وجهاده في سبيل الله تعالى.
4: الله
3: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبدا بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المختوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إنني في ختام هذه الكلمة أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذل الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس،
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق تعاليت عن صفة المادحين وإن أطنبوا فيك أو أعمقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي، برنامج صلوات يمانية.
1: صلوات يمانية.

0: ضيفنا لهذه الحلقة صوت جبلي، صوت شجي، صوت لطالما صدع بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد فؤاد الخزان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فؤاد، حياك الله، وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والنصر القريب بحوله وقوته.
1: حياكم الله وبياكم.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله. وارحب إلى إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وإن شاء الله يكون حلقة بداية خير لنا ولكم أيضا وللمستمعين الأفاضل.
1: توفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحوله وقوته. أستاذ فؤاد، بداية ما عاد سمعنا، أولا ما نبدأ الحلقة نسمع صوتك.
1: نبدأ بالتراث.
0: تراث محافظة
1: حجة.
0: حجة
1: الشرفين.
0: الشرفين.
1: صلوات على محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: أحسن الله إليكم يا أستاذ فؤاد،
1: حياكم الله
0: ورحم الله والديكم وعافاكم ربي وأسمعكم الله كل خير. الحمد لله الذي من على المؤمنين بأفضل المنن وأهدى السنن، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى ونادت به الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، طبعا أنت ما شاء الله ملم بالتراث حق أصحاب حجة وأيضا حق أصحاب صنعاء.
1: نعم.
0: كيف يعني لما وصلك حق أصحاب صنعاء وأنت جالس في البلاد في حجة، أو يعني بكثر مجالستك لمنشدي أصحاب صنعاء أو كيف؟
1: ما بالله منطقة المحابشة حجة هي ملمة بالنشيد،
0: قصدك فيها يعني تراث خيرات؟
1: فيها تراث كثيرا بس ملمة بالنشيد حق الجمهورية من كثر ال
0: قصدك حني قريبة منها أو مصطة بنفس أنها بعيدة يعني
1: قصدي كثرة الاستضافة لأهل صنعاء إلى البلاد جعل الناس ملمين بجميع
0: يعني بزلوا منشدين عندكم من صنعاء
1: كثير. نعم.
0: وبتأخذوا منهم؟
1: نأخذ منهم ويأخذوا مننا.
0: نعم. والأغلبية بيأخذوا منكم؟
1: الأغلبية بيأخذوا مننا.
0: لأن احنا بنسمع يعني معظم التراث، كما فعلت مقابلة مع الأستاذ ناصر هبه قبل هذا الحلقة، يعني قال خيرات يعني بنسمع من التراث في كتب، الكتب موجودة كتب الأناشيد.
1: نعم.
0: في صنعاء تراث حجة أو مطور مثلا من حق. نعم. حجة هكذا أو شيء خيرات.
1: أيوة، لذلك عندما كان ينزل عندنا الأستاذ المرحوم الشيخ قاسم
0: زبيدة
1: نعم.
0: كان ينزل عندكم،
1: كان يكيف على الحان حق الشيبات عندما كان يأخذ التراث وكذا،
0: محافظين عليه
1: جدا، وكذلك كان يعني يأمرهم بالمزيد من الشلات يعني يستمتع.
0: وايضا خصوصا انه في مجال او في جانب المديح النبوي
1: تمام، كله في المديح النبوي صلى الله على محمد وآله.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: كذلك حتى الذي هم مش تراث مثلا مثل ما تقول الاستاذ محمد يحيى اسماعيل يعني مثل ما تقول شق طريق لحاله يعني
0: نشيد او كلمات او
1: نشيد
0: شاعر
1: نشيد هو شاعر ويلحن وكذا. فلذلك عندما نزل مره الاستاذ عبد العظيم عز الدين وبعدين بيشلوا تراث وجاء الدور عند الأستاذ محمد ونزع لك لحن من ألحانه دق باب الله معروف
0: ها.
1: فلذلك هيم عليه الأستاذ عبد العظيم وكذا، فطلب منه فيما بعد أنه يشتي يسمي الشريط كامل باسم دق باب الله ويحتاج اللحن استاذنه في الله أعطاه اللحن. أيوه، هو اتهل الأستاذ عبد الحفيظ الخزان وفعل له كلمات
0: وأضافه للشريط وسماه
1: أيوه كيف على اللحن، قال هذا تراث، قال ما هذه من ألحانه، يعني إن المنطقة ثرية بالمبدعين
0: والموهوبين
1: أيوه.
0: الله
1: أضيف إلى ذلك التراث.
0: طبعا أنا نزلت بلاد الشرفين الأكثر الشاهل المحابشة.
1: نعم.
0: مفتاح يعني بين أشوف أنه ما شاء الله محافظين وحافظين أيضا التراث كلهم.
1: نعم.
0: يعني عندما تجي تشيل شلة ولا شيء كلهم
1: وملمين بالألحان.
0: ما رأيك نسمع دق باب الله؟
1: أبشر.
0: وما معك أنت ذا الحين حاليا؟
1: أبشر.
0: قصي لي لا أقضعك على الهاجس الذي في عقلك.
1: الله يصبر.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله
1: محمد. طبعا هي من ألحان الأستاذ محمد يحيى إسماعيل.
0: محمد يحيى إسماعيل.
1: نعم.
0: ومنصوبة إلى يعني كلماتا.
1: نعم.
0: وألحانا.
1: ايه بس الا عندما اخذها عبد العظيم استاذن استاذنوا في تغيير الكلمات
0: ها.
1: ايه هو ذل
0: المطلع
1: ايه ذل في ذلك الكلمه كامل ما بقي الا المطلع
0: نعم.
1: ايه صلوات على محمد
0: وعلى الطاهر وعلى اله.

0: وصلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى عليك الله يا عالي الشرف.
1: هذا طبعا تراث، هذا أخذه عبد العظيم أستاذ.
0: لأني كنت بقول لك السؤال هذا الحين، أنا بنسمع أنه بتوها منشدي صنعاء.
1: أيها قد أخذوا عبد العظيم في حق سيدي،
0: لكن بيوقع تغيير أو تطوير،
1: ما بالله غير
0: أو يمكن مع تنسيق الكلمات
1: غير المطلع،
0: الكلمات قصتك.
1: أيوة غير المطلع وغير الكلمات طبعا، لأنها كان في سيدي بدر الدين.
0: لك بين اسمع الكلمات أيوة. سمعتها بين أقول لك لحن، هذا قصت أنه صنعاني
1: كذلك، قلت لك كل ما كان
0: لكن ضخم ضغط تبادل الثقافات، خصوصا في هذا الثقافة يعني الفني أو اللون الفني هذا الجميل التراثي فالإنشاد ضخم. واحد يغير يتبادل من حجه لا صنعاء، من صنعاء لا حجه لا ذمار لا، يعني كل بلاد لها.
1: أيوة طبعا قلت لك المحافظة حجه كان مثل ما تقول الشاهلة هي قريبة مننا، حجره قريبة مننا، ألحانهم غير ألحان المدينة نفسها المحافظة، ألحانهم غير،
0: لكن اللون تعرف ان هذا من حجه مثلا. أيوة اللون هذا.
1: ايوه حتى انه في الشاهل معاهم الحان مثل ما تقول مختلفه عن المحابشه ومختلفه عن حجر، وكذلك الجبر مختلف عن المحابشه وكذلك
0: مثلا تدينا نبذ نبذ مثلا
1: مثل ما تقول حق
0: بيتين بيتين ولا بيت
1: حق
0: بيت.
1: الشاهل
0: مثلا بنفس القصيدة، نفس القصيدة لكن الألحان بيجي قصتك تتغير الألحان صح؟
1: لا بتغير القصيدة مع اللحن.
0: ها كامل.
1: نعم. طبعا حق الشاهل نرجع لحق حجر، لما يطلع في راسي حق الشاهل.
0: طيب
1: حق حجر

0: هذا حج. حج
1: ايوه. وكذلك الشاهد اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: شاهل.
1: شاهل.
0: نعم.
1: الله.
0: كذلك قلت لك حج جهل المحابشة بالذات.
1: وهذا كل المديريات هذا غير حجها المركز المحافظة.
0: كلمات وألحان
1: مختلف.
0: تختلف تماما.
1: الله.
0: نعم.
1: البعد مثلا جغرافي بتغير أو شيء أو.
0: كان قلت لك الناس يعني في نفس ال يعني
1: المنطقة.
0: الأعراس والاحتفالات بالمولد والاحتفالات بالغدير والاحتفالات جعلهم دائما يغيروا
1: أي يغيروا بصايد
0: في الإمام علي وألحان خاص في الإمام علي وخاص باليوم الإسراء والمعراج يعني كان معاهم نموذج لحالهم. كنا احنا في الجمعية الذي هو يرأسها الشيخ طالب
1: مثلا أيوة فالجمعية مثلا هذا
0: فدعنا نلف
1: تجتمعوا لا كيف
0: أيوة كنا نجتمع واصل
1: كان ياخذ من كل مديريه
0: أيوة. ايوه كنا نشارك في صنعاء عاصمه الثقافه كانت تجي حجه الاولى
1: الله
0: نعم
1: اذكر
0: كانت تجي حجه الاولى فلذلك قلنا لك كان بدانا نوثق ولا ونكتب الالحان مع الكلمات كان قد احنا في نص الدفتر في نص الدفتر الدفتر هكذا كبير يجي ابو 200 وكان قد احنا في النص كان الشهيد او ان شاء الله انه اسير محمد عايض هبه كان خطه جميل
1: كان يدون
0: كان ايوه يدون هذه الالحان مع
1: ويسجل
0: ويسجلها في الدفتر هذاك بشكل مستمر نعم فقلت لك قد وصلنا
1: يعني معكم ارشيف معكم إرش. مخزون معكم خير
0: ايوه
1: يعني.
0: وكان تنزل من حجه طبعا وثقوا التراث كامل من حجه وكذا وكنا نسمع يحيى ابو هذا في حجه كذلك ياخذ الالحان اللي هي حق
1: حقكم أنتم
0: مش موجودة في حج الحان
1: آه، نعم نعم
0: يعني الحان جديدة لكن كان
1: يسرع ما هو الأجمل ما هو الأنسب ما هو
0: للمشاركة كان يسجلوا نعم يعني
1: الله
0: أخذ الحان خيرات وسجلوها
1: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الله يبارك فيك يا أستاذ فؤاد يعني آنستنا وأسعدتنا الله يبارك فيك ويحفظك وكتب ربي أجرك طبعا أنختم معك إن شاء الله اختار لنا أي قصيدة أي مشرب من حقكم
0: تراث
1: إن شاء الله إذن ختاما مستمعينا أشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ فؤاد الخزان أستاذ فؤاد حياكم الله أولا وأخيرا إلى إذاعة آفاق نورتنا وشرفتنا وشنفت أسماعنا بذكر الله وذكر رسوله الله يبارك فيه وكتب الله أجرك نلتقيكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبقى مع الأستاذ فؤاد الخزان
0: طبعا نماذج من الألحان

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بأن لا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.
5: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك، أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثل ما هو حال الموقف من الأعداء، مثل ما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله ما قلم جرى وجل الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تدور حول قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل أن نبدأ حديثنا وحوارنا حول هذه الآية الكريمة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي، حياكم الله فضيلة القاضي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، حياكم طيبة
0: فضيلة القاضي. بالتأمل لهذه الآية الكريمة، وأيضا قد وردت بعض الآيات تحثنا على التأسي سواء بالأنبياء عليهم السلام جملة أو بالنبي إبراهيم عليه السلام خاصة، وكذلك بالنبي نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونحن نعيش في هذا العصر، العصر الذي هو الكثير من الناس ومن المسلمين يذهبون إلى أسوات سيئة وقدوات سيئة. لو نفصل حول هذه الآية الكريمة وحول معانيها، المعنى الدقيق لقول الله عز وجل أسوة حسنة، أسوة حسنة في الآية الكريمة، وأيضا لماذا ارتبط نزولها أيضا بسياق غزوة الأحزاب، لأنها هي في نفس السورة والمواجهة الشديدة مع المشركين.
1: بعد أذي بدء نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير قدوة وأفضل أسوة، المبعوث بالرحمة والهدى، من سلم عليه الشجر وسبح بين يديه الحصى، وعلى آله الطيبين النجباء، وأصحابه الغر الميامين الأصفياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى وبه مقتدى. معنى الأسوة الحسنة أي القدوة والنموذج الصالح الذي يتبع في الأقوال والأفعال والأحوال. والله وصف هذه الأسوة بأنها ليست أي أسوة،
0: صحيح،
1: لم يقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة وسكت وأبهمها أو أبهم نوعيتها وجعلها منكرة.
0: نعم.
1: وإنما الله وصف هذه الأسوة بأنها ليست كأي أسوة، وإنما وصفها بالحسنة، لأن هناك قدوات سيئة قد تكون.
0: نعم.
1: أو نماذج أخرى يحاول الباطل تقديمها. فهذه الآية ارتبط نزولها بغزوة الأحزاب، حيث حصر أو حضر عفواً المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حضر الهيجاء بنفسه وباشر الحرب، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر

0: جاد به رسول الله، كأنه يقول هكذا بنفسه، كأنه يقول لنا لا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعله إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه وأوذي بضروب من الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه.
1: الله الله.
0: فافعلوا أنتم كذلك، فافعلوا أنتم كذلك. كيف أنه شارك أصحابه رضي الله عنهم في حفر الخندق، في الضرب في الفأس، في حمل التراب، بل وشاركهم في أراجيزهم وأناشيدهم، وشاركهم في تحمل آلام الجوع وآلام السهر، بل أنهم كانوا يلجؤون إليه عندما يعجزون عن إزالة عقبة يعني في الخندق صادفتهم خلال حفره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي في صبره ومصابرة، هذا سر ارتباطها بغزوة الأحزاب.
1: نعم.
0: ومجاهدته، كيف أنه انتظر الفرج من ربه، ولهذا قال تعالى للذين تزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لماذا تتزلزلوا، لماذا تضطربوا؟ كأنه يقول هل اكتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ وهذا في عتاب للمتخلفين، لأن الآية الذي قبلها كانت في المنافقين. يعني كما قال الله فيهم يعني الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى. أو في آية أخرى عندما تحدث الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إلا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. وكما قال أشحة عليكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ولا يأتون البأس كما قال الله إلا قليلا. فالقدوة هنا إنما هي في الجهاد أصالة، لأن الآية ارتبطت نزولها بغزوة الأحزاب، وفي بقية الأمور يمكن أن نقول بالتبع. الأسوة هو القدوة ونتعزى به ونتأسى به، كأنه يقول إن قاتلتم فهذا قاتل، أو قاتلوا كما قاتل، وعانوا كما عانى، وجوعوا كما جاع، واصبروا كما صبر، وإن مستكم الجروح فقد مسته وجرح، وإن فقدتم الأعزاء فقد فقد أيضا هو الأعزاء والأحباء والقرباء، وهكذا. وارتبط نزولها كما تفضلتم في الحديث بالمواجهة الشديدة، حتى يكون نعم. لسان حالنا اليوم يعني نزلت هذه الآيات في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب ما هي أو الخندق. نعم. يعني تجمعت جموع المنافقين والأعراب وكفار قريش على المدينة. اليوم كذلك عندما تتجمع علينا الجموع نكون لسان حالنا كما كان لسان حال المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنصدق الله ورسوله كما صدقوا، ونصدق بوعود الله كما صدقوا، لا أن يكون لسان حالنا عند الشدائد كما كان لسان حال أولئك الذين عابهم الله وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل يكون عندنا أمل بالفرج وبالتمكين كما كانت نفسية رسول الله. إذا كان عندما اعترضت الصحابة رضوان الله عليهم تلك الصخرة أو كذا وعجزوا عنها، فأتى النبي يضربها بالفأس فبشر يعني بدخول الإسلام إلى اليمن وإلى العراق وإلى فارس. فيعني كانت نفسه وروحيته مفعمة ومليئة بالبشارات. اليوم عند تجمع الجموع وعند تشكل التحالفات والكذا تكون نفسيتنا كما كانت نفسية رسول الله مطمئنة
1: ومستبشرة.
0: نعم هذا هو.
1: فضيلة القاضي، يعني أنتم أشرتم إلى نقطة في غاية الأهمية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قد فرض الله عز وجل علينا التأسي برسول الله، فلأن رسول الله أيضا كان يجوع ويعطش ويصبر وفي المقدمة،
0: وصبره ذلك في ذات الله وفي جنب الله.
1: نعم، في ذات الله وفي جنب الله. والله عز وجل
0: ليس أن نصبر من أجل أن نجوع هكذا من أجل
1: بلا شك. نعم.
0: وإنما الصبر في ميدان العمل.
1: صحيح. الله يتحدث في آية كريمة ليخبرنا على أن الرسول هو في المقدمة حتى نتأسى به، عندما يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، يعني قدمه هو يؤمن أيضا بالله قبل أن يدعوكم إلى الإيمان. فضيلة القاضي، استعرضتم بعض المواقف المتعلقة بعضها بغزوة الأحزاب، بالصبر، بل بالبشارة، إلى آخر ما ذكرتم عن المواقف التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو نستعرض أيضا مواقف ونماذج عملية أخرى من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجسد أيضا مفهوم الأسوة الحسنة لكي نتأسى بهذا النبي العظيم والكريم؟
0: أبرز المواقف والنماذج العملية التي يعني ممكن أن نتحدث عنها من سيرة النبي لنتأسى بها. طبعا كل حياة النبي، حركته، توقفه، سمته، معاملته، علاقاته، مطلوب منا أن نتأسى بها، أقواله، أفعاله، ما تقريراته. والأسوة في القرآن، جاء ذكر الأسوة في القرآن تقريبا في 3 مواضع من القرآن الكريم. نعم. اليوم أبرز المواقف التي تجسد القدوة الحسنة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عند الجموع، عند تلك الجموع. صحيح. وكيف أن أمله كان أملا مليئا بالبشارات من الله، بانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. كيف أنه تبرأ من الشرك والأصنام، كيف أنه رد الناس إلى عبادة الله وحده وهدم الأصنام من الكعبة، أرسل أصحابه ليهدموا تلك التي كانت بخارج مكة. واليوم يقع على عاتقنا أن نواجه ظاهرة العبودية لغير الله.
1: الله الله.
0: عندما صحيح. أن يظلم الناس وتظلم الشعوب في سبيل أن تساق وأن تخرج من دائرة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. التأسي بصبره ومصابرته وأمله بالله قدوة في الشجاعة. كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قدوة في الجلوس مع المساكين، كيف كان يجالس الفقراء والمساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم لقضاء حاجتهم. قدوة في العفو والرحمة، يوم فتح مكة عفى عن كفار قريش بعد أن مكنه الله منهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني ضاربا أعظم نموذج للتسامح. واليوم قد ربما البعض لا يعفي عن قريبه أو عن جاره أو عن صاحبه أو عن شهيره أو نسبه،
1: في بعض الأحيان لمشكلة صغيرة، يعني
0: لمشكلة صغيرة. نعم. الرفق بالناس لم يكن فاحشا صلوات الله عليه ولا متفحشا، ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله.
1: نعم. إذن هذه هي مواقف قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وإذا استعرضنا كل حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم منذ ولادته إلى وفاته سلام الله عليه، فكل مواقفه وكل ما فعله هو قدوة لنا، يعني وأسوة لبني البشر جميعا بما فيهم الكفار والمشركون والملحدون والمسلمون جميعا، أن يستفيدوا من هذه السيرة العطرة. لأن رسول الله بعث رحمة للعالمين، لكن لا يستفيد الإنسان من هذه السيرة ومن هذه المواقف العملية لرسول الله إلا إذا توفرت فيه شروط ذكرتها هذه الآية الكريمة بفضيلة القاضي. سنستعرض هذه الشروط بإذن الله عز وجل في المحور الثاني، ولكن بعد الفاصل. المستمعين الأعزاء، نذهب إياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي، حياكم الله.
1: حياكم الله، تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
0: فضيلة القاضي، يعني الآية بدأت بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه العبارة الأولى، بعد ذلك يذكر الله عز وجل شروط مهمة جدا، يعني أسوة حسنة لمن؟ يتحدث الله في الآية الكريمة في ختامها: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا اشترطت الآية للتأسي بالنبي هذه الشروط؟ وأيضا كيف يفسر لنا ذلك عجز البعض اليوم من المسلمين عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
1: الآية الكريمة أخي الكريم اشترطت للتأسي بالنبي أن يكون الإنسان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لأن هذه كانت من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وآله. ولن يستطيع الإنسان التأسي بالنبي إلا إذا كان يحمل هذه النفسية، نفسية رجاء الله أو ما عند الله والخوف من اليوم الآخر. ولأن المراد في الآية بالتأسي أصالة الجهاد، كجهاد النبي والصبر كصبره ومشاركة الآخرين في تحمل أعباء هذا الجهاد الجماعي، لأنه أحيانا الجهاد قد يكون فردي في بعض الحالات أو بعض يعني على أنواعه، وفي نعم. وفي بعض الحالات لا بد أن يكون بمشاركة مع الآخرين
0: جماعيا.
1: نعم صحيح. ولن يجود الإنسان بنفسه فيجاهد كما جاهد الرسول ويوطن نفسه فيصبر كما صبر النبي ويثبت كما ثبت النبي، وهو مع هذا عظيم الثقة بالله كثير التفاؤل، إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن المنافقين وضعفاء الإيمان مثلا الذين تضجروا وغاب عنهم هذا الرجاء يوم الأحزاب يوم الخندق، فكأنها إشارة لهم: هل اكتديتم برسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينفسر عجز البعض اليوم عن الاقتداء به أن هناك ضعف في الإيمان
0: صحيح،
1: وقصور في الوعي، وتبدل في سلم الأولويات عندهم، لذلك لا نجد تفسيرا للعجز غير هذه الأشياء.
0: نعم، يعني عجز المسلمون عن الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، لأن هنالك على ما ذكرت الآية لو لم تتحقق فيهم هذه الشروط، يعني ذكر الله عز وجل وأن يكون الله أكبر من كل شيء في حياتهم وفي
1: وأن يكون الرجاء فيما عند الله
0: وأن يكون الرجاء فيما عند الله عز وجل. نعم، كما ذكرت الآية ذكر الله كثيرا: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، إلى آخر الآية الكريمة. فضيلة القاضي، اليوم الأمة تعيش حالة من الضياع، يعني كيف نقول حالة من الضياع في الاتجاه للقدوات الحسنة. اليوم شبابنا يقلدون لاعبي كرة القدم، الرياضيين، وما أكثر الناس الذين حضروا لمشاهدة المباريات بالملايين ومباشرة أيضا، ويقلدون ميسي رونالدو ويبكون لخسارتهم مثلا، وأيضا يقلدون فنانين وفنانات أخر في المسلسلات، في مواقع التواصل، في أشياء كثيرة جدا. نحن الآن نريد خطوات عملية فضيلة القاضي، خطوات عملية، معالجات، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا الأولى وأيضا أسوتنا الحسنة. هذا بالنسبة لنا جميعا كمسلمين، رجالا نساء كبارا صغارا. ما هي الخطوات فضيلة القاضي؟
1: الخطوات العملية أخي الكريم لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لنصل إلى مرحلة التأسي به، يمكن أن نجملها في هذه النقاط: أولا الإيمان بالنبي ومعرفة شمائله ومحبته، أنه لا يمكن تتأسى بشخص أنت ما عرفت جوانب حياته أو شخصيته كما
0: صحيح
1: عرفها الله في القرآن أو كما عرفت في حدي النبي صلى الله عليه وسلم وجوانب شخصيته وحياته، كما قال الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا أمر صريح بالإيمان به، بالتصديق بما جاء به، لأن الله توعد الكافرين به فقال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. طبعا لا يتم الإيمان به وإلا بمعرفة حق المعرفة، وعلى قدر المعرفة يكون الحب ويكون الاتباع ويكون الاقتداء. فالذي لن يعرف النبي من خلال القرآن الكريم وما صح من هديه النبوي وسيرته الصحيحة كيف سيقتدي به؟
0: صحيح.
1: يعني كثير من المواقف المخالفة يعني لمنهج النبي وحياة النبي وسيرة النبي تصدر من الناس نتيجة الجهل بسيرته وأخلاقه وجوانب شخصيته. ثاني خطوة عملية في طريق الاقتداء به هي طاعته واتباعه. الطاعة والاتباع تأتي بعد المعرفة وهي علامة صدق الإيمان. الخطوة الأولى كما قلت طاعة النبي، الخطوة الأولى كما قلت معرفته والإيمان به، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي طاعة النبي وهي واجبة في القرآن، حيث قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، بل إن الله قرن سبحانه طاعته بطاعة نبيه فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة النبي تتجلى في ماذا؟ في التسليم لما جاء به، في الاهتداء بهديه، في الصدق، في الأمانة، في الرحمة، في الشدة، في الجهاد، في العدل. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بل إن هناك أكثر من 30 آية في القرآن الكريم كلها تحث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم.
1: إنه جعل اتباع نبيه سبب موجب لنيل محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن محبتي أيضا الذود عنه إزاء الإساءات المتكررة التي تنال جناب شخصيتي صلى الله عليه وآله.
0: صحيح، نحن إذن بحاجة إلى الرجوع إلى رسول الله، معرفة سيرته ومعرفة مواقفه حتى نستطيع أن نقتدي به.
1: كذلك أيضا نعم الخطوة الثالثة محبته وتعظيمه.
0: نعم.
1: فقد قال النبي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة النبي تستلزم تعظيمه وتوقيره. فنتجاوز مسألة التنظير في مسألة حب النبي إلى الواقع، يعني نحول حب النبي من مجرد يعني شعور وعاطفة إلى سلوك ومواقف يومية.
0: نعم فضيلة القاضي، إذن هذه هي الخطوات التي يجب على المسلمين أن يسلكوها، وإذا كان هنالك نموذج، يعني حتى نموذج إسلامي يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، النموذج مهم جدا لخلق حالة مجتمعية تقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. وهنا يحضرني فضيلة القاضي بعض الأبيات الشعرية لسيد العلامة محمد المنصور عندما قال: ما المسلمون بمسلمين يقينا إذ صارت الدنيا لديهم دينا، وتنكروا لنبيهم وكتابهم وتقلدوا التقليد للغاوين، دين قد استهوت أمركة وفرنسة ولندنة وبذ أثينا. في واقع مؤلم جدا لم يبق من الإسلام إلا اسمه، فهؤلاء مسلمون ولكنهم يتقلدون ويتثقفون بثقافة الغرب، أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، وشبابنا يذهبون إلى ذلك وتنكروا لنبيهم وكتابهم. فضيلة القاضي محمد العنسي، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا في هذه الحلقة، كتب الله أجركم وجزاكم الله خير.
1: ونحن بدورنا نشكركم على سعة صدوركم أنتم والسادة المستمعين والمستمعات، وجزاكم الله خيرا،
0: بارك الله فيكم. إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

0: جمالية.
1: محمد انشد واقول خير صلاة للعدنان.
2: اضاء بك الافق المشرق ودان لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق. تعاليت عن صفة المادحين وإن أضنبوا فيك أو أعمقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والمستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي، برنامج صلوات يمانية.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين.
0: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
2: ضيفنا لهذه الحلقة صوت جبلي، صوت شجي، صوت لطالما صدع بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد فؤاد الخزان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فؤاد، حياك الله، وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والنصر القريب بحوله وقوته.
4: حياكم الله وبياكم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. وارحب إلى إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وإن شاء الله يكون حلقة بداية خير لنا ولكم أيضا وللمستمعين الأفاضل.
4: توفيق إن شاء الله.
2: إن شاء الله بحوله وقوته. أستاذ فؤاد، بداية ما عاد سمعنا، أول ما نبدأ الحلقة نسمع صوتك.
4: نبدأ بالتراث.
2: تراث محافظة
4: حجة. الشرفين.
2: الشرفين.
4: صلوات على محمد وآل محمد.
2: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: أحسن الله إليكم يا أستاذ فؤاد.
4: حياكم الله
0: ورحم الله والديكم وعافاكم ربي وأسمعكم الله كل خير. الحمد لله الذي من على المؤمنين بأفضل المنن وأهدى السنن، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى ونادت به الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، طبعا انت ما شاء الله ملم بالتراث حق اصحاب حجه وايضا حق اصحاب صنعاء.
4: نعم.
0: كيف يعني لما وصلك حق اصحاب صنعاء وانت جالس في البلاد في حجه، او يعني بكثر مجالسك لمنشدي اصحاب صنعاء وكيف؟
4: ما بالله منطقه المحابشه حجه هي ملمه بالنشيد.
0: قصدك فيها يعني تراث خيرات؟
4: فيها تراث كثيرا بس ملمه بالنشيد حق الجمهوريه من كثر ال
0: قصدك حني قريبة منها أو مصطة بنفس أنها بعيدة يعني.
4: قصدي كثرة الاستضافة لأهل صنعاء إلى البلاد جعل الناس ملمين بجميع
0: يعني بنزلوا منشدين عندكم من صنعاء
4: كثير. نعم.
0: وبتأخذوا منهم؟
4: نأخذ منهم ويأخذوا مننا.
0: نعم. والأغلبية بيأخذوا منكم؟
4: الأغلبية بيأخذوا مننا.
0: لأن احنا بنسمع يعني معظم التراث، كما فعلت مقابلة مع الأستاذ ناصر هبه قبل هذا الحلقة، يعني قال خيرات يعني بنسمع من التراث في كتب، الكتب موجودة كتب الأناشيد. نعم. في صنعاء تراث حجة أو مطور مثلا من حق. نعم. حجة هكذا أو شيء خيرات.
4: أيوة، لذلك عندما كان ينزل عندنا الأستاذ المرحوم الشيخ قاسم
0: زبيدة
4: نعم.
0: كان ينزل عندكم
4: كان يكيف على الألحان حق الشيبات عندما كان يأخذ التراث وكذا،
0: محافظين عليه
4: جدا، وكذلك كان يعني يأمرهم بالمزيد من الشلات يعني يستمتع.
0: وأيضا خصوصا أنه في مجال أو في جانب المديح النبوي.
4: المديح النبوي تمام، كله في المديح النبوي صلى الله على محمد وآله.
0: اللهم صل على سيدنا.
4: كذلك حتى الذي هم مش تراث مثلا، مثل ما تقول الأستاذ محمد يحيى إسماعيل يعني مثل ما تقول شق طريق لحاله يعني
0: نشيد أو كلمات أو
4: نشيد
0: شاعر
4: نشيد هو شاعر ويلحن وكذا. فلذلك عندما نزل مرة الأستاذ عبد العظيم عز الدين وبعدين بيشلوا تراث، وجاء الدور عند الأستاذ محمد ونزع لك لحن من ألحانه دق باب الله معروف. فلذلك هيم عليه الأستاذ عبد العظيم وكذا، فطلب منه فيما بعد انه يشتي يسمي الشريط كامل باسم دق باب الله ويحتاج اللحن. استاذنه في الله اعطاه اللحن. ايوه، هو اتهل الاستاذ عبد الحفيظ الخزان وفعل له كلمات
0: واضافه للشريط وسماه
4: ايوه كيف على اللحن. قال هذا تراث، قال ماشي هذه من الحانه، يعني ان المنطقه ثريه بالمبدعين
0: والموهوبين.
4: ايوه
0: الله
4: اضيف الى ذلك التراث.
0: طبعا انا نزلت بلاد الشرفين الاكثر الشاهل المحابشه.
4: نعم.
0: مفتاح يعني بين اشوف انه ما شاء الله محافظين وحافظين ايضا التراث كلهم.
4: نعم.
0: يعني عندما تجي تشيل شله ولا شيء كلهم
4: وملمين بالالحان.
0: ما رايك نسمع دق باب الله؟
4: ابشر.
0: وما معك انت الحين حاليا؟
4: ابشر.
0: قصي لي لا اقضعك على الهاجس الذي في عقلك.
4: الله يصبر.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله
4: محمد.
0: وعلى
4: طبعا هي من ألحان الأستاذ محمد يحيى إسماعيل.
0: محمد يحيى إسماعيل ومنصوبة إلى يعني كلماتا.
4: نعم.
0: وألحانا.
4: أيه، بس عندما أخذها عبد العظيم أستاذن استأذنوا في تغيير الكلمات.
0: ها.
4: أيه، هو أذل
0: المطلع.
4: أيه، أذل في ذلك الكلمة كامل ما بقي إلا المطلع.
0: المطلع. نعم.
4: أيه، صلوات على محمد
0: وآله. على الطهر

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله يا عالي الشرف.
1: هذا طبعا تراث، هذا أخذه عبد العظيم أستاذ.
0: لأني كنت بقول لك السؤال هذا الحين أنا بنسمع أنه بتوها منشدي صنعاء.
1: قد أخذوا عبد العظيم في حق السيدي،
0: لكن بيوقع تغيير أو تطوير،
1: ما بالله غير
0: أو يمكن مع تنسيق الكلمات
1: غير المطلع،
0: الكلمات قصتك.
1: أيوه غير المطلع وغير الكلمة طبعا، لأنها كان في سيدي بدر الدين.
0: لك بين اسمع الكلمات أيوه. سمعتها بين أقول لك لحن، هذا قصت أنه صنعاني
1: كذلك، قلت لك كل ما كان
0: لكن ضخم تبادل الثقافات خصوصا في هذا الثقافي يعني الفني أو اللون الفني هذا الجميل التراثي فالإنشاء.

0: مثلاً تدينا نبذ نبذ مثلاً.
1: لما تقول حق
0: بيتين بيتين ولا بيت
1: حق الشاهل.
0: مثلاً بنفس القصيدة نفس القصيدة لكن الألحان بيجي قصتك تتغير الألحان صح؟
1: لا بتغير القصيدة مع اللحن.
0: ها كامل.
1: نعم. طبعاً حق الشاهل نرجع لحق حجر لما يطلع في راسي حق الشاهل.
0: طيب.
1: حق حجر.

0: هذا الحي.
1: حي. أيوة. وكذلك الشاهد اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: شاهل.
1: شاهل.
0: نعم.
1: الله.
0: كذلك قلت لك حج المحابشة بالذات.
1: وهذا كل المديريات هذا غير حجها المركز المحافظة.
0: كلمات وألحان
1: مختلف
0: تماماً.
1: الله.
0: نعم.
1: البعد مثلاً جغرافي بتغير أو شيء أو.
0: كان قلت لك الناس يعني في نفس ال يعني.
1: المنطقة.
0: الأعراس والاحتفالات بالمولد والاحتفالات بالغدير والاحتفالات جعلهم دائما يغيروا
1: أي يغيروا بها بيجيبهم
0: قصايد في الإمام علي وألحان خاص في الإمام علي وخاص باليوم الإسراء والمعراج يعني كان معاهم نموذج لحالهم. كنا احنا في الجمعية الذي هو يرأسها الشيخ طالب
1: مثلا أيوة فالجمعية مثلا هذا
0: فدعنا نوث
1: تجتمعوا لا كيف
0: أيوة كنا نجتمع واصل
1: كان يأخذ من كل مديرية
0: أيوة كنا نشارك في صنعاء عاصمة الثقافة كانت تجي حجة الأولى
1: الله
0: نعم
1: أذكر
0: كانت تجي حجة الأولى فلذلك قلنا لك كان بدأنا نوثق ونكتب الألحان مع الكلمات كان قد احنا في نص الدفتر في نص الدفتر دفتر هكذا كبير يجي أبو 200 وكان قد احنا في النص كان الشهيد أو إن شاء الله أنه أسير محمد عايض هبة كان خطه جميل
1: كان يدون
0: كان أيوه يدون هذه الألحان مع
1: ويسجل
0: ويسجلها في الدفتر هذا بشكل مستمر نعم فقلت لك قد وصلنا
1: يعني معكم إرشيف معكم إرش مخزون معكم خير
0: أيوه وكان تنزل من حجة طبعا وثقوا التراث كامل من حجة وكذا وكنا نسمع يحيى أبوها دل في حجة كذلك يأخذ الألحان اللي هي حق
1: حقكم أنتم
0: مش موجودة في حج الألحان
1: آه، نعم نعم
0: يعني ألحان جديدة لكن كان
1: يسرع ما هو الأجمل ما هو الأنسب ما هو
0: كان يسجل نعم يعني
1: الله الله.
0: أخذ ألحان خيرات وسجلوها
1: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الله يبارك فيك يا أستاذ فؤاد يعني آنستنا وأسعدتنا الله يبارك فيك ويحفظك وكتب ربي أجرك طبعا نختم معك إن شاء الله اختار لنا أي قصيدة أي مشرب من حقكم
0: تراث
1: إن شاء الله إذن ختاما مستمعينا أشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ فؤاد الخزان أستاذ فؤاد حياكم الله أولا وأخيرا إلى إذاعة آفاق نورتنا وشرفتنا وشنفت أسماعنا بذكر الله وذكر رسوله الله يبارك فيه وكتب الله أجرك نلتقيكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبقى مع الأستاذ فؤاد الخزان
0: طبعا نماذج من الألحان

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

أسوة حسنة، أسوة حسنة. من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق النفوس تظهر معادنها، وحين يساء إلى الإنسان وتستفز مشاعره ويدفع إلى الغضب، هناك فقط يظهر مقدار ما في القلب من سعة وما في النفس من قوة. وفي زمن اعتاد أهله افتعال الحروب بسبب كلمة واستمرارها أعواما بفعل غضب يشعر به أحدهم كحرب داحس والغبراء، جاء رسول الله نورا مبينا وخلقا عظيما يغير ما توارثه العرب من عادات ومشاعر ويوجهها إلى ما خلقت من أجله.

عندما يذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تذكر معه الأخلاق العظيمة ومنها الحلم، فقد كان من أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا وأبعدهم عن الغضب لنفسه. كان يساء إليه وهو يدعو إلى دين الله فلا تغيره الإساءة، ويخطأ في حقه فلا يدفعه الخطأ إلى الظلم.

أحبتنا المستمعين، في كتاب الله العظيم نجد وصفا بديعا لشخصية رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا لها من صورة رسمت شخصية الحبيب، رسول يحمل رسالة السماء ويحمل هم أمة ويواجه من الأذى ما تنوء به القلوب، ومع ذلك لم تكن الغلظة والغضب طريقه إلى القلوب، ولم تكن القسوة وسيلته إلى إصلاح الناس. لم يجمعهم بالغضب ولا بغلظة القول، بل جمعهم خلق عظيم، كان الحلم والرحمة في أبهى صوره. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قائلا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين، فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه. لم يتحدث أنس عن موقف واحد ولا عن يوم عابر، بل عن سنوات من القرب كللت بهذه الأخلاق العظيمة. كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب امرأة قط، ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، وما نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. وهنا نقف هنيهة لندرك أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شخصا لا يعرف الغضب، ولكنه لم يكن يغضب لنفسه الشريفة، بل كان يغضب للحق حين ينتهك. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عاجزا عن الرد، وحلمه لم يكن ناجما عن ضعف، بل كانت له المكانة والقدرة، وكان الناس يهابونه ويعرفون منزلته. ومع ذلك لم تكن قوته في سرعة الغضب ولا في شدة الانتقام، كانت قوته في أنه يملك نفسه.

مستمعينا الكرام، ونحن في زمن كثرت فيه الإساءة والتشهير بها والتفاخر بالانتقام والغضب، وكثر فيه اللغط وتناقل الكلام السيء، وأصبح الرد السريع والكلمة القاسية وكشف عيوب الآخرين بابا للتفاخر، تبقى سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تهمس لنا بأن ليس كل ما يقال يستحق جوابا، ولا كل إساءة تستحق إساءة مثلها، فقد تكون لحظة الحلم أبلغ من كثير من الكلمات، وقد يكون ضبط النفس في لحظة الغضب وأعظم انتصار. هكذا يبقى الحلم خلقا يحفظ للإنسان قدره، وللعلاقات صفاءها، وللقلب سلامته.

0: ويبقى السؤال، في زمن تكثر فيه أسباب الغضب والاستفزاز، هل أصبح الحلم خلقا نمارسه أم مجرد خلق نتحدث عنه؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة. من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا في الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: أصبح صنعاء لأبو القاسم معمارا.
1: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد

قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

0: حق اف ام، مساحة حرة واعلام هادف.
1: انتم تستمعون الان الى محاضرة لسيد العلامة احمد درهم المؤيدي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده،